في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: بلاي ليست مع ألفة جمالي.
1: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. في الوقت هذايا بدي معكم في بلاي ليست مع تحيات نجلة عطية، اليوم في الجانب التقني ألفة جمالي في الاعداد والتقديم. نسال على احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه، الناس الكل ان شاء الله متفرهدين خارجين هكا باش تبدلوا شويه جو مع بدايه السهريه. اكيد وين ما انتم موجودين نتمنى لكم بدايه ونهايه سهره رايقه لكم الكل، وزاده لقانا معكم ان شاء الله يكون خفيف وظريف. بدايه اللقاء اخترنا بصوت وائل كفوري، أما راهو الاختيارات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير وإلا على غاديو منستير بونتين.
0: بلاي ليست.
2: بعترف لك إني بحبك

لك إني بحبك وائل كفوري من كلمات وألحان فنان كبير اسمه إيلي شويري اللي اعتبروه من جملة مطربي وملحني العصر الذهبي للغناء العربي. هو اللي عاصر الكبارات وهو كبير بتبيع في الفن من عبد الوهاب الحليم الكريم محمود وغيرهم. إيلي شويري الحقيقة ساهم في شهرة برشا فنانين, ساهم في انطلاقة برشا فنانين, مثلا لو كنا نسميه دليدا رحمة غزل الهوى ما غزل هو اللي اكتشفها, مجد رومي زادة كتب لها ولحن لها برشا, اكتب ولحن الروح وأشهر أغاني ناس حبوا ناس. والحقيقة ثم أغنية زادة كانت سبب في زوبعة بين صباح وسميرة توفيق أيام اللولو, زوست نفسه على أدائها, لكن الأغنية في الأخير حبيناها وسمعناها بصوت الصبوحة. مش خليكم تسمعوها بعد شوية بصوت جميل برشا, صوت من عائلة فنية ناعمة, عائلة نعمة, منهم عبير نعمة وجورج نعمة, وبعضهم الوجهة باش تكون البرازيل وصوت يجينا من البرازيل لكن صداه عالمي, ممثل زادة خاصة على مستوى برشا أعمال في صنف الكوميدي ميوزيكال, هو دانييل بوانافنتورا في المامبو بعد شوية.

0: وقتها كانوا يعيطوا لها شيرين اياليل على قد ما نجحت الاغنيه هذية بدايات شيرين ونصر محروس واول البومات فريميكس وقتها مع ثامر حسني والاثنين كانوا في البدايات نتاعهم. عودتها مؤخرا احدثت ضجه كبيره بعد ضجه قبلها شملت حياتها الخاصه وما قالت ليه من تجاذبات زوجيه وعائليه وما قالت ليه من تداعيات نفسيه وصحيه كبيره برشا وحكايات على ادمان وغيره. هي اللي ضرت روحها ولا زوجها ضرها حسام حبيب بطبيعة ولا عائلتها؟ أسئلة ربما تجاوزها برشا من المصريين اللي رأوا في شيرين مع عودتها حاجة إيجابية برشا, وشيرين اللي يروها برشا من المسار ومعناها واحدة من الناس, واحدة منهم عندها مكانة خاصة في قلوبهم. لليوم شكون مطربة مصر الأولى تعني لهم برشا, وهذا بين في حفلها الأخير في الساحل في مصر واللي حضروا له برشا بخلف الجمهور العادي برشا من أهل الفن اللي دعم ومساندة شيرين. تقول عيد معناها رجعت شيرين بالمنجدرة. هو هل هذه خطوة أولى العودة فعليا لشيرين بعيد على الهزات النفسية وما تبعها؟ هذا الكل اللي عشته مؤخرا جواب سؤال هذية نعرفوه مع الأيام ونواصل معكم لقانا من إذاعة المنسير. تحية لكم مستمعين الكل وين ما اخترتوا باش تسمعونا, وإن شاء الله منسينكم وين ما انتم موجودين تويكا بعد شوية. كيف ما العادة سفرة موسيقية تعرفوا وجهتها لوين, ما نعمل هكا شوية مقدمة صغيرة خاطرنا الليلة ماشيين الجنوب آسيا, ماشيين البلاد تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان وسابع أكبر دولة من حيث المساحة والديمقراطية الأكثر اكتظاظ بالسكان في العالم باعتبار أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليون نسمة. للتاريخ الإنسان الحديث وصل لشبه القارة الهندية من إفريقيا منذ ما يقارب عن 55 ألف سنة من عام 1950. هذا البلد اللي نتصور عرفتوه خطر عطيته كمؤشر ظاهر, معناها البلد هذا كان فيدرالي يحكم نظام برلماني تعددي ديمقراطي. نحكيه على مجتمع متعدد اللغات متعدد الأعراق الأديان. اليوم وجهتنا الهند وبعد شوية حديثنا على الموسيقى الهندية.
1: موسيقى من عالم.
0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الهندية, نحكي على موسيقى هي أحدى أقدم التقاليد الفنية في العالم وتمتد جذورها عبر آلاف السنين في النصوص الروحانية والفلسفية. يعتبروها العارفين بالموسيقى من أهم الأنماط الموسيقية في القرن العشرين, مش على خاطرها موسيقى شعبية تنتمي لفترات تاريخية قديمة, ولكن على خاطر تأثيرها على الموسيقى المعاصرة في العالم ككل. ذلك علاش وتقريبا من الخمسينات الستينات الموسيقى الهندية تربعت على عرش الموسيقى الأجنبية الأكثر تأثير واستماع في العالم, ممكنش حتى عالم بوليود والسينما الهندية حاجة ساهمت برشا في انتشار الموسيقى هذية في العالم ككل بما في ذلك العالم العربي بوجه خاص. خليني نقول لهنا يا الهند على مستوى المساحة كيف ما قلت كبيرة برشا, ذلك علاش الكل منطقة جغرافية فيها موسيقى خاصة النجم نعتبروها نوع من المحاكاة لطبيعة الحياة الاجتماعية السيدة غادي. مش فقط على المستوى الموسيقي, كل منطقة جغرافية عندها الرقص متاحها, ونعرف مليح علاقة الموسيقى بالرقص في الهند. على أول ما تأسست الموسيقى الهندية تأسست على ما يسمى بالراجا والتالا. الراجا تعتمد على بنية موسيقية محددة, والتالا في جزء كبير تعتمد على الارتجال. هكا ربما حبيت نبسط شوية باش ما ندخلش في التفاصيل التقنية. برشا ألوان موسيقية نلقاوها موجودة في الموسيقى الهندية عامة, نلقاو الموسيقى أو ما يسمى بالهندوستاني وهي موسيقى مرتبطة بشمال الهند, واللون هذا يتأثر برشا بالثقافات الفارسية والإسلامية ويعتمد بشكل كبير على الارتجال. نلقاو الموسيقى اللي تسمى الكارناتيك وهو لون خاص بجنوب الهند, وعلى مستوى الآلات نلقاو الستار من الآلات الوترية اللي ياسر تستعمل في الموسيقى الهندية, التنبورة والطبلة, وكتفهموا من الأسماء أنهم آلات إيقاعية الطنبور والطبلة. نحب نقول حاجة أخرى مهمة في علاقة بالموسيقى الهندية، وهي أنه برشا أبحاث تبين أن الموسيقى في الحضارة الهندية اقترنت بالأساطير والطقوس الدينية والديانات الهندية. الديانات هذه اللي ضمنت الموسيقى في 4 كتب تحمل عنوان الفيدا، وهي أشعار وألحان تعبدية تتغنى بإيقاع الآلات في المعابد، وهي عادة مخصصة للآلهة. ومن بعد جت الموسيقى الدنيوية اللي توجهت للناس خاصة ملول بالكل، زرع فكرة النقاء والسلام والزهد عن الماديات. نوع هذية تسمى بالفيدا الخامسة، ونوع هذية جمع بين الرقص والموسيقى والغناء. الحقيقة مازل باشا ما يتحكي على عراقة الموسيقى الهندية. المرة الفايتة كي حكينا على الموسيقى التركية قلت أنه الموسيقى التركية ياسر تأثرت بالموسيقى الهندية، لكن مش وحدها، برشا موسيقات في العالم. حسب ساعتين ما تزيش باش نعطيه حق الموسيقى هذية. موسيقى إلى جانب بعدها الفني عندها أبعاد فلسفية، عندها أبعاد دينية عميقة، ونجمت خاصة انتقلت من جيل لجيل وتطورت عبر التاريخ رغم توافد برشا ألوان وقل وحنا موسيقية جديدة وحديثة، لكن بقات الخصوصية الهندية حاجة مميزة جدا في العالم. وقفة مع الموسيقى الهندية بعد الومضة.
1: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موسيقى للعالم.

قلنا ما دمنا في أجواء الأفراح والمسرات وربي فرح الناس الكل، واحد من العروض التونسية المميزة اللي ظهر درر من موروثنا التونسي، عرض عطور و24 عطر مزيان برشا للموسيقي محمد علي كمون، الاختيار من أجواء الأفراح في صفاقس المزيانة. وبنوتة صغرونة كنت من اكتشافات العديد في عرض عطور لينا ويلي في مشي العروس ونزول وأجواء الجلوة الصفاقسية. حاب نهني لهنا حبيبنا من صفاقس حنين كمون بمناسبة زواجها، ألف مبروك يا حنونة، تحية من العائلة الكل، من أمك سارة، من الوالد محمد علي، وربي يتمم عليك بزواج الدهر أنت وحسام البجاوي. نواصل معكم لقانا ونرجعوا في الوقت هذايا، نفكروكم أنه ساعة في التسعة يجيكم موعد لموجز الأخبار مع حاتم بالحوش، وقبلها باش نرجعوا نتفكروا مع بعضنا من خلال الأغنية اللي تسمعوها بعد شوية أونديو بين الفنانة الأسترالية تينا أرينا والفنان الأمريكي مارك أنتوني. نتفكروا فيلم لو ماسك دو زورو، مع نفكروش الفيلم هذا مع شكون، مع أنطونيو فانديراس، مع كاترين زيتا جونس، وباش نخليكم مع البوند أنونس نتاع الفيلم هذا اللي خرج عام 98 بالصوت الاثنين، زوز أصوات مميزين جدا، I want to spend my lifetime loving you. وللمعلومة اللي كتبوا لحنوا الأغنية هذه هما بيدهم اللي كتبوا ولحنوا واحدة من روائع سيلين جان اللي تسموها بعد شوية، أغنية فيلم تيتانيك اللي كتبوا زوز أغنية هذوما وما جيمس هورنر وويل جينينج. بعد شوية زادة My Heart Will Go On. خليكم معنا في الاستماع هذه إذاعة المنستير.

انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، انسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني.

0: ما نحرمش العمري منك من روائع ألحان وأغاني فريد الأطرش وألحان الشاعر كلمات بالأحرى الشاعر مرسي جميل عزيز. الغنية ذي بالأمارة تغنيت عام 65 في فيلم حكاية العمر كله اللي أخرجوا حلمي رفلة، وكانت فيه مع فريد الأطرش في دور البطولة فاتن حمامة. هكا رجعنا لكم بالأجواء الترابية، وتحية لكم من إذاعة المنستير في بلاي ليست إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل. الموسيقى لوقتها مازالت متنوعة، وفقرة من فقراتنا فقرة الريترو، كل مرة نتوقفوا مع لون موسيقي خاص، واليوم حابين نتوقفوا مع الموسيقى هذية.
1: ريترو
0: واليوم وقفتنا مع موسيقى خاصة جدا فرح. الموسيقى هذية فيها ريتم، توقفوا مع موسيقى الفانك، الموسيقى اللي تولدت في النوادي في أمريكا في فترة الستينات، وتولدت من الإيقاع والبلوز ريدمان بلوز، ويصفوها العديد بأنه هي موسيقى تولدت فوضوية وامبريفيزيبل، نقول وإحنا مش متوقعة، العكس ربما موسيقى البوب ولا برشا أنواع موسيقية أخرى ظهرت في نفس الوقت و ما كانتش يعني على تركيبة لحنية جامدة، البقية تحس ماكا تركيبة واحدة. الفانك لا، إذاك علاش كيف نجي ولخصوا خصوصية الفانك نلقاوها تعتمد على الإيقاع برشا، وربما من الأوائل اللي يساهموا في الانتشار الواسع للموسيقى هذية كان جيمس براون. لكن تاريخيا الموسيقى هذية استمدت الحضور متاحة الأول من الكنائس الجنوبية في أمريكا، واللي كانوا المريدين متاحة اللي 100% تقريبا سود، كان الإيقاع في بعض الطقوس متاحهم يعتمد الإيقاع التصفيق والغناء وحركة زادة السقين اللي فيها بعض روحاني حسب المعتقدات. نرجع شوية لجيمس براون اللي نجم نعتبروه الأب الروحي للموسيقى الفانك، ملك المسرح اللي نجم حول الفانك لنظام كامل. معه ثم أسماء أخرى كانت علامات فرقة في الموسيقى هذية، كيف ما فرقة سلاي أند ذا فاميلي ستون، نلقاو زادة جورج كلينتون. وكيف نقولوا موسيقى الفانك، نقولوا أنه الاعتماد كيف ما قلت على الإيقاع، وأساسا على الجيتار باس على الدرامز، الآلات الإيقاعية بطبيعة والآلات النحاسية. الفانك تعتبر كموسيقى من أسرع أنواع الموسيقى نمو وانتشار في العالم، حتى أنه بعد سنوات واليوم مع التطور التكنولوجي ولات الموسيقى هذه متاحة بسهولة ورجعت أكثر شيوع عن جيل اليوم.

ولأنه الموسيقى بلا حدود في بلاي ليست هانا باش نمشيو من عالم موسيقى الفانك ونرجعوا لعالمنا الموسيقي العربي في الوقت هذايا وقفة ترابية لكن من خلال الغبريز.

0: صوت عظيم برشا وصوت نادر هكا يوصفوه وقت لا يحكيوا على الفنانة سعاد محمد اللي لقبت أيضا بالفنانة اللي ما كانتش محظوظة، الفنانة الغير محظوظة. إذا علاش؟ بسبب انشغالها بالأسرة والإنجاب، وهذا اللي خليها تبعد على الفن وما تكونش عندها فرص ربما تناسب حجم موهبتها وصوتها حتى على المستوى السينمائي. عندها زوز أفلام فقط، هي جابت ما شاء الله برشا صغار، 10 صغار، وتفرغت للتربية متاحة. طرفة لهنا نفتح قوس على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قال مرة هو يفضلك بسبب عدم تلحينه الصوت عظيم كما صوت سعاد محمد. قال أنه كل من فكر في التعاون معها نلقاها يا إما حامل وإلا تولد. حسيلو الفنانة بقات رغم هذه حاضرة في الذاكرة من خلال أعمالها. صحيح ما عندهاش رصيد كبير يتماشى مع حجم الصوت متاحها وقيمة القيمة الفنية متاع صوت سعاد محمد، لكن اللي خليته خلينا نتفكروها ويخلي العديد اليوم وغدوة يعاودوا يغنيوا أغانيها. ربما ما نجموش نختاروا غير صوت نور مهنا في الإعادة متاع أغنية وحشتيني. شقاولكم؟
1: Reprise.

0: ونسيم
1: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيك
7: ومرحبا بيك
8: بوصلة
9: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
2: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
10: الله يحفظكم الأمين
11: جاهزين معايا للإبداع
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
12: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
13: ونص ساعة ما زلت معاكم في بلاي ليست الليلة من إذاعة المنسير نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا عبر الفريكونس المتنوعة إذاعة المنسير كيف كيف على راديو منسير بونتين ميكس اخترناه بعد شوية وميكس الليلة نختاره عليكم وإن شاء الله يعجبكم اخترناه بصوت الفنانة البلجيكية الكندية لارا فابيان ونجمو زادة نزيدوا الأصول الإيطالية للفنانة هذية اللي من أول ظهورها أواخر الثمانينات تم المراهنة على أنه باش تكون امتداد للكبار وهذا فعلا مسار طويلة كان ثمرتها 15 ألبوم بعدة لغات غنيت بالفرنسوية بالإنجليزية بالإيطالية بالإسبانية وبخلف المسيرة الغنائية خبرتها والمكانة متاحة خولت لها باش تكون في أكثر من برنامج خاص بالمواهب الكوتش وإلا المديرة الفنية من برنامج The Voice الستار أكاديمي وغيرهم من البرامج نرجعوا من أول الحكاية نرجع بالتحديد لعمر 5 سنين في العمر هذا بدأت الميولات الموسيقية تظهر عند لارا فابيان بعد بعام أمها وبوها قرروا يدخلوها للكونسيرفاتوار باش تتلقى أول دروس للسولفيج والغناء وبالتوازي كنت تتعلم المسرح وربما هذا بعد سنوات أثرى الحضور متاحة على المسرح حتى هي تقول هكا خاطر اللي يسمع لارا فابيان يحس قديش عندها قدرة كبيرة باش توصل النص والصورة اللي يحملها ولا تحملها كل أغنية تغنية وذا نبع من تكوينها المسرحي انتربريتاسيون كبيرة للأغاني اللي تغنيهم البنية اللي كانت نهار من هارات مغرومة باربرا سترايزينغ وإلا بفريدي ميركوري كان عندها حلم باش تولي دانسوز إتوال في البالي لكن أول صدمة خذيتها في حياتها أنه ترفضت بسبب وزنها الزائد وهذا خلق عندها نوع من عقدة في طفولتها حلم الرقص مشي على روحه وحلم حلو حلم الغناء كبرت وبشوية بشوية وليت تغني في النوادي في بروكسل تعديت بعدة مسابقات غنائية للهواة وعلى امتدادهم ربحت 3 مرات وهذا كان حافز لها ونسيها خيبة الأمل في الرقص وليت أمن بروحها أكثر المحطة الفارقة في مسيرة لارا فابيان مشاركتها في مسابقة لوروفيجن مثلت وقتها الكيبيك ربحت وقتها وتفتحت الأبواب قدامها وهي في عمر 20 سنة وبدت الألبومات تخرج وتظهر وأولها ألبوم حمل اسمها من بعد ألبوم كارباديم اللي عام 94 خرج وحقق نجاح كبير وبعدها بعام نقطة تحول كبيرة خليت صوتها يخرج خارج كندا والكيبيك لفرنسا وأوروبا ككل والنقطة هذه تمثلت في غنائها لغنية جوسي مالاد مع صاحبها الأصلي الفنان سيرج لاما كان حضورها كبير برشا وعامتها خذيت برشا جوائز كانت الغيفيلاسيون دو لاني معناها عام 96 وبأدائها الشخصية إزميرالدا من بعد في الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري بدا الإشعاع الدولي يكبر لارا فابيان أعمال كيف ما تو كيف ما جو تيم كيف ما لا ديفيرونس أعمال خليت اسمها يكبر وأعمال خليت اسمها من بين الأبرز على الساحة الفرنكوفونية الموسيقية فنانة كبيرة في وقت ما قارنوها بسيلين ديون ممكنش زادة بسبب الأصول الكندية المشتركة لكن بالوقت أثبتت أنه اسمها وحده هو حالة موسيقية متفردة لارا فابيان في ميكس الليلة في البلاي ليست

نوصل معكم الآخر لقانا في البلاي ليست. إن شاء الله اختياراتنا عجبتكم الليلة وإن شاء الله الملتقى كما زال في العمر. بتحياتي لنجلة عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي كانت معكم في الإعداد والتقديم، مسك الختام طربي مع صباح فخري. صباح الخير الناس الكل.

أيها السيدات والسادة، أصدقاء المساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأوراق والشجر.

أيها الأعزاء، أروع ما في الحياة أننا نرى لها لونا في كل عين. يحتاج الإنسان السوي إلى قدر من جمال النفس ليرتقي بنظرته للناس وللأشياء، وليتحول ما حوله إلى صور جميلة لها عمق وظل ونور.

الذين ينقمون على الحياة جف معين الحب في أعماقهم، وأصبحت الحياة مرآة تعكس عتامة نفوسهم، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.

أيها الأعزاء أصدقاء المساء، متى استطاع الإنسان أن يتجاوز باليقين حواجز التخمين والظن؟ انفتحت له القلوب وتجلت أمام عينيه طلاسم الحياة وعقدها، ودائما باليقين يرتفع الإنسان بإنسانيته ليريح ويستريح.

إن للمحبين قنوات من الحس تتجاوز الأقمار والنجوم. يا داني الدار في الأمان ونازح الدار في العيان، ذكرك دان وأنت نائن، فأنت نائن وأنت دان. نفسك موصولة بنفسي وأنت كالنجم من مكاني، لي فكر فيك معجبات، في اللفظ صفر من المعاني. أقول حتى كأن عيني تراك من حيث لا تراني.

أيها السيدات والسادة، تحتفظ الذاكرة بكلام جميل سمعناه أو قرأناه، ارتبط في أذهاننا بهدف نبيل أو مشاعر خاصة، فبقي عالقا كوشم على وجه جميل. هي الروح التي تطرب وتعجب بالكلمة الأنيقة. حينما يصبح الكلام بلا روح يفقد حقه في البقاء.

أيها السيدات والسادة، كنعيش في حقل حنان مورق، تميس سيقان أغصانه جذلا، وتحتضن زهوره فراشات عشق قديم. نسي في غمرة مشاغله مع الدنيا والفلوس حديقته الصغيرة، أهملها فهاجت واصفرت، وأصبحت هشيما يغذي نارا هو الذي أشعلها. تعيد لذاكرته التي اختفت في ظروف غامضة سجل حياة سعيدة، وتطلب منه بحرقة أن يطفئ النار، لعل وعسى ألا تأتي على كل شيء.

يا أصدقاء المساء، وتتدفق المشاعر لا تعبأ بمن راح وجع، ترتفع فوق وشايات فراغ الناس، فلا أحد من حقه أن يصادر مشاعرنا أو يستشعر بدلا عنا. لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. قد كان يخفي الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. لا تزعلن فلست أول مغرم فهتكت به الوجنات والأحداق. واصبر واصبر على بعد الحبيب، فربما تم اللقاء وللهوى أخلاقه.

أيها السيدات والسادة، إننا نستشعر السعادة بكل حواسنا حتى دون أن نغادر المكان. إننا نحتفل بالانعتاق من أسر النمط المتسلط لنهزم كل محاولات الهروب من المواجهة ونرفض الاستسلام. إنها لحظة الميلاد، وهكذا نستطيع أن نولد كل يوم. وفي هذا يقول الشاعر: يا من يغطي هواه، من ذا يغطي النهار؟ قد كنت أملك قلبي حتى علقت فطار. يا ويلتى، أتراه لي كان أو مستعار؟

يا أصدقاء الأوراق والشجر، ما عاد غريبا أن يفقد الإنسان ظله، وما عاد غريبا أن يتعدد الظل للإنسان الواحد. إن مصادر الأضواء تأخذ اليوم زوايا مختلفة تتجاوز الجهات الأصلية والفرعية. انفض رأسك، هزه كرأس أمنا النخلة، لتساقط علينا فكرة. إنما يعيب البلابلة من لم يفهم شجوها ولم يحركه شجوها.

أعزائنا، حينما نأنس بصحبة من نحب فإن غيابه يحدث ذلك الإحساس بالألم الذي يستحيل معه الصبر. ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا أخ البدر سناء وسنن، حفظ الله زمانا أطلعك. يطل بعدك ليلي فلكم، بدت أشكو قصر الليل معك.

أيها السيدات والسادة، أنسنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: تأثير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا كان نسيت.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينع يتلو ما تيسر من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعبدونني لا يشركون بي شيئا.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: في ظلال شجرة الأنبياء نفتح كتاب الذكر الحكيم ونقرأ ذكر هود عليه السلام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. صدق الله العظيم.
5: نعم نعم، حق آلهتنا الثلاثة، إن هودا ابن شالخ ليس بأفضل منكم. انظروا إليه واسألوا أنفسكم، هل يأكل طعاما غير الذي تأكلون؟
6: وهل يشرب شرابا غير الذي تشربون؟ كلا يا قوم عاد، كلا كلا يا زعماء الأحقاف وملوك جبال الرمال. وحق آلهة وادي مغيث، إنه رجل مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون.
7: هذه هي الحقيقة، وإن سمعتموها من عازف بوق وأخته المغنية الراقصة. هذه هي الحقيقة يا قوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
8: وإني أحذركم، وإن كنت أبدو لكم كشيطان صغير، لكني لي عقل شيطاني ليس في عقول بني آدم عقل مثله.
9: هل تسمعون؟
10: قل يا كيران، قل، تكلم يا صانع التماثيل، نحن نسمعك يا بائع الآلهة.
8: يا معشر قوم عاد، لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟
5: ها، هيهات هيهات لما توعدون.
11: نعم يا قوم، هيهات هيهات هيهات لما توعدون، هيهات لما توعدون.

0: يقول نبي الله هود عليه السلام: بل يبعثكم الله من قبوركم وتقفون يوم الحساب فتحاسبون، فمن آمن واتقى ففي جنات النعيم ونهر وعيون،
1: أما من كفر وأشرك ففي نار الجحيم في سعير وحميم، يأكل من شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون.
2: فاتقوا الله يا قوم، واعلموا أنكم تبعثون يوم القيامة، تبعثون من قبوركم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: هيهات هيهات يا قوم عاد، هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
4: ما نحن بمبعوثين، ما نحن بمبعوثين يا هود، هل سمعت ما نقول؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
5: هذا هو الجواب الذي سوف يسكت لسانه أبد الدهر، فبشراكم بنعيم الدنيا وفتنتها يا قوم عاد.
4: لكني أخشى على قومي من دعاء هود يا شيطونة. انظري كيف سجد على الأرض وراح يبكي ويدعو في همس.
6: لا عليك مما يقول ويفعل يا أميرة الأحقاف وملكة جبال الرمال، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا.
4: نعم نعم أيها الشيطان الصغير، إن هودا إلا رجل افترى على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين.
7: نعم إن هودا ابن شالخ يفتري على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين، وما نحن له بمؤمنين.
0: قال نبي الله هود عليه السلام: رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم.

0: الحوت، إنا سنهلك عطشا. أغثنا، أغث قومك يا هود.
1: وأين هو هود الآن يا صانع التماثيل؟ إنه ليس هنا، لا أراه منذ أيام يا بائع الآلهة. هل تدركني بشربة ماء قبل أن أموت وأكون من الهالكين؟
0: أنا من يموت الآن يا حنة؟ انظري يموت وأتضرع إلى صمدة وصمودة ووهرة، أناديهم فلا يسمعون، أستغيثهم فلا يغيثون.
2: لنذهب إلى الجحيم، إلى الجحيم.
3: نعم، أنتم ستلحقون بنا في السعير، في نار جهنم، في نار الجحيم. ستلحقون بنا في النار وبئس المصير.
4: لكن انتظروا، انتظروا يا قوم عاد، يا ملوك الأحقاف وجبال الرمال، لا ترحلوا قبل أن تذوقوا من ربكم هذا العذاب الأليم.
3: اشربوا، اشربوا من تحت أرجل آلهتكم الصماء البكماء التي لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تفيد.
4: أجل، اشربوا من العذاب الأليم.
5: من العذاب الأليم.
6: ويلكم، هل تهربون وتتركوننا وحدنا في هذا العذاب؟ أما كنتم معنا تحرضوننا على الكفر والشرك؟
3: لا لا لا يا قوم عاد، نحن نخاف الله، نحن نعلم أن الله واحد أحد ونؤمن به، وإن كنا أبلسة شياطين لكننا نخاف الله رب العالمين.

يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. صدق الله العظيم.

0: كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، إنهم كانوا يعانون من الجدب وقد احتبس عنهم المطر، فطلبوا السقيا، فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة، فإذا هو سقيا عذاب عظيم. قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
2: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا العنصر على العموم، وهو عنصر المناهج، سواء ما تعلق منه بموضوعنا الخاص وهو جعل أيام المعلومة، أما تعلق بغير ذلك من المواضيع الراجعة إلى المناهج، إنما هي عبارة عن صور عملية وأحوال تطبيقية بحث الإمام البخاري كغيره من أئمة السنة والفقه على أدلتها ومداركها في موارد أدلة الأحكام من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك استنبط من تلك الأدلة والمدارك الأحكام المتعلقة بهذه الصور العملية. وبهذا كانت هذه المطالب الراجعة إلى مناهج التعليم مطالب مندمجة في الأحكام الفقهية، لأنها مطالب تفصيلية جزئية ترجع إلى الأدلة الإجمالية، ولأن الأحكام فيها تتكون كما تتكون الأحكام في غيرها من سائر المطالب الفقهية بطريقة الاستنباط. وقد جعل هذا الحديث الذي خرجه تحت هذه الترجمة، وهي من جعل للعلم يوما معلوما، جعله دلالة على مشروعية هذا المعنى، وذلك هو الحديث المروي عن أبي وائل، وهو من كبار محدثي التابعين، وهو كوفي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيما حدث عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد بعبد الله حيثما أطلق في صحيح البخاري، حديثا كوفيا منقولا بسند كوفي، هو ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل، مستند إلى حديث نبوي منقول في الصحيح أيضا في الباب الذي قبل هذا بسند آخر، هو بصري، وهو محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل، وهي طريقة من الطرائق اللطيفة التي يعبر عنها بلطائف الإسناد. وقد بين في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلتزم يوما معينا من الأسبوع، وهو يوم الخميس، لتذكير الناس، والمراد بالتذكير هنا ذكر الحقائق الدينية وربط المسالك الدنيوية بالنتائج الأخروية بصورة تثير ضمير المراقبة في الشخص الذي يذكر بحقائق المعاد لأجل أن يصلح بذلك المعاش. فكان يتخذ هذا اليوم للتذكير. ولما سئل من طرف رجل أبهم هنا وعرف في موارد أخرى من موارد هذا الحديث، وهو يزيد النخعي، سأله عن وجه هذا الاقتصار استغرابا أولا وحرصا على الاستفادة ثانيا، لماذا خص يوم الخميس بالتذكير؟ فبين له أن الأمر غير راجع إلى خصوص يوم الخميس، وإنما هو راجع إلى أن التذكير لا يناسب أن يكون كل يوم كما رجا ذلك السائل يزيد النخعي. فبين له أن أصلا من السنة النبوية يقتضي ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، والتخول هو عبارة عن التعهد الذي يكون بممارسة الشيء والاتصال به عن انقطاع لا عن استرسال. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي إنه لم يكن يوالي الإرشاد والوعظ والتذكير استرسالا، وإنما كان يقطع ذلك خشية السآمة وهي الملل والقلق، لأنه صلى الله عليه وسلم من نصحه لأمته وحرصه على سلامتهم ونجاتهم يريد أن يتلقوا تلك المواعظ ناشطين إليها مقبلين عليها في غير سآمة ولا فتور ولا ملل ولا قلق ولا إدبار. فكان

مظنة السعامة، وبهذا جاءت المطابقة للترجمة. فإن مطابقة الترجمة إنما هي في عمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث عين يوما معلوما، وليست مطابقة الترجمة في الحديث، لأن الحديث الشريف لم يتضمن يوما معلوما معينا، وإنما تضمن الإشارة إلى أنه ينبغي تحاشي مداخل السعامة. وبذلك يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد تصرف في هذا المعنى تصرف المكلف فيما قام الدليل على إباحته. فإذا قام الدليل على أنه ينبغي أن تخشى السعامة، وأنه ينبغي أن يكون التذكير في أيام دون أيام، فأصبحت الأيام التي لا تتوالى متساوية في مقام الإباحة، وأصبح تصرفه فيها على معنى ما قرر الإمام الشاطبي في الكلام على المباح، من أنه لما استوى طرفاه فقد أصبح لا تعلق من الشرع بطلب به، لا من حيث الإيجاب ولا من حيث السلب. وبذلك كان يوم الخميس كغيره من الأيام، يستطيع كل واحد أن يصطلح على اليوم الذي يشاء أو على الأيام التي يشاء بحسب ما يرى من الملائمات، بناء على المحافظة على الأصل الذي هو جعل الأمر راجعا إلى تحاشي السعامة. وهذا يكون أصلا أصيلا في مسألة البدع والمحدثات، فإنه لا يخفى أن هذه المسألة تقوم على تقابل أصلين. الأصل الأول ما هو معلوم مشهور من ذم البدعة ومحدثات الأمور، وهو المعنى الذي جعل البدعة كلمة ذميمة في لسان الشرع، وبني على ذلك نسبة أهل العقائد الباطلة الزائغة إلى البدع، فسموا أهل البدع أو المبتدعة، وجعل ذلك في مقابلة أهل السنة أو المتسننين. وعلى ذلك أقام العلماء التحذير من البدع والتحذير من المحدثات، كما قال الشيخ في الرسالة: وترك كل ما أحدثه المحدثون، وكما وضع الإمام الطرطوشي كتابه في البدع، وكما استعمل البدعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام. فهؤلاء جميعا جعلوا البدعة أمرا شرعيا ذميما منكرا بلسان الدين. والأصل الثاني الذي يقابل هذا الأصل هو أنه قد حدثت محدثات وأقرت واستحسنت وانعقد على بعضها الإجماع، فقد جمع المصحف ولم يكن مجموعا، وأعجم ولم يكن معجما، وأسس عمر رضي الله عنه بيت المال كما أسس الديوان وأسس الخراج، وأسس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السجن، واستمر إحداث الأمور إلى العصور التي هي عصور الاجتهاد المطلق، كما قال مالك بضرب المتهم حتى يقر، وفيما بعد عصور الاجتهاد المطلق كما قالوا في بناء المدارس، وكما أفتى ابن عبد السلام في القرن الثامن بإلزام الحاجر الفقير بتأمين ما تحت يده من المال الراجع لمحجوره. وهذا في الحقيقة معنى يرجع إلى الصنف الذي لا ينقطع من الاجتهاد كما بينه الإمام الشاطبي، وهو ما يعبر عنه بتحقيق المناط. وعلى ذلك بنيت اختيارات كثيرة جاء الفقه فيها مخالفا للمنصوص، منها ما بني عليه العمل في الأندلس مما أشار إلى كثير منه ابن عاصم، وفي فاس مما تكفل ببيانه العلامة الزقاق في لاميته، ثم الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي في العمليات العامة، ثم الشيخ سيدي عبد الرحمن الفاسي في العمليات الفاسية، إلى غير ذلك مما يرجع كله إلى مراعاة العرف والعادة، ويؤول إلى الأصل الذي هو أحد الأصول التي بنيت عليها الشريعة فيما قال القاضي حسين، وهو أصل العادة محكمة. وقد وضع الفقيه الحنفي الكبير من المتأخرين في القرن

0: الثالث عشر وهو الشيخ ابن عابدين رسالة سماها طيب العرف في بناء كثير من الأحكام الشرعية على العرف، وجعل مدارها على البيت من الرجز الذي نظمه لذلك، وهو والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. فبناء على هذين الأصلين وعلى ضرورة الجمع بينهما بأن البدعة منكرة وأن بعض المحدثات مستحسنة، مال الناس جميعا إلى الاعتماد على كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وهي قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وهي التي أوردها الشيخ في الرسالة في ختامها، ومال شراحه في محاولة الجمع بينها وبين الكلمة الأولى وهي ترك ما أحدثه المحدثون، إلى أن ذلك يرجع إلى التفصيل بين ما له مستند من أدلة الشرع وما لا مستند له من أدلة الشرع، وهو التحقيق الذي أقام عليه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية نظرته في مسألة التفصيل في البدع، فبين أن ما أتى من ذم المحدثات لا ينبغي أن يكون على أطلاقه، وأنه ينبغي النظر فيها على اعتبار الرجوع بها إلى أدلتها من الدين، فما كان راجعا إلى دليل يستند إليه فهو محمود وليس بمذموم، وما لم يكن راجعا إلى دليل فهو الذي يسمى ابتداعا. وبهذا يتضح أن لفظ البدعة قد أصبح مستعملا في معنيين، فله معناه اللغوي الأصلي وهو كل شيء حادث، وهذا عام يشمل المحمود والمذموم، ثم إن اللفظ قد نقل من معناه اللغوي الأصلي إلى معنى شرعي اصطلاحي استعمل فيه على الحقيقة العرفية، فأصبحت دلالته تنصرف إليه عند عدم القرائن، ولا تحمل على المعنى الأصلي إلا عند قيام القرينة، كما هو الشأن في الحقيقة العرفية على ما بينه شهاب الدين القرافي في التنقيح. وبذلك ورد استعمال البدعة في لسان بعضهم مرادا بها المعنى اللغوي، كما وردت في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فقال: نعمة البدعة هذه. ووردت مستعملة في معنى الذم كما استعملت عند الكثيرين، ولأجل ذلك فإن الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام لما أطلق في ذم البدعة لزمه أن يرجع إلى النظر فيما هو مستحدث غير منكر من المستحدثات، فحاول أن يرجع ذلك إلى غير معنى البدعة وأن يجعله أمرا راجعا إلى الأدلة من المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غير ذلك، وهو معنى يرجع إلى تخالف الاصطلاحين ولا مشاحة في الاصطلاح. وبذلك يكون ما أشار إليه الإمام البخاري هنا وفي كل ما يرجع إلى مناهج التعليم أمرا راجعا إلى أنه يجوز أن تحدث في مناهج التعليم صور وأساليب تكون محدثات مستحسنة ومطالب شرعية إذا آلت إلى أدلة تقتضيها، كما يمكن أن يؤول تخصيص الفصول إلى ما يشهد بتخصيص قوم دون قوم مخافة عدم الفهم، وكما يمكن أن يستدل على توخي وسائل الاقتصار والاختصار في إلقاء المعاني والتنبيه إليها بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. اللهم نسألك البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع الوباء وأنزل علينا رحمتك ولطفك يا واسع العطاء. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك. يا رب، نسألك الراحة لكل من ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم يا رب إني توكلت عليك بكامل حواسي، اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نستقبل هذا الفجر الوليد، نسأل الله تعالى أن يجعله بداية يوم مشرق كريم مليئا بعطاءات الله ورحماته. فالله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ما أروعها من وصية نبوية، إذ كان صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا في مكارم الأخلاق والمعاملات وفي جميع شؤون الحياة، فعلينا أن نقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صاحب الأخلاق الحسنة من الوفاء بالوعد وصدق الحديث وإكرام الضيف وإعانة المحتاج. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي التعبد بالليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمى.

في صلاة فجر أحد الأيام كنت أستمع للإمام وهو يقرأ بنا في الركعة الأولى من سورة الطلاق حتى بلغ قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حينها وجدت خيالي يسبح في ظلال هذه الآية الكريمة. يا ترى كم هي الأقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورفعت في طلبها أيدينا؟ ولكن يا ترى هل كان لدينا نور هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ حينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب أو فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة منحة ربانية وعطية إلهية. دعوني أحملكم أيها الأحبة على جناح هذه الآية الكريمة لنفهم معناها وكيف أن الله تعالى يريد بنا خيرا في كل ما كتب لنا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تلك الأخت التي نزلت بها مصيبة الطلاق وأصابها الخوف من المستقبل وما فيه من آلام، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل بعد الفراق سعادة وهناء، لعل بعد الزوج زوج أصلح منه وأحسن منه، ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها أفراحا وآمالا عذاب. تلك الأم التي فقدت بر أبنائها وتألمت لعقوقهم، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الله تعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم ويأتي بهم لكي يكونوا بك بررة وخدام. فافتحي يا أمنا باب الأمل وحسن الظن بالرب الرحيم الرؤوف في المستشفيات مرضى طال بهم المقام وأحاطت بهم وبأقاربهم الأحزان. فلكل واحد منهم نقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الصبر رفع الدرجات في جنان الخلد، ولعل الرضا أوجب لك محبة الرحمن، ولعل الشفاء قد قرب وقته وحان موعده. في ذلك المنزل أسرة تعاني من مصيبة الديون وتكالب الأزمات المالية. فرسالتي لراعي تلك الأسرة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعليك بالصبر والدعاء وملازمة التقوى، فلعل الفرج قريب بإذن الله تعالى. وما يدريك ماذا تحمل الأيام القادمة من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى. أولم تقرأ قوله جل في علاه: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وأيضا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله الله في تربية النفس على الرضا بالأقدار والنظر للحياة من زاوية الأمل والاعتقاد بأن الأيام القادمة تحمل معها ألوانا من السعادة والفرح والبهجة والأرزاق. فهذه الآية الكريمة تحمل في طياتها كل الأمل والخير والفرح. لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاستبشروا خيرا، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم نفتح النواة.

كن واثقا من نفسك، لا تبرر لمن يأخذ فكرة سيئة عنك، دعه يأخذها وينصرف، فلم تخلق أنت لتثبت للناس أنك ملاك ولا لتثبت لهم أنك شيطان. فلا تهتم بأي شيء يفكر به الآخرون عنك. ستدرك يوما أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديه، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه وتهش عند لقائه، ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين.

استنى وبفكر واحسب عمري الساعة بشهر بفرحة شوق ما تتقدر.

رحيت شو ما تتقدر توقفني الهجر بأملي الصابر على فرحة أمل أكثر.

0: أقول لك يا صاحبي وخذ مني كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار. كل ما في الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة، في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة. كل محدودي الذكاء أو غير المهرة يشعرون بفوقية شديدة وتعال على الآخرين. أما الأشخاص الأذكياء فيشعرون دوما بعدم الرضا عن النفس وبأنهم ليسوا بهذه البراعة، ولربما حسبوا أن ما يقومون به ببساطة هو شيء سهل يقوم به أي واحد آخر.
1: حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معظم سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا وأبدعته صنعا، ومهدت في الأرض وهدا وربوة ونضرتها روضا وفجرتها نبعا، وحملت فيها بالثمار غصونها، وأطلعت في أرجائها الحب والزرع، فسبح حتى الوحش في ظل غابة، وظبي الفلا في البيت، والذئب في المرعى، وجاء لك العاصي مقرا ومغترفا من فرط خشيته.

فقلت له طوبى لمن تاب توبة لمن تاب

0: نفعا.
1: اللهم يا رب إني توكلت عليك بكامل حواسي، اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أحد الحكماء قال: إني أعرف أني لا أعرف، ويقول آخر: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. ويقول أحد المفكرين: مصيبة عصرنا هو أن من لا يفهمون يشعرون بالتفوق، بينما الأذكياء فعلا تملأهم الشكوك. كن أفضل داعم ومشجع لذاتك، وأفضل شخص بين أفراد أسرتك، وأفضل صديق محبوب ومحترم بين أصدقائك، وأفضل نموذج يقتدى به في الخلق والسلوك في مجتمعك. أنت يا صاحبي، أنت تستحق أن تكون الأفضل في كل شيء، وإذا لم تستطع أن تكون الأفضل فحاول أن تكون، لأن الاستمرار في المحاولة لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية والشخصيات الطموحة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إن تقديرك لذاتك يجعلك في نظر الآخرين محترما، وتقديرك للحياة يجعلك شخصا ناجحا. وحتى تكون شخصا ناجحا لابد أن يكون لديك هدفا واضحا وقضية سامية ومشروعا عظيما. أقول لك يا صاحبي، الشيء الذي لا يسعدك لا يلزمك. نعم، اجعل قاعدتك في الحياة: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني. لا تجبر نفسك على شيء يسبب لك القلق. لا تجبر نفسك على محادثة من يتجاهلك. لا تجبر نفسك على الاحتفاظ بعلاقة لا تمنحك اهتماما ولا توفر لك احتراما تستمد منها الطاقة الإيجابية وتدفعك لتحقيق طموحاتك أو بلوغ أهدافك. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر.

أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية منذ أمس السبت في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في البلاد، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف، كما تهدف إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتجات إلى السوق والخروج منها. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بأشغال بقيمة جملية تبلغ 1.8 مليون دينار. أعلن البريد التونسي الانطلاق أمس في صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق تصريح للمندوب الجهوي للتجارة. في الشرق الأوسط، قالت وزارة الصحة في لبنان أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب البلاد، هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بواسطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. وتنص بنود الاتفاق على بقاء القوات الصهيونية داخل المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان وتولي الجيش اللبناني السيطرة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابع

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباحكم بالخير مستمعينا وين ما انتم موجودين، وين ما انتم تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم اسعد لقيم وبداية يوم سعيدة وموفقة للجميع في استقبال نهار جديد وصبحية جديدة وبداية يوم ان شاء الله يا ربي يهل عليكم بالخير بالفرحة بالسعادة وبالامل والتفائل. اليوم الاحد 6 أوت 2026 اللي وافق 3 ربيع الاول من عام 1448 هجري. ان شاء الله صباحكم زين ورد وفل وياسمين، وان شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع. نرافقكم من قدم الميكرو مروة زيدي، من قدم الكونسلات محمد سيدية، نتمنى لكم الخير والصحة والعافية. والبداية مع إيقاعاتنا الصوفية اللي نبدأ بها بشائر الصباح.

ان شاء الله يا حلو الزمان هذا ما نتمنوه للناس الكل اللي تسمع فينا في بداية اليوم الجديد. ان شاء الله صباحكم خير وفل وياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح البركة يا ربي، وان شاء الله الحركة زادة والعمل المتواصل للناس الكل اللي تسمع فينا، وقصد ربي ان شاء الله في ثنية ولا في طريق، طريق سلامة زادة والأمان للجميع. معاكم في صبحية لحد وفي بشائر الصباح، نقفوا في البداية ديما على توقعات الطقس بالنسبة لليوم. توقعاتنا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، كيما ريتو البارح مطيره وزخات مطر وتقلبات صارت في الطقس مع خلايا رعديه وامطار صارت بعد الظهر وانطلقت من الجهات الغربيه للشمال والوسط، وبعد شملت محالين الجهات الشرقيه ووصلت معناها كانت غزيره في بعض المناطق مع تساقط محلي للبرد. ونحكيو اكثر تفاصيل على التقلبات هذه ان شاء الله بعدها في وقفتنا المباشره مع الميتيوما. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، طقسنا قليل السحب مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية. البحر متموج، ردوا بالكم، الحرارة في ارتفاع طفيف رغم هالتقلبات هذية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والحرارة كما قلت في ارتفاع طفيف، بشهر القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. بالنسبة لغدوة الاثنين ان شاء الله باش تكون الحرارة في استقرار مع ظهور الشلي ايضا محليا. البحار باش يبقى حتى الغدوة قليل الاضطراب مع خلايا رعدية مصحوبة بامطار بعد الظهر. هذه فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم وغدو، وأكيد وقفتنا مع الميتيو باش تكون كيف العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في توقيت 8 غير درجين. خليكم معنا، راجعين كملوا معكم بعد شوية فقرة حدثة في مثل هذا اليوم.

القهر في الحب شويه.

0: حبيت نغني كغنية، هذه اختيارنا الغنائي اللي وصلنا لتوقيت 6:35 دقيقة. صباح النور اللي صبحوا معنا هكا يدندنوا في الإيقاعة هذية، إن شاء الله على موعد ديما مع الإيقاعات الجميلة اللي تروق لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما أنتم موجودين. صباحكم خير وطيب، وصباحكم صحة وعافية، وصباحكم إن شاء الله أمان وراحة بال. مرحبا بكم في عودة مع أبرز الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. نرجع بكم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: باش نبداو مجموعة من الأحداث، في انتظار بعد شوية نحكي لكم على بعض الشخصيات اللي ارتبط اسمها بتاريخ اليوم 16 أوت. نبداو بالأحداث ونرجعوا لتاريخ 1945، وين الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي وزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أعلنوا كما اليوم عام 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية. عام 1952 المحكمة العسكرية العليا في مصر عقدت أول جلستها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. كما اليوم زاد انقلاب في إيران قاد رئيس الوزراء محمد مصدق أدى إلى فرار محمد رضا بهلوي إلى بغداد، واستطاع ضباط مقربون منه إعادته للسلطة بعد 3 أيام، كان ذلك عام 1953. الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة كان كما اليوم عام 1960، وكما اليوم زاد عام 1962 انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. البحرين تحصلت على استقلالها من السيطرة البريطانية كما اليوم عام 1971. أما عام 1973 فيه توقفت عمليات القصف الأمريكية على كمبوديا. هذه أبرز الأحداث، ونضيف لها حدث آخر طبعا في عام 1972، وين يعني نجا الملك المغربي الحسن الثاني من محاولة اغتيال نفذها عدد من ضباط القوات الجوية الملكية المغربية وقت تعرضت الطائرة متاعه طبعا لإطلاق نار، وطبعا المحاولة متاع انقلاب الطيارين هذية في المغرب عليه انتهت بنجاته من محاولة الاغتيال. اسم من الأسماء اللي اقترنت بتاريخ 16 أوت هو الحقيقة من مواليد هذا اليوم عام 1896، وهو صالح عبد الحي المطرب المصري. اسم آخر أيضا ارتبط بهذا اليوم، نحكيه على مغنية ومؤلفة أغاني وممثلة أمريكية من أصول إيطالية وفرنسية كندية، مادونا، اللي تولدت كما اليوم عام 1958. من الشخصيات أيضا اللي نجم نقوله أنه طبعا هذا اليوم طبعا أو ميز هذا اليوم يعني حياتها ووفاتها، أيضا نحكيه على نجيب عياد المنتج التونسي والناقد السينمائي والأستاذ في الأدب الفرنسي اللي توفى كما اليوم عام 2019. ملاكم تونسي أيضا اللي هو صدق عمران توفى كما اليوم عام 2021، وهو أبرز أبطال الجيل الذهبي للملاكمة التونسية في الستينات وسبعينات القرن الماضية. محمد الخضر حسين الفقيه واللغوي التونسي اللي تولى مشيخة الأزهر في مصر بين عام 1952 و1954 هو أيضا من مواليد هذا اليوم 16 أوت عام 1876. كانت هذه أبرز طبعا الأحداث وأبرز أيضا الشخصيات اللي كما قلت اقترنت بهذا اليوم في ذاكرة التاريخ، وحتى لن ننسى بتبيع مجموعة من الأسماء والذكريات والأحداث اللي تعديت على نهار 16 أوت في ذاكرة التاريخ. وكانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم. راجعين بعد شوية مع صباح بلا حدود.
5: أكودة برجلة سوسة علموجة 99
6: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
7: Okay, playing your favorite radio station right now.
5: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
5: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
5: اللي تهمكم وتشغلكم
6: وهذه
5: أحلى صبحية
6: على إذاعة المنسدين.

0: بلاستيك. أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
1: إذاعة البلاستيك
2: 99
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning.
5: Here we go.
3: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغنائي.
6: Let's go.
3: بشائر صباح. تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
7: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح.
8: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
8: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
8: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
9: إن شاء الله تكون أحلى صبحية على إذاعة المنستير، وإن شاء الله ربي معاكم. صباحكم فل وياسمين، 6:47 دقيقة، صباح النور والنوار، صباح الخير للناس الكل ولعشاق القهوة اللي ترافقها صوت فيروز ويرافقها زادة بتبيعة الجريدة وإلا الصحيفة، وتوها في عالم طورت فيه الصحيفة الإلكترونية، ولا يرافقها طبعا الهاتف اللي من خلاله ربما تلقاو مجموعة من الأخبار والمتابعات في علاقة بما كتب في الصحافة العربية والعالمية، وهذه صباح بلا حدود.
3: صباح بلا حدود.
9: نبدأ بمقال لجيم ميسينا في USA Today عن الحزب الذي وعد بتحرير الولايات أصبح هو الحزب الذي يسيطر عليها، والولايات الجمهورية التي تهلل له هي التي ستدفع ثمن هذا المقال. عنوانه: الحزب الجمهوري يسيطر على الولايات وقرارتها. في The Hill نقرأ أثار صادمة على الاقتصاد الأمريكي وعلى المشرعين الأمريكيين إعادة النظر في سياسات الهجرة فورا قبل أن تواجه كوارث اقتصادية من تبعاتها.

الشرق الأوسط بعيدا عن واشنطن. في العربي الجديد ونختم بهذا المقال في صفحة التكنولوجيا طبعا من واشنطن، المحاكم الأمريكية ستبدأ بنشر عدد مرات استخدام الحكومة لبرامج التجسس. هذه العناوين وعناوين أخرى تنجموا تطلعوا عليها وتشوفوها من خلال طبعا المواقع الخاصة بمختلف الصحف العربية والعالمية. وكانت هذه فقرة صباح بلا حدود، توقيتنا هو 6:49 دقيقة، راجعين ومكملين مع اختياراتنا وإيقاعاتنا بين التونسي والشرقي وما بين اللي تحبوا تسمعوه وما بين اللي طلبتوا أنكم تسمعوه من خلال طبعا صفحتنا وأيضا من خلال الباج أوفيسيال راديو منستيغ لايف اللي فيها تلقاو مجموعة من الاقتراحات هذه الله معنا، وإن شاء الله ربي معاكم. طريق سليمة والأمين للجميع، نهاركم طيب.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف والي سوسة سفيان التنفوري أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمدينة المردين بمعتمدية المساكن، ومن المنتظر انطلاق الأشغال بداية الأسبوع المقبل بمدة تعاقدية في حدود 16 شهراً. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وهذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة التي ترمي للتدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وأحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. كما أفادت نفس الإحصائيات بتراجع نسبة البطالة في بلادنا إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622.4 شخص مقابل 641.7 ألف خلال الثلاثي الأول بانخفاض قدره 19,300 عاطل. أعلن البريد الوطني عن صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: والقلب كيف يحب ما يسلمش يرد بكم تسلموا ان شاء الله ديما تحبوا ان شاء الله صباح المحبه وصباح الخير صباح الصحه والعافيه صباح النشاط والحيويه صباح السلامه والامان للجميع وطريق سلامه للي يسمعوا فينا الكل فكره هبهم ان شاء الله توصلوا سلامات واحده واحده ربي يقضي الاشوار نهار لحد يقزين ربي مش نتحوسوا يا مروحين على خاطر برشا نعرف انهم يخرجوا بكري بكري قبل الزحمه قبل الامبوتياج قبل الضغط فان شاء الله توصلوا سلامات وربي يحفظكم ويحميكم من كل شر نهاركم زين معكم كاملين مشوارنا في بشير لحد 16 اوت وحبيت نذكركم انكم اليوم تنجموا تربحوا معنا كيف العاده تذكر باش تحضروا عرض لنجم من نجوم الأغنية التونسية في مهرجان النسيج بقصر هلال باش تشاركوا معنا لازمكم تجاوبوا على السؤال لازمكم تسجلوا أعجابكم بالمنشور هذا وتشاركوا على صفحتكم وتاجيو الشخص اللي تحبوا تهزوه معكم للعرض هذايا دونك الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف تعطيكم السؤال بالنسبه لليوم عرض لنجم من نجوم الاغنيه التونسيه مبرمج للنهار 2/17 اوت يعني الغدوه في مهرجان النسيج بقصر هلال زعما هو شكون لطفي بوشنايق ولا زيد غرسه جاوبونا وبالطبيعه تربحوا معنا التذاكر لي طبعا عرض نجم هذايا غدوه ان شاء الله في مهرجان النسيج بقصر هلال احنا معاكم مكملين مازالت البركه وصغير صغرون زاد جاي بعد شوية مع فقرة دقيقة صحة هذه فقراتنا اللي تسنى فيكم واللي من خلالها تنجموا تابعونا وتابعوا ديما إذاعة المنستير صباحكم زين ورد وفل وياسمين حب نصبح على سعلي اللافتني وعلى عفيف بليش شكرا جزيلا على تصبيحتكم الجميلة هذا الصباح مرحبا بالجميع
1: مازالت البركة
2: خبز الدار نعمل خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة ولا زادة في عيد الصغير زادة والله يعني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض
3: توا تبدلت
2: والله اللي قلب برد واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت نجات بوزيين
1: مازالت البركه

0: الغرور مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي زينة. شنحكي لكم على كيف العام الجيش ندخل الرونتري لونطير المدرسة. باش نمشي حجامة نجبت شعري، نشريو الكارتابلة ونحضروا الأدوات ونغلفوا الكتب ونريقل شعري ونشريو دبش متاع الرونطري. وكيفاش ندخلوا المدرسة؟ باش ندخل المدرسة أول نهار باش ندخلوا المدرسة باش نتصور وتصور وكل شيء، وبعدها نمشي ندخلوا للقسم ستي باش نتلقى ستيات جدد وبرشا معلمين جدد واصدقاء جدد. خاطر حاولت القسم نهار الثاني شنقرا باش نبدا ونقرا توا. باي باي.

0: كرون مع ريم الهام.
1: أحلى بشائر من إذاعة المنستير.
2: بشائر الصبر
1: إذاعة المنستير.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض بهجت أو لمالادية بيسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجال ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافاكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء، أو عفوا أهلا بكم في أبرز عناوين النشرة. منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب المسجل في التزود بالمياه المعدنية يعود إلى اختلال بين العرض والطلب، وغرفة المصنعين ترجعه لارتفاع الاستهلاك. سوق الجملة بالمكنين ينطلق رسميا في العمل بالمنظومة الإعلامية في مشروع يهدف إلى رقمنة المعاملات ومتابعة مسالك توزيع المنتجات. الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بـ 2.3% خلال السداسي الأول، ونسبة البطالة تتراجع إلى 14%. وفي ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء في مدينة الزاوية يخرج عديد محطات الإنتاج عن الخدمة. كانت هذه عناوين النشرة، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
4: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3.
5: 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: كيفاش نتحصلوا على برنامج الخدمة المدنية التطوعية؟ يمكن الحصول على برنامج الخدمة المدنية التطوعية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو من خلال منصة إدارتي. هو مخصص لخريجي التعليم العالي الباحثين عن عمل لأول مرة لاكتساب خبرة ميدانية في الجمعيات والمنظمات. الشروط الأساسية أنك تكون خريج تعليم عالي وباحث عن عمل لأول مرة، وما تكونش استفدت من برنامج حوافز وظيفية مماثل سابق، ويلزم تتم عملية التربص لدى جمعية أو منظمة مهنية منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحصل المتربص على منحة شهرية بقيمة 200 دينار طوال فترة التربص. البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات والاندماج في الحياة المهنية والعمل الحر. خطوات الحصول على البرنامج هي سحب وتقديم نموذج مطلب انتفاع ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية من مكتب التشغيل، إعداد 4 نسخ من عقد الخدمة المدنية التطوعي، وتقديم الجمعية لبرنامج نشاطها واختصاصات المتربصين لمكتب التشغيل والعمل المستقل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بنتيجة مقابلة الودية الأندية التونسية اللي قاعدة تحضر لانطلاقة الموسم الجديد الأسبوع القادم 22-23 أوت، انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد المونستيري البارح تعادل هدف لهدف مع المنتخب الأولمبي. سجل الاتحاد المونستيري سامي أبو علي في الدقيقة 12، وسجل المنتخب الأولمبي صادق محمود عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 65. المنتخب الأولمبي قاعد يحضر للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهار الأربعاء، باش يكون التحول لإيطاليا. يوم السبت أول مقابلة 22 أوت تونس تلعب ضد مقدونيا الشمالية، الاثنين 24 أوت ضد المغرب، ونهار الأربعاء 26 أوت يواجه المنتخب التركي. من جهة أخرى، مقابلة ودية طلعت البارح بين مستقبل المرسى اللي خسر 2-1 ضد الملعب التونسي. مقابلة ودية النادي الإفريقي واتحاد العاصمة الجزائر البارح تعادلوا 0-0، وأيضا نتيجة سلبية في مباراة فريق النادي البنزرتي ونجم المتلوي. أكيد مقابلات هذه تجي سعدادا للمرحلة الأخيرة من تحضيرات الفرق لانطلاق الموسم الجديد. في النجم الساحلي البارح تم تقديم الإطار الفني للفريق، كريستيان براكوني مدرب أول، سليم بن عاشور مدرب مساعد. من جهة أخرى، تمكنت الهيئة التأسيسية لفريق النجم الساحلي رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، وتم التعاقد مع المدافع المحوري الفرنسي صاحب الجنسية التونسية فيليب لونكونتان لمدة 3 مواسم. صفقة هذه تمت بعد تنافس كبير كان مع فريق النادي الإفريقي. البارح كان ضيفنا في برنامج رياضة وصيف العضو الجامعي وسام الطيف، عضو مكتب الجامعة لكرة القدم، وصرحنا بأنه زوز نوادي فقط مازالوا تحت طائلة المنع من المشاركة في البطولة بسبب تراكم الديون، وينتظر تسوية وضعيتهم المالية ورفع المنع من الانتداب قبل آخر أجل اللي هو يوم 17 يوم غد. وحسب المعطيات، الأقرب أنهم يكونوا فريق النادي البنزرتي ونجم المتلوي اللي كان في وقت سابق في بحر هذا الأسبوع أصدر بلاغ أكد على وضعيته المالية الصعبة وصعوبة أنه يحضر لانطلاقة الموسم الجديد. من جهة أخرى، فيما يتعلق بملف شبيبة القيروان، الموضوع باش يتم عرضه في الاجتماع القادم للمكتب الجامعي نهار الثلاثاء، وبالمناسبة هذا هو الموعد الأخير اللي حسمته التاس للرد على المراسلة متاحة اللي طلبت استعجال النظر بعد الموافقة على طلب شبيبة القيروان. نذكر الشبيبة اعترضت على الترتيب النهائي للبطولة الرابطة المحترفة الأولى، واعتبرت وأنه الجامعة الحقيقة حسب بطبيعة الحال الاعتراض متاع شبيبة القيروان استعجلت المراحل القضائية وحسمت في الترتيب النهائي، والشبيبة وقتها كانت اعترضت على عدم سحب نقاط من بعض النوادي، وموضوع أكيد مازال للمتابعة. نختم معكم بكرة السلة. المنتخب الوطني أقل من 18 سنة ذكورين هلاف رو باسكيت الكوديفوار في المركز الخامس بعد الفوز على مصر بنتيجة 70-68، كما أنهيت فتيات المنتخب مشاركتهم في المرتبة السابعة أثر الفوز على كينيا بنتيجة 69-43. الأخبار هذه تلقوها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. بشير الصباح تتواصل مع مروة محمد، متابعة طيبة.

0: بكم في الحي الجامعي في فاطمة بوركيبة، وإن شاء الله نكون معناها ساهمنا ولو بجزء بسيط رفع راية الوطن عاليا وفي تمثيل مدينة المنتير وفي التشجيع على الجانب الثقافي والمسرحي.
1: طبعا في سؤال خاطف آخر وتحية لهم لكل العمل اللي قادرين واللي قاعدين معناتها يقدموا في إضافة إلى هذا المهرجان، باعتبار كما كنت قلت اللي نحن في عطلة صيفية ومش مستاهل إنه شخص يخلي أهل ويخلي داره ويكون يجي يصبح بكري ويقعد لآخر معناتها وقت في الليل ويساهم في هذه الحركية الثقافية. هل يمكن اعتبار يوسف النبيت اليوم جزء من البنية التنظيمية والثقافية للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنتير؟
0: أكيد وركيزة أساسية، معناها لولا الإقامة والإعاشة ما يعني هذه الظروف اللي تخلي المسرحي والطالب والزائر يبدع، معناها حاجة معناها ضرورية، يعني هي معناها هرم فيه عديد الأركان، من أركانه هو السكن والإقامة، يلزم الظروف الكل تكون مهيئة ويكون الطالب والزائر يشعر بالراحة باش نخلطوا أنه في الأخر فما مؤشر متاع رضا وقبول لدى كل المشاركين. وعطفا سيادة لو تكرمت عطفا على اللي ذكرته سيادتك، وأنه يعني اليوم نختتمه غدوة ندخلوا في صيانة بسيطة وتنظيف لاستقبال طلبة الطب في الأسبوع المقبل، يعني بالشوق
1: هذا على غرار الصيانة اللي صار تقبل
0: تقبل
1: فقرات المهرجان،
0: يعني بعد المهرجان كنقوله بدون مبالغة بعد 10 أيام نرجع للنمط العادي في نشاط المبيت مع الطلبة وفي نشاط السكن.
1: هل يمكن مع اعتبار اليوم أنه الحي الجامعي فاطمة بورقيبة اللي هو معناتها إضافة إلى المهرجان كما قلت، والمهرجان في حد ذاته هو تكمل لهذا الحي، شنو يضيف لوجود مسرحيين وطلبة وفنانين من شخصيات مختلفة إلى أجواء المبيت؟ هل للمبيت استراتيجية في توثيق هذه الأجواء في توثيق هذه الفترة الزمنية لتبقى رصد في ذاكرته على المدى البعيد؟
0: أكيد وقت ما كانش فيسبوك وما كانش ميديا تصور عنا بالألاف لتوثيق هذه التظاهرات، شيء موجود في المركز الثقافي الجامعي وشيء الأنشطة اللي نوثقهم احنا عن طريق نادي الصحافه
1: في المواد. يعني الجامعي كان يعني الشريك للمهرجان منذ انطلاقاته الاولى.
0: اكزاكتومون، انا قلت لك على ما اذكر انه معناها تظاهره فقط في 2019 وكان كنت انا في مدير المطعم الجامعي اسقانس ورئيس لجنه التغذيه. ما عدا ذلك فانه اغلبيه التظاهرات صارت في الحي الجامعي فاطمة بوركيبة، يعني حي الجامعي فاطمة بوركيبة هو جزء من ذاكرة المهرجان. وتوكم في عصر الرقمنة وعصر الفيسبوك والإنستغرام ولينا ما عادش للصورة، ولات ديركتومون الأنشطة والتوثيق والفيديوهات والكل نشوفوهم في المباشر وهكذا
1: تقع.
0: أكيد أكيد
1: اللي قاعدة توثق لحظة بلحظة.
0: أكيد هو جهد جامعي أستاذ أسامة، راه من المركز الثقافي النادي كما قلت أنت الإعلامي المكتب الإعلامي الخاص بالتظاهر للصفحة الرسمية للمؤسسة، هو جهد لإبراز جمال المدينة لترويج للوجهة السياحية للمستير، وهو فهمتني ولا معناه العمل على إشعاع المؤسسة والتعريف بها ونحببوا فيها الزائر ونحببوا فيها المقيم.
1: واضح. في سؤال أخير خاطف يوسف، لو كان تفكيرنا شنية أكثر اللحظات اللي لفتت انتباهكم اليوم في هذه الدورة في هذا داخل أسوار هذا الحي الجامعي منذ بداية المهرجان ومنذ بداية استقبال ضيوف هذا المهرجان؟
0: هو الحي الجامعي فاطمة بوركيبة على امتداد المهرجان هو مدينة زيت ان اسباس فيفون، تشوف فيه الناس كل قاعدة مع بعضها، تشوف أجواء حميمية بين الناس كل. اللي ملفت انتباهي وشد انتباهي هو أستاذة يعني طالبة من المسرح من الجزائر الشقيقة، معناها ذات احتياجات خصوصية لكنها أصرت وأنها تشارك في هذه التظاهرة. احنا من جهتنا الحي الجامعي فاطمة بوركيبة وفرنا لها معناها سكن ما يكونش معناها فيه دروج وفي كذا، معناها باش يكون يتلائم مع وضعيتها، وفرنا لها معناها أماكن قريبة جدا. لكن ما أثلج صدري وأني البارح حضرت العرض متاع الجزائر
1: شاركت
0: وانت شفت استاذ اسامه كنت حاضر، يعني كانت مبدعه والناس كل قاموا صفقوا لها. دونك هذه رساله وانه راهو ما فما حتى حاجه باش ما تخليناش نبدعوا، وهي كانت حافز للناس كل.
1: طبعا اذا توفرت الاراده يوجد طريق الوصول.
2: نعم. مروه شكرا يا اسامه، الحوار شيق جدا مع ضيفك، سلم عليه برشا ونتمنوا له زاده الصحه والعافيه، وشكرا لك انت على تامين هذه النقطه الخارجيه. طبعا تحياتنا لك يا اسامه، نهارك زين. شكرا
1: لك.
2: هكا نكون وصلنا معكم الختام من مشوار، وانتم ما اخترتوا تسمعوا خلي يقولوا وش يهمها، نسمعوا منها شوية فيما تبقى بتبيع من وقتنا في ختام المشوار. واكيد اللي فازوا

أنا بالنسبة لليوم كل واحدة فيست معنا بزوز تذكر العرض لطفي بوشني قود وفيق سرهليل سونيا جندولة وحياة شرف الدين جو تتلموا الجوائز متاعكم من إذاعة المنستير. هكا نكون وصلنا لختام المشوار. شكرا لمحمد سيديا في تأمين في تأمين طبعا مقدم الكونسولات في تأمين ستريمينج. حضر معنا أميرة يعطيها صحة زيدة. شكرا لك هويدا في تنسيق ومروة من قدام الميكرو. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في برنامج فاميليا. نعود نتلاقاو من جديد من العشرة حتى نص النهار مع مختلف الفقرات والمواضيع اللي إن شاء الله تكون ديما قريبة منكم. هكا وصلنا الختام برنامجنا. نهاركم زين وطيب.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أودت الأمطار والغزيرة التي شهدتها منطقة المكارم التابعة لمعتمدي سيدي بوزيد الشرقية مساء أمس بحياة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات من منطقة الطوالبية، وذلك بعد أن جرفته مياه السيول الجارفة المفاجئة بالمنطقة جراء الأمطار وفق ما أكدته مصادر محلية. أشرف والي سوسة سفيان الطنفوري أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين بمعتمدية المساكن، ومن المنتظر انطلاق الأشغال بداية من الأسبوع المقبل لتدوم 16 شهرا. أعلن البريد التونسي انطلاق أمس في صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتهدف هذه المنظومة إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتوجات إلى السوق والخروج منها. في ليبيا أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس ما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل، وهذه الواقعة تأتي بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبية المدينة. في المغرب أعلنت الشرطة عن إيقاف 111 مهاجر في مدينة الفنيدق الحدودية ومحيطها أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، وكشف مصدر بوزارة الداخلية أن الموقوفين أغلبهم من مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى مواطنين مغربيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها

0: Kanu din nakbal lahat. ليه مزيت ما صبحتي انا خلينا نعاود صباح الخير يا اطفال
1: صباح الخير.

0: الأخير جايين اليوم الصبيح نعملوا جولة في الطاولة متاعنا ونشوفوا نتعرفوا علينا. كل واحد يقولنا اسمه وعمره. عم الجيب شي يقرأ في أما سنة. نبدأوا بي يوسف.
1: صباح الخير، اسمي يوسف المصلي، عمري 7 سنوات، نتعدل السنة الثالثة.
0: السنة الثالثة. ثم خليل.
2: اسمي خليل بوزقرو، عمري 9 سنين، مش متعدل السنة الخامسة.
0: ممتاز. ثم ياسمين.
3: اسمي ياسمين المصلي، عمري 6 سنين، مش متعدل السنة الثانية.
0: السنة الثانية، رائع. ثم ياسين.
4: انا عمري
0: اسمي
4: انا اسمي ياسين وعمري 6 سنوات، و
0: باش نتعدى
4: السنه الاولى.
0: رائع. اذا عندنا السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه،
5: سنة خامسة.
0: برافو. عندي أولاد تبارك الله وما شاء الله عليهم، ممتازين وناجحين. كان الأسبوع رائع ولا مش رائع؟
5: رائع.
0: ممتاز جدا،
2: رائع وممتاز جدا.
0: مشيتوا كل درجة، مشيتوا كالعادة لدار جداتكم. البس الميكرو، البس الكاسك هذاك اسمه. مشيتوا كالعادة لدار جداتكم وعمتوا في البحر الكل.
5: أجل.
0: نحب نشوف تواريخ الميلاد متاعكم. شنو ذكروني تراه تواريخ الميلاد متاعكم، شكون أقرب عيد ميلاد عنا وقتاش؟ ياسمين ما تعرفش. باهي يوسف ما تعرفش. ثم خليل، وقتاش ميلادك؟ تولدت في أما شهر؟
2: 2 فيفري 2017.
0: 2 فيفري. ما تعرفش في أما شهر تعمل عيد ميلادك ياسمينة؟ باهي أخو يوسف ما تعرفش. كيف ثم ما تنقذنا على الواتساب. باهي ياسين، وقتاش عيد ميلادك؟ شهر
4: شهر
0: 4 اللي هو شهر أفريل. أحسنتم. باهي دونك في انتظار كون أم يوسف وياسمين تعطينا عيد التواريخ نتاعهم. أنا نحب نسألكم في عيد ميلادكم، شنية الأمنية اللي تحبوا تحققوها ليكم وإلا العبد آخر وإلا للعالم؟ مش نبدأ بخليل، شنية الأمنية اللي تحب تحققها في عيد ميلادك يا خليل، ولا حاجة تتمنيها في المطلق؟
2: نتمنى أن يكون أن تكون الحياة كلها سهلة.
0: تحب الحياة سهلة؟ هو صعيبة طول الحياة؟
2: شوية.
0: شنو الصعيب في الحياة اللي مقلقك؟
2: فما برشة حاجات في الحياة نحبها تكون سهلة، مثلا بدون شجار، بدون نحب حاجة عادية.
0: حاجة ليه؟ حاجة ممتازة عاد.
2: حاجة ممتازة، حاجة ممتازة.
0: دونك اللي قلقك توا في الحياة اللي هو الشجار. شنو آخر يقلقك في الحياة؟
2: فما ما نسيت.
0: فما مثلا الأوساخ اللي موجودة في الطرقات؟
2: والله ما نحبش.
0: ما تحبهمش بي؟ أي
2: شنو مثلا إخ... كان يجي واحد سعودي ولا عماني ولا من دولة خليجية يقول ليش بي تونس مصر.
0: بي دونك تحب البلاد تولي نظيفة.
2: يس.
0: هذي على مستوى الوطن وعلى في الآخر. في روحك أنت تو شنو تتمنى في مثلا من هنا اللي نيجي عيد ميلادك اللي هو وقتيش قلنا في شهر
2: فيفري؟
0: في شهر فيفري. باهي دونك انت عندي يوسف عيد ميلاده في سبتمبر، دونك انت اول عيد ميلاد عنا، اقرب عيد ميلاد وعيد ميلاد يوسف، ومن بعده ياسمين في اكتوبر، ومن بعد عنا خليل في فيفري، ومن بعد ياسين في افري. هكا العيد ميلادات نتاعك.
5: يعني اني اخر واحد عيد ميلادي.
2: يا عادي عادي، مش حاجه.
0: أعذر لي، الأمور نسبية ياسين، هو آخر واحد لو كان نبدأ ونحسبه من هذا اليوم، لكن لو كان نبدأ ونحسبه من شهر مارس، أنت عيد ميلادك يجي أول واحد في بالك ولا؟ لكن كان نبدأ نحسبه من اليوم ويجي آخر واحد، كان نحسبه من مارس يجي عيد ميلادك أول واحد. شفت كيفاش الأمور نسبية في الحياة؟ ماهيش نهائية،
2: ماهيش
0: نهائية. فإذا كان نحسبه من مارس، في مارس نعاود نسلك بشوي اللي عيد ميلادك أنت أول واحد. خطأ. باهي كمل. إذا خليل على المستوى الشخصي شنو شنو شنو شنو تتمنى؟ شنو شنو شنو تحبوا حاجة تتحقق في روحك وفي قرايتك في حياتك؟
2: نتمنى أني نكون ناجح في قرايتي.
0: تحب تكون ناجح في قرايتك؟ إيه، هذه أمية تنجم تخدم عليها وتوصل لها، فماش حاجة ممتازة برشا تتمنيها في الحياة؟
2: والله كيكا ما نعرفش،
0: ما زلت ما خممتش. طموحك حاجة هكا تحب تحققها ما تعرفش؟
2: والله لازلت نعرف.
0: باهي نشوفوا ياسين. إذا ياسين شنو الحاجة اللي تتمنيها من هنا لعيد ميلادك؟ في
4: نتمنى النجم نسافر بين المستقبل والماضي.
0: هذه حاجة موضوع عميق جدا. هذه أنت تعرف المستقبل؟ شنو المستقبل؟
4: المستقبل هو شنو باش نعملوا بعد ذي الحياه
0: بعد هذا الوقت يعني اللي احنا موجودين فيه توا هذا المستقبل
4: اي وزاد انا ماشي البيسين وماشي البابا انا وباش نشوف صحابي الكل
0: هذا في المستقبل
4: وزاد
0: هي شنو درجة والماضي شنو الماضي
4: الماضي أي؟ هو نرجعوا للزمن
0: أي؟
4: للزمن اللي الماضي هو الماضي هو وقت ما تولدنا فيه
0: نرجع الى الوراء في الزمن الى الوراء
4: الى الوراء والوراء
0: به والحاضر شنو الحاضر
4: الحاضر هو المستقبل
0: لا الحاضر هو اللي نعيشوا فيه تو اذا عندنا الماضي صواب ومن بعد يجي الحاضر ومن بعد يجي المستقبل هكا
4: لا
0: اي هكيكا
4: الماضي والحاضر والمستقبل
0: اوكي باهي شنو هو امنيتك في المستقبل شنو تحب يصير انت قلت لي تحب تسافر بين الزمن لماذا شنو تحب تعمل كي تسافر
4: خاطر نحب نسافر من غير طياره انا نحب نسافر بدائره تنجم تجيبني لفرنسا وايطاليا
0: بي سفر عبر مش عبر الزمان سفر عبر المكان كي باش نمشيو من مكان الى اخر عبر عزم عبر
4: طيارة.
0: بلاش طيار لكن عبر الزمان مشي رجعنا اما للماضي واما نرجع للمستقبل ترى نعملوا تنقيزه نبداو بالماضي ولا بالماضي ولا بالمستقبل تحب باش نعمل معك جوله باش نشوف وين تحب تمشي باش نو تحب نبداو بالماضي ولا بالمستقبل
4: لا لا لا نحب نمشي لفرنسا انا
0: هذه سفر في المكان مش في الزمن هذه سفر في الزمان في المكان
4: أنا نحب نعمل سفر في الزمان وبدون طائرة
0: أنت اللي تحكي عليه سفر في المكان فرنسا هو مكان مش زمان سفر في الزمان وقت اللي ترجع إلى الوراء وقت اللي مثلا كنت بيبي ذيك اسمه سفر في الزمان وإلا سفر في الزمان وقت اللي نمشيو للمستقبل وتلقى روحك أنت شاب وإلا كهل وإلا وصلت لسن الشيخ وخذك سفر في الزمان أنت شنو تحب تسافر في الماضي ولا في المستقبل خطأ قل لي تحب ترجع إلى الوراء ولا تحب تقدم القديم
4: لا نحب نمشي لفرنسا
0: واضح أنا آسفة باهي عنا دونك زوز فكرات عنا الفكرة الأولى اللي أنت تحب تسافر عبر الزمن من زمان إلى آخر وعنا فكرة أخرى اللي أنت تحب تسافر عبر المكان بدون طائرة شنو تعرف على فرنسا أنت؟
4: أنا نعرف اللي هي تعمل أشهى خبز
0: فرنسا فيها خبز شهي إيه شنو فما آخر معروف في فرنسا؟
4: وزيدة فما فرنسا فيها بيسينات مشوقة وباهية
0: باهي هوني في تونس ما فميش هذو ما
4: الجملة في مستين ما فميش
0: انت ما زلت ما مشيتش انت عمت في بيسينات في تونس ولا ليه
4: لا ما فميش بيسينات في تونس
0: انت ما عمتش في حمامات
4: باش نجرب العوم بعد هذه الحصة
0: ممتاز ما عمتش في بيسين في جربة ايضا في تونس فما بيسينات ولا لي
4: تحبني ناكل الميكروفون
0: لا ما فيك تاكل الميكروفون باهي اذا ما كملتليش دونك الامنيه الاولى اللي انت تحب تسافر عبر الزمن في عيد ميلادك شنو الحلم اخر اللي تحبه يتحقق
4: نحب الشوارع تكون نظيفه
0: اي
4: والناس يكبروا بسرعه
0: اي
4: وما يتوفاوش
0: تحب الناس يكبروا وما يتوفاوش وشنو لازم نعملوا باش الانسان يكبر وما يتوفاش بسرعه لو كان عندنا امكانيه كونه نغير مجرى الحياه
4: انا نحن من كل الناس نحبهم يقعدوا في على الحياه 3000 مليون يوم
0: وشنو لازم نعملوا باش نحافظوا على صحتنا جيده
4: ناكل الخضار واللحم والدجاج
0: كيفاش نحافظ على صحتنا
4: بهذا الكل ناكلو وزادنا نعملو رياضة
0: ونعمل رياضة بس نحافظ على صحتنا. باهي ممتاز جدا. هو شنو مراحل الحياة متاع الإنسان؟
4: هي الرضيع، الطفل، دقيقة خليني نفكر، المراهق، الشباب، الكهولة، الشيخوخة.
0: أحسنت، برافو، أحسنت ياسين. باهي ترى باش نشوفوا الأحلام
4: وإلى الجنة
0: ان شاء الله. بيها باش نشوفوا بقيه الاطفال احلامهم، باش نرجع معاكم للموضوع هذا المهم برشا. ترى قل لي يوسف، شنو حلمك انت من هنا لعيد ميلادك؟ شنو الحاجه اللي تحلمها على مستوى شخصي والا على مستوى العائله ولا في العالم؟
1: في العالم
0: شنو تتمنى من روحك الساعه؟
1: نروح نحب
0: ميكرو. ها شنو الحاجه اللي تمنيها ولا تحبها تتحقق؟ حاجة شهيها، حاجة تحلم بيها، حاجة قلت لماما وبابا ولا باش يعدوك بيها من هنا لعيد ميلادك؟
1: اني نولي نسوق الطائرة.
0: تحب تسوق الطائرة؟
1: اي
0: ممتاز. وين باش تمشي بالطائرة كي تسوقها؟
1: نمشي لأي مكان.
0: اي مكان تهزك لي الطائرة؟ تحب تكتشف العالم ولا تحب تتجرب سياقة هذا الجهاز؟
1: نحب نجرب سياقة
0: الجهاز. هو اللي يغري، جهاز الطائرة هو اللي يعجبك.
1: أي.
0: ممتاز جدا. انت عمرك ركبت في الطائرة؟
1: مازلت.
0: ربما في قادم الأيام يكون عندك إمكانية كونو تسافر تشوف الطائرة. وقتها نجم نحكيه مع سائق الطائرة ونطلب منه كونو يقوم لك بزيارة لتشوف المقود متاع الطائرة وتشوف
4: وزادة غرفة القيادة وزادة بش يشوف المدير
0: متاع الطائرة. صواب، أحسن، يعطيك الصحة. ثم ياسمين، شنو حلمك من هنا لعيد ميلادك؟ شنو الحاجة اللي تتمنيها؟ تولي طبيبة من هنا لعيد ميلادك ولا في قادم السنوات بعد ما تكمل تقرأ؟ كي تكمل تقرأ تولي طبيبة. وانت علاش تحب تولي طبيبة؟
4: باش تنقذ الناس من الجروح الخطيرة ومن الألامات القوية وزادة من الكحة، من أي شيء،
0: من الأمراض، باش تنقذهم تداويهم. هذا عمل نبيل وشريف جدا، لكنه عمل يبدو متعب. هذا العمل ولا ليه؟
4: لازمها تتدرب طوال حياتها أصلا.
0: إذن هي باش تكرس حياتها للتدريب باش تداوي الناس، وهي حياتها كيفاش تعديها؟ كيفاش تقعد تداوي على طول في العبيد؟ وقتاش باش تتمتع؟ وقتاش باش تشيخ؟ وقتاش باش تتفرهد؟
4: هي تشيخ بعملها.
0: العمل هو اللي خليها شيخة.
4: كما أنت عندك عمل وهذا هو العمل وأنت شيخة فيه، أي عمل للناس يكونوا شيخين فيه.
0: أحسنت، برافو. إذن العمل هو وسيلة باش الإنسان يحس بكونه موجود في الحياة، يتقدم، يقدم خدمة للآخرين، يتعلم من خلال العمل متاعه. إذن هذا أمر رائع. العمل إذن يعطينا إحساس بالنشوة والفرحة والسعادة، خاصة كي نبدأ نتقدموا فيه هكا ولا لا ياسمين؟ أحسنت. يبقى نرجع معاكم لموضوع مهم برشا اللي أنا نحب نناقش معاكم، اللي هو مراحل عمر الإنسان. إذن قلنا يا يوسف أول مرحلة في عمر الإنسان شنو هي؟
4: الرضيع.
0: أحسنت ياسين. الرضيع
4: والطفل
0: والمراهقة. أحسنت خليل ياسين.
4: والشباب والكهولة
6: والشيخوخة
4: والجنة.
0: أحسنت. بيه الجنة مكان مش مرحلة عمر. بيه هيت نبدأ بالمرحلة. حسب رأيكم شنية أحسن مرحلة من مراحل عمر الإنسان؟ بيش تتميز مرحلة الرضيع؟ شو كيفاش يكون الرضيع؟ المرحلة هذه كيفاش يعيشها الإنسان حسب رأيكم؟
4: يعيشها بسهولة وصعوبة في نفس الوقت.
0: كيفاش ترى؟ شنو الممتع في مرحلة الرضيع؟
4: الممتع هو يدلل برشا أكثر
6: بالحق.
4: من الطفل
0: يدلل بالحق. خليل الرضيعة
6: يدلل
0: كيفاش؟ أنت خويتك تدلوا وقت كي كانوا ببيت
6: يدلل
0: كيفاش؟
6: يدلوا مع يوكلوهم ويلعب معاهم
4: أكثر منك.
6: صحيح،
0: أكثر من الأخ الأكبر.
6: أكثر ما هو صغير.
0: أي
6: هو
0: أي
6: مثلا أنا
4: وزادة يخافوا ليتأذى.
0: وتخافوا لي يتأذى؟ صحيح.
6: أنا كنت صغير ما كنت تلعب معي وباسد. هذا كي تولدوا سرا وسيرين وليت تاني كبير كان هكا وليت ولا سرا وسيرين يعتنيوا بهم اكثر
0: باش لانهم يحتاجوا ربما لرعايه اطفال سرا وسيرين يلبسوا الكوش ما يعرفوش ياكلوا وحدهم ليه وقت اللي كانوا بالبيت ما يعرفوش ياكلوا وحدهم يمسخوا حوايجهم يلزم شكون يبدل لهم شكون يوكلهم شكون يحضر لهم الحليب هكا ولا ليه يوسف انت تتذكر كانت اختك ببي ولا ما تتذكرش تتذكر كان الامر مزعجا ولا الامر جميل
1: امر جميل
0: خاطر عندك ببي بحذاك وهي ما كانتش مزعجه كي كانت بيبي
1: ما كانتش مزعجه
0: اي وكانت
2: حتى جدا ما كانتش مزعجه
0: وانت ياسين الامر مزعج ولا اللي عندك خوك بيبي الامر مش مزعج لكن المزعج في الامر اليوم الوالدين يتلهوا به بيبي اكثر
4: اي ليه انت تتلهى بيه وصغو تتلهى بيانيس
0: اي بيه وانت خليل
6: اني ساعات كانوا يتلهوا بين تو الثلاثه
0: الامر مزعج شويه اللي فما اهتمام للبيبي اكثر شوي. بيه نحكيوا توا على ايجابيات مر المرحله نتاعكم اللي هي مرحله الطفوله شنو يميز المرحله اللي نتوما فيها توا
1: مامي يا اخي اللي حكيت عليه هو جزء من موضوعنا
0: اي جزء من موضوعنا مازال جزء اخر باش نحكيوا عليه بعد الاخبار وبعد الفقره نتاع خليل فما موضوع اخر باش نحكيوا فيه بيه قولوا لي اذا ماذا يميز المرحله شنو الجميل في حياتكم نتوما توا شنو الحاجه اللي انت فرحان بها في المرحله هذه من حياتك نبدا معاكم اول حاجه وليتوا تعرفوا تاكلوا وحدكم ثاني حاجه وليتوا تنجموا تطلبوا من الاولياء نتاعكم كونوا يهزوكم مدينه ملاهي كونوا يشري لكم ملابس جديده كونوا تنجموا تختاروا الالعاب نتاعكم هذا امر ممتاز والا لا شنو حبيت تقول ياسين
4: ممتاز
0: ضحكتك على وجهك اذا مرحله الطفوله شنو المزيان فيها شنو ازين ما فما في حياتكم تو شنو الحاجه اللي عجبتكم فرحانين بها
4: هي انت
0: يا عزيزي انا اجن حاجه في حياتك شكرا الام حاجه جميله في الحياه
4: والاب
0: حاجه جميله زاده في الحياه احسنتم شنو الحاجه اخرى المزيانه فرحانين بها في حياتكم نعطيكم حاجه اخرى الصحه اللي انتم قاعدين يا ياسين سايب لنا تلفزه لهبيه القوه اللي ولات عندكم
4: نجم نشوفكم التلفزه
0: تعرفوا في السن هذه وليتوا تعرفوا تنقزوا وليتوا تعرفوا تعوموا شويه قبل انتم ببيات تحبيو ما كنتوش تعرفوا تمشيو وتعرفوا تنقزوا ولات عندكم القوه الكافيه والعضلات الكافيه باش نجموا تتحركوا بالقدا ولا ليه باهي شنو تعرفوا على سن الشباب من بعد
4: انا نعرف كي السن الشباب ممتع ومتعب
0: ومتعب زيادة شنو المتعب في سن الشباب
4: المتعب هو أنت كبير وعندك الصغار يعانيوا منك لا
0: يتعبوك الصغار في سن الشباب هذية اي صحيح نجم يكون الأمر هكا لكن فيه برشة فرحة راهو زيادة سن الشباب فيه برشة فيه صحة جيدة فيه إمكانية متاع تفرهيت أكبر فما بلايس أكثر تنجم تمشي لهم فما حاجات تنجم تشوفهم على اليوتيوب اللي أنت كي تكون طفل ما تنجمش تشوفهم فما ألعاب تنجم تلعبهم أكثر فما أماكن أخرى تنجم تزورهم واللي عندك نقود باش تشري حوايج والألعاب اللي تحب تشريهم الكل لوحدك تنجم تخدم خدمة اللي أنت تتمنيها وتحلم بيها إذا ما نجم يزينوا في سر الشباب من بعد
4: لا دقيقة الثالثة كانت خاطئة
0: اللي هي
4: النقود
0: كيفاش
4: ما نجمش نعمل نقود وأنا في هذا السن
0: سن الشباب وقتاش النقود يجي ومالها
4: في هذا السن
0: في سن الطفولة احنا نحكيو على الشباب أنت تو مش تخدم هذه مش خدمة تو تتسمى
4: ايه خدمتي
0: انا ثم نمشيو سن الكهوله شنو تعرفوا على الكهوله
4: انا نعرف على الكهوله اللي اسمها يشبه للتعب
0: اسمها يشبه للتعب الكهوله
4: ايوه زاده يشبه للاكحه كل ما قل واحد كهوله
0: الكهوله فيها قريب الاسم نتاعها يتسمى بالعربيه جيناس قريب شويه من لون الاكحل اكحل كهل فهمت فيها الحاول والها يقربوا لبعضهم صحيح كهل اكحل سي فري دونك فيها شويه اش قلت لي ازعاج شنو فيها قلت لي متعب متعبه الكهوله حسيتها متعبه اي
4: كل ما يقول واحد اسم كهوله كهوله كهوله 30 مره نشعر باسمها يولي اكحل ونشعر اللي هي تولي متعبه
0: حسيت لي الكهوله متعبه شنو تعرف على سن الكهوله انتوما خليل عندك فكرة؟
6: ما هو مثلا
0: أي؟
6: الكهل
0: أي؟
6: ما هو كان مثلا راجل
0: أي؟ يقعد راجل ورا وحتى كهل.
6: إيه. إيه. ما هو كان معناته كما سن أبينا.
0: إيه.
6: بشوالي
4: أبونا.
0: بشوالي أكبر شوي.
6: إيه.
0: إيه.
6: بشال بشوالي أكبر. بشبدأ معناته يتنرفز مثلاً على الأطفال.
0: آه دونك الكهل قلنا المعنى متاعي وحسب ما فهمت من خليل وياسين فيه التعب وفيه التنرفيز.
6: أيه.
0: هذا شنو حسيته؟ عندك فكرة على الموضوع يوسف؟ ميكرو كان ما عندكش قولي ما عنديش لازم نتفهم الأمر. به إذن الكهولة حسيته اللي فيها التنرفيز وفيها التعب. خليني نقول لكم زيد الكهولة شنو فيها آخر؟
2: شنو فيها؟
0: فيها سن الإنتاج، الإنسان يكون في صحة جيدة، مازال في صحة جيدة وعنده برشة تجارب في الحياة تخليه يقدم، وهو متأكد واثق من نفسه ويعرف كيفاش يقدم في الحياة، وينجم يعاون برشة ناس معاه اللي أصغر منه في السن، ينجم يقود مجموعة، ينجم ينتج أكثر، ينجم يبدل حاجات في العائلة متاعه، في المجتمع متاعه، في العمل متاعه. فالكهولة سن جميل جدا لأنه فيه إمكانية، فيه نسبة كبيرة من النضج اللي تخلي الإنسان يتقدم في حياته على كل المستويات، المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، سنة الميكرو عايش ودي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العاطفي، يتقدم ويحاول كونه يحاول يساعد الناس اللي أصغر منه سنا باش يتقدموا زادة كيف كيف. خليكم معنا.
7: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
8: إشهار
7: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إذا نواصل إذا الحصة بشنو فهمتوا سن الكهولة كيف نوع هو اللي فيها الصحة وفيه التجربة والخبرة في الحياة وفيه مستوى عالي من التجارب اللي يخلي الإنسان يعرف كيفاش يتقدم بكل معناتها ركيزة في الدنيا وينجم يقود معاه مجموعات أخرين ويعلمهم من التجارب اللي هو عاش بها في الحياة. واضح؟ باهي ترى نجيو حسب رايكم للسن المرحلة الأخرى في الحياة اللي هي مرحلة الشيخوخة. شنو تعرفوا على مرحلة الشيخوخة؟ تفضل ياسين. صواب. باهي عندك علامة صواب. شنو تعرفوا على مرحلة الشيخوخة؟
9: مرحلة
0: الشيخوخة
4: نعرفوا اللي هي مرحلة تخليك متعب طوال اليوم أما تخليك تقعد تخدم. وزادة تخلي ظهرك يوجع وزادة بس يفتبص
9: نجم
4: ويكون عندك أولاد أشقياء.
0: أشقياء ينجم يكون عندك أولاد أشقياء. أي
2: مثلا تنجم حتى تمرض بأمراض الكهول.
0: أمراض الكهول تمرض بهم في الشيخوخة.
2: أي مثلا كما مرض
4: الكهل
2: ومرض الزهايمر. زهايمر. وكهو.
0: بيه يوسف شنو تعرف على المرحلة الشيخوخة؟
4: يا زهايمة
9: عبدي يبدأ تعب.
0: بيه هذه فرضية كونه الجسم الإنسان يكون تعب وإلا يكون مريض، هذه فرضية ممكنة، لكن في المرحلة هذه من الحياة يكون الإنسان أتم فترة العمل متاعه فترة ياسين نتكلم اسمعني. اذا في مرحلة الشيخوخة اللي هي المرحلة الأخيرة في عمر الإنسان يكون الإنسان قرأ أكبر ربما تزوج ربما أنجب أطفال ربما أنجب أحفاد، من الأكيد كونه أو ربما خدم في حياته وأنتج للعائلة متاعه للمجتمع متاعه، عاون برشا ناس في إطار العمل وإلا في إطار المجتمع، حاول في إصلاح جزء من الحياة الاجتماعية والعملية في عائلته وإلا في البلاد متاعه، قدم العديد من الإسهامات، فعنده برشة تجارب في الحياة وقت يكون ينجم يكتفي من العمل ويفتح صفحة جديدة في حياته بشي يتمتع لأنه خدم برشة حصل بارشة تجارب، ربما حصل ما يكفي من المال ويصبح عنده الكثير من الوقت باش يسافر، باش يستمتع مع أحفاده، باش يفتح مشاريع أخرى ما تكونش متعبة للجسم لكنها ثرية ومسلية، وينجم يتمتع بحاجات تمناها في فترات أخرى وما كانش ينجم يتمتع بها. مركز معايا ياسين وإلا لا؟ باش نختم الموضوع، خليني نعلمكم ثلاثة حاجة مهمة اللي هو في حياة الإنسان فما ثلاثة حاجات صعب كونه نجمعهم مع بعضهم، باهي، اللي هي الصحة، الوقت، والمال. هذو ما ثلاثة حاجات في الحياة، الصحة، الوقت، والمال. والمال لأنه وقت اللي نكونوا أطفال أو رضع
4: دقيقة في بالك تولي في الجنة يسألك واحد منهم علاش كنت تخدم بهذه الطريقة المتعبة، وانت تقول له على المليقي باش يحولك
0: سنتعمق في هذا الموضوع.
4: علاش ما زلت نفكر
0: به؟ لانه مش موضوع حصتنا اليوم. موضوع حصتنا هو اليوم مراحل حياة الانسان. مش معني باش ركز معايا خاطر النقطه باش نقولها مهمه برشا، اللي هي في حياة الانسان عنا صعب انه نجمع ثلاثه حاجات اللي هي الصحه، المال او الوقت. في سن الطفوله يكون عنا الوقت ويكون عنا الصحه ولكن ما عندناش المال خاطر مازلنا ما خدمناش. معنا زوز حاجتك هاو. ثم في سن الشباب والشباب يكون عنا الوقت، يكون عنا الصحة، وما عنيش برشا مال زادة كيف كيف شوي. في سن الكهولة يكون عنا الصحة، المال، لكن ما عنيش برشا وقت خاطر نخدم ونجريو. باهي. في سن الشيخوخة يكون عنا الوقت، يكون عنا الوقت، يكون عنا المال، لكن ما عنيش
4: الوقت،
0: ما عنيش الصحة الكافية. عنا الوقت، احنا كملنا الخدمة في الروتريت أو في التقاعد، وعنا الميل خاطر خدمنا عمرنا كل، حصلنا ما يكفي ربما، لكن الصحة تبدأ بالرجوع إلى الوراء. فالإنسان الذكي أنه حاجة يزم نخدم عليها من يكونوا أطفال، كوننا نحاول نوفقوا ما بين الصحة، الوقت، والمال، باش نحاولوا نتمتعوا بالحياة في أحسن الفرص متاحة. بالتالي يلزم الإنسان من يكون طفل يحاول كونه يمارس رياضة، يأكل أكل صحي باش يخلي الصحة متاعه حتى آخر عمره يحاول كونه تكون جيدة. يلزم يعمل بجد واجتهاد حتى يحصل جانب من المال باش ينجم يسافر ويتنقل ويشري الألعاب والحاجات اللي يحبها. ويلزم يفكر كونه هناك وقت للعمل والدراسة، هناك وقت للراحة، يلزم يخلي شوية من الوقت زي ده كيف كيف باش ينجم يتمتع بهذه الحياة. إذن هذا هو ملخص الموضوع اللي حبينا نحكي فيه اليوم. فمش يكون فيكم يحب يعلق قبل ما نتعدى للأخبار؟ واضح؟ أليس لديكم تعليق؟ إيه حسنا، إذن نسمع الأغنية الموالية ونمر مباشرة إلى فقرة الأخبار.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: تم مؤخرا إطلاق الخارطة الوطنية لخدمات الوقاية والحماية الموجهة للأطفال، وذلك نظرا لما يكتسيه نظام حماية الطفولة من تعقيد، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب توجيها دقيقا تربويا اجتماعيا نفسيا أو طبيا.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: احتلت تونس في تقرير تصنيفات الأعمال والاقتصاد والشؤون العامة حول أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم المرتبة 13 عربيا، متقدمة على عدد من الدول العربية والإفريقية، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا، تلتها المملكة العربية السعودية ثم تونس فلبنان والبحرين. واستند التصنيف إلى جملة من المؤشرات المرتبطة بكفاءة الكوادر الطبية وجودة البنية التحتية الصحية وتوفر الخدمات والأدوية ومستوى الحوكمة داخل المنظومة الصحية.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: سحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا.
0: الأخبار تاع الصغار.
2: أحسنت يا يوسف، أحسنت. باش نتعديه مباشرة إلى حكاية اليوم ومسرحيتنا هذا اليوم، اللي هي باش اسم المسرحية متاعنا يا ياسمين؟
3: قنديل البحر
2: ذي. وشنو جبت لنا معاك اليوم في المسرح ترى؟ شنو جبت لنا؟ وصف لي عنا المسرح متاعنا. هاي تحطوا هكا قدامنا، ولا المسرح متاع الياسمين. وشنو الشخصيات اللي عنا ترى؟
3: شخصية الفرس.
2: هز هز هز خلينا نشوفوها ترى. اي اي وشنو اخر عنا؟ شخصية
3: الفرس،
2: فرس البحر.
3: البحر
2: اي. وشخصية
3: القنديل.
2: والقنديل شو اسمه القنديل بالعربي؟ النشيطة. صحيح، يمسير يقولوا نشيطة، بقية الجهات ما يعرفوش. نقولك شنو يقولوا لها؟ حريقة. حريقة يقولوا لها في بقية الجهات من الجمهورية. منستير المدينة الوحيدة في الجمهورية اللي يقولوا فيها نشيطة، اللي هي قنديل البحر، اللي هي مندوز باللغة الفرنسية. في بقية الجهات يسميوها حريقة. أحسنت. إذن نمشي مع بعضنا مباشرة لمسرحية اليوم في حكاية للأطفال.

0: سبيل البحر ضياء، في أعماق المحيط الهادي كان يعيش قنديل بحر صغير يدعى ضياء. كان ينبعث منه نور أزرق جميل في الظلام، وكان يحب مساعدة جميع الكائنات البحرية وينير الطريق للأسماك الصغيرة. وفي إحدى الليالي اشتدت الظلمة بسبب غيوم كثيفة حجبت ضوء القمر، فضاعت مجموعة من صغار حصان البحر. تفطن لهم ضياء ورأى خوفهم الشديد، فقال لهم: اتبعوا نوري وسأقودكم إلى بر الأمان. سارت الصغار خلف ضياء حتى تجاوزت الصخور والتيارات القوية بأمان. وبعد رحلة قصيرة وصلت الصغار إلى عائلاتهم وقد استقبلتهم بفرح
1: كبير.
0: وشكرت
1: ضاعت الشخصيات في وسط المسرح بالواحد اجبت الشخصيات ساعي هاي
0: شكرت العائلة
1: ضياء
0: على شجاعته ولطفه، وأطلقت عليه لقب مصباح المحيط. إذن يا أصدقائي، لكل واحد منا موهبة أو نعمة وعندما يستخدمها لمساعدة الغير يجعل العالم مكانا أفضل.
1: أحسنتي يا ياسمين. عاود وريني إذن الشخصيات متاعك. عنا قندي للبحر مزين ومحلي. أعطيني الشخصيات وأعطيني زيدا المسرح متاعك باش نوريوه في الكاميرا متاعي أنا حتى نوريهم أكثر. إذن شخصية الحصة متاعنا هذي قنديل، خاطر فما ناس قاعدين يتابعوا فينا على صفحة إذاعة المنستير وعلى الموقع ويب ويشوفوا في التصاور متاعنا، باش نوريهم ياسمين المزيانة. هذا القنديل البحر، هذا
0: فرس
1: البحر، هذا أو أطفال فرس البحر. استنى كيفاش هكا وهكا، وهذه باش ندوروها هكا وهكا، وهذه المسرح متاع ياسمين فيه الشعاب المرجانية وكانت الشخصيات الكل وسط المسرح. أعطيك الصحة ياسمين، برافو أحسنتي. خليكم معنا باش نمروا مباشرة إلى الفقرة الموالية، فقرة أحكي لي عليها.

0: فهم التحليل وتخليها تاخد قرارات تشبه للإنسان. الـ AI نلقاوه في برشا مجالات كيما الطب والتعليم والإعلام، نتوقع باش يزيد انتشاره في السنوات الجاية. في مجال الطب يعاون الذكاء الاصطناعي الأطباء على تحليل الصور الطبية والفحوصات. زاد في التعليم يعاون الـ AI باش يفسر الدروس حسب مستوى الطفل. فما برشا تطبيقات للذكاء الاصطناعي، نذكر منها جيميني وChatGPT اللي جاوبوا على سؤالاتنا في كل المجالات. فما زاد الكانفا نجموا بها نحطوا صور وتصاميم. كذلك الجوجل ترانسليت وهو تطبيق لترجمة اللغات، وبرشا تطبيقات اخرين تعاوننا حسب المجال اللي حاجتنا به. لكن الذكاء الاصطناعي ينجم زادا كيما يفيدنا يضرنا. اولا برشا وظائف تنجم تتعوض بتطبيقات الاي اي. زاد الاي اي خلينا نعتمد برشا على الحاسوب في ابسط الاشياء، مما ينقص القدرة على التفكير والاعتماد على الذات. الذكاء الاصطناعي زاد ينجم يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات مزيفة. وفي الأخير نقولوا إن الإي آي سهل برشا حياتنا، أما لازم نستخدمه بطريقة صحيحة ومسؤولة.
1: أحسنت إذا خليل، أحسنت، برافو. شكون فيكم جرب قبل استعمل الذكاء الاصطناعي؟
2: أنا عندي منقلب الذكاء. يديها يديها ينجم يتنحى ويرجع.
3: هي ذكاء، اما نحن مش نحكيو على مثلا
1: ذكاء ذكاء ذكاء الجانب الميكانيكي اللي في الساعه.
3: ذكاء ميكانيكي مثلا، ذكاء الاصطناعي
2: وزي الخطا لهنا.
1: خلي لي كامل الساعه، قول لي شنو نعملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: مثلا ما فهمتهاش للطفل، نساله هو ChatGPT.
1: باهي، شنو نجمو؟ في عمرك شي استخدمت الذكاء الاصطناعي؟
3: استخدمت
1: في اي مجال؟ على شنو سالته؟
3: مجال التعلم.
1: ايه، علاش نسألته مثلا؟
3: وفما حاجات اخرين.
1: ايه
2: برشا.
1: وانت ياسين عمرك استعملت الذكاء الاصطناعي؟
2: استعملته في تليفون اخت بابا سامية.
1: ايه، علاش نسألته؟
2: سألته على برشا حاجات، اما هو يوفى كان في العشية اما يرجع في الصباح.
1: يوفى في العشية ويرجع في الصباح، علاش نسألته الذكاء الاصطناعي؟
2: سألته على برشا حاجات صعبة شوية.
1: مثلا
3: سألته
1: هي...
3: ChatGPT ولا جوجل؟
1: لا عمته حلت له التطبيق، ما يعرفش اسمها. لكن علاش نسألته مثلا؟
2: قلت له على اسم.
1: ايه، علاش نسألته؟
2: سألته على كيفش تصنع التلفزيون.
1: ايه،
2: وصور الانسان. والانسان هو حكى لي كل شيء بالعربية الفصحى، وينجم يتبدل اي لغة حتى لو كنت ما تفهموش، وحتى زيدا لو كنت بكل لغات ينجم يفهمك.
1: اذا انت سألته على جسم الانسان،
3: حتى يحكي لك باللغة التونسية.
1: بالتونسية زيدا
3: نجم.
1: تحبوا نجربوه؟
3: لازم لازم
1: علاش نتحبوا نسالوه؟
3: تكتب له تعليق.
1: علاش نتحبوا نسالوا الذكاء الاصطناعي؟
3: اساله على اي حاجه اما بالتعليق.
1: نسالوا على مثلث برمودا، نسال على وجوده هو.
3: كي تساله بالفوكال بالتونسي يبدالك يحكي لك بالعربي.
1: انت جربت؟ علاش نسالته قبل
3: ساعات مش برشا؟
1: علاش نسالته قبل؟
3: نعرفش. اما هني قلت لك
1: تكتب. يلا نجرب. وي عسلامه يا ذكاء اصطناعي، انسى اللي حكيته معاك سابقا الكل، وابدأ الحديث في منذ هذه اللحظة. أنا صحفية في إذاعة المنستير، موجودة حاليا في استوديو بث مباشر، وبحذية مجموعة من الأطفال يسألوا ما هو الذكاء الاصطناعي. شنو تنجم تقول لنا؟
4: مرحبا بكم الكل من إذاعة المنستير. الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا تخلي الآلات والكمبيوترات تفكر وتتعلم كيما العباد، يعني نجموا يحلوا مشاكل، يفهموا الكلام، وحتى يرسموا ولا يكتبوا قصص.
1: شكرا، سلم على المستمعين الكل يستمعوا فينا، واتمنى لهم نهار طيب.
5: توصل التحية لأحلى مستمعين على موجات إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك بالناس الكل.
1: تحبوا نسألوا سؤال واحد آخر؟ مثلا ترى سؤال
2: على مثلث
1: برمودا. يا ذكاء الصناعي أجب باختصار، أعطينا معلومات للأطفال عن مثلث برمودا.
5: مثلث برمودا هو منطقة في المحيط الأطلسي مع

0: معروفة بكثرة حكايات عليها، يقولوا للطيارات والسفن يضيعوا فيها ساعات، أما في الحقيقة هي مجرد أسطورة وما ثمش منها بالمرة.
1: شكرا. جربنا احنا تو تجربة باش نشوفوا مثلا الذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نسمعوه، علما نكون نستعملوه، علما نكون نجمو نتكلموا ويجاوبنا، نجمو نكتبوا نصوص ويجاوبنا، نجمو نبعثوا صور، نجمو نعملوا فيديوهات، نجمو نبدلوا اصوات، نجمو نصنعوا موسيقات بالذكاء الاصطناعي. فما استعملات لا متناهية.
2: حاجة
1: سريعة، يلا شنو الموضوع؟
2: هو كيفاش يتصنع كوكب الأرض؟
1: ذي موضوع لازم نركزوا فيه في حصة من الحصص القادمة، لأنه موضوع مهم جدا وعميق.
2: نسأله في الذكاء الاصطناعي.
1: نسألوه ربما في الحصة القادمة، لأنه التقني زميلي قلنا لوقت الحصة شارف على الانتهاء، بالتالي أفضل أن نعطيكم الكلمة باش تسلموا على المستمعين متاعنا وتتمنوا لهم يوم أحد طيب وجميل. نبدأ بك أنت خليلة.
2: أما في كلمة تعطيه لي باش نسألوه.
1: بي يوم أحبش يسكتوا الذكاء. يلا خليل سلم على المستمعين.
3: أحد طيب لي أمي وبابا وكل المستمعين.
1: كل المستمعين. يوسف على شكون تسلم؟
4: على ماما وبابا وعلى كل المستمعين.
1: مستمعين. أنت زادة ياسمين؟
5: أي.
1: ياسين على شكون تسلم؟
5: على نسلم على بابا وصحابي، أي شخص نعرفه نسلم عليه.
1: أجمل تحيات محمد سيدي.
2: زيد على سارة.
1: شكون سارة؟
5: نسيتها كانت معانا.
1: سارة جويلي. سارة جويلي من منزل نور، نسلموا عليها. اجمل تحيه محمد سيدية مهندس خليني نختم ياسين، مهندس حصتنا اليوم. شكرا جزيلا على الاخراج الهندسي هويدا سيسي، شكرا جزيلا على تنسيق فقرات الحصه. زميلتي اللي قاعده تنقل في الصوره بربي شنو اسمها محمد، زميلتنا على في تنسيق الفيديو ما هي اسماء، زميلتنا اسماء، شكرا جزيلا على الاخراج الهندسي في الصوره. اجمل تحيات ريم الهيني من قدام الميكرو. ان شاء الله نهاركم طيب، الناس الكل بسلامه. هاي برا.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير، صوت الذي يحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية تمساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية ب 16 شهرا. وجاء ذلك في جلسة عمل انتظمت أمس بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث رقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة التي تندرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية التونسية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أعلن مجلس وزاري مضيق أمس عن تطبيقة الهاتف الجوال الخدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة، أي بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية وولت. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفع استراتيجية لإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل. وتأتي الواقعة بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبي المدينة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: المجلس المجلس
1: وجاء اليوم الموعود. صباح النور والخير والخمير، نهاركم زين اللي توافق وصحة وفرحة. للي بالنسبة لي صباح لحد هكا غاس ماتيني، هذا مش حالنا بالكل. راه ملي بدا الصيف لحد ولا عنده إيقاع خاص جدا، ما راهو فرحانين أنه صباح لحد بالنكهة هذه برفقتكم أنتم وبرفقة الفريق الكل، فريق المجلس اللي نصبح عليه حسام قدرية ساعة مخرج المجلس، وايدا بن سيسي في التنسيق، ويا أميرة يا بنت الأمراء أحتار في وصفك شعراء أحتار ويجيب منين في ذلك أنه هذه الكل أنتي ستريس لي أرى
2: نريمان يلا ما يروح يلا
1: أنا نسافر بش بيكم. يا مرحبا، نقولها للدكتور عماد مسعود عاشق الفن التونسي والمغيار برشا، خالد قاسم ونكتة العسل، نريمان بوشرغومة، يا مرحبا أنا وسهلا بيكم.
3: بونجور بونجور، صباح النور
1: وكل اللي لوج عليها. للي عندك واحدة أخرى راهو عملي
3: هيلو هيلو.
1: أيواش راهي ما شاء الله، كي تحب تشارجي روحك بالإيجابية تصبح على نريمان بوشرغومة. شنو أحوالكم؟ لاباس؟
4: الحمد لله والشكر لله.
1: والله النفسية تفردت شوية من أمس مع المطر ولا
2: كنا ونصبحنا الله وحد الحمد لله على خير.
1: يهنينا ويهنيكم الروي وبشرة خير على الصباح، كأنه النص الثاني بتاع شهر أوت والخريف. بيقولك الخريف هو العام، فما غيث نافع وغسلت النوادر،
2: والخريف البدري يبدأ من أوت هكا
1: ربي يرحمنا إن شاء الله. المطر كيما المحبة تروي الروح، اش قالت الشاعرة؟ المحبة تروي الروح كي المطر. تتعرفوها شعرتنا بعد شوية؟ زعما تتفكر اللي هي كتبت الكلمات هذوما. نهاركم سعيد مستمعينا الكل، شنو احوالكم؟ شنو عاملين يا جماعه؟ شنو احوالك دكتورنا؟
4: الحمد لله نحمدوه ونشكروه، كيف ما قلت فرحانين برشا بالمطر تاع البارح. وكهو
2: شوي متابعات فنيه،
4: ربي يرحمنا، متابعات الحقيقه. فما حاجات ماذا بينا نرجع عليها يا الفه.
1: مثلا
4: فما كلام قلناه ثبت انه صحيح،
1: افونغارديست ظهر.
4: لا مش افونغارديست، هي العلم هكا اش يقول والطبيعه هكا اش تقول. حكينا برشا على ميادة الحناوي قبل ما يبداوا المهرجانات، وقلنا راهم ظلموها كيف عيطولها. وكيف تفرجنا في العرض تاكدنا باللي العلم ما يخطئش، والانسان
1: العمر عنده
4: دخل
1: وباش حاجات مشكل العمر.
4: اللي سألته أنت على الوقتاش الفنان يعرف وقتاش ياخذ الراحة متاعو، مواضيع أخرى إن شاء الله. الفنانين اللي تعرضوا لحوادث مرور إن شاء الله ربي يحفظهم ويسترهم. بالمناسبة نقول لهم الزملاء وأصدقائي اللي راهو تنجم تمنع مرة اثنين ثلاثة، ولكن الإرهاق ارتاحوا، خذوا تاكسي في بلاصة زكرهبكم.
2: من أشهر الفنانين اللي توفوا في حوادث تجربة الإرهاق الفنان ناظم الغزالي. أيوة. حادث سيارة مروح يضر من لبنان الكويت، ولا يرحمه سي حسن الدهماني. أيوة. زاد
4: صديقي وعشيري حسن. أيوة. الدهماني يرحمه زاد، كيف خسرناه في
2: أعمار حضرت، ولكن
4: برشا فنانين قاعدين يتعرضوا الواحد، برشا عروض قاعدة تتأجل
1: وتتلغى،
4: وبرشا عروض عليها نقاط استفهام.
2: برشا عروض تقولوا نجاح فني، ما فهمناش النجاح شنو
1: المقياس نتاعو. نعملوا حصة أخيرة خاصة بالركاب،
4: نعملوا ركاب شوفوا روحنا غلطنا الناس ولا قلنا صحيح ولا قلنا
1: ما نتصورش. لا ما نتصورش، ما تصورش كان غلطناها، ما احنا هونا
2: نعطيو رأينا،
1: حطينا
4: باش الناس زاد كيف الإدارات المهرجانات تاخذ احتياطاتها من توا وما وتعتبر بالحاجات هذه.
1: ان شاء الله في اخر حصه نعملوا حوصله الاكيد. سنفور غضبان ولا فرحان الفتره هذه خالد؟
2: لا فرحان،
1: فرحان ربي فرح قلبك. نريمان هلو هلو
3: بونجور بونجور.
1: انت لا فرحانه ان شاء الله ديما هكا زي وعامله جو معنا اليوم. باند المجلس اعطيناهم رخصه صيفيه كملوا يرتاحوا الاسبوع هذية. اشرف الخلفوني راوي بن خديجه هادي الفراتي موهب الزين مش معانا راهما، اما لما فربش تكون معانا ان شاء الله الحي الاسبوع القادم. اليوم يشرفونا في المقابل شباب فنان يعمل 66 كيف. الفريق كامل راهو مختصر على الاخر، الفريق متاع اليوم في المجلس، لكن الفريق الكل باش يكون حاضر من خلال عرض لجمعيه كورال المنستير، عرض ميموريا في اطار مهرجان المنستير الدولي الليله. العرض بقياده المايسترو، مايسترو ما صغير في العمر وكبير في الموهبه، امير مسعود ولد الوز عوام دكتورنا. شوف باش يغزر
4: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. دي مشاركه الفنانه رؤى نصر الحق هيثم الفريقي وبالي المنستير بقياده عمر القرقني. الموعد الليله العشرة متاع الليل في رباط المنستير واسعار التذاكر 10 دينارات. لو ميني جروب حاضر معنا اليوم وتواصى بعد نص نهار نعطيكم فكره على العرض. نحب نحييهم اليوم احمد ناجي صالح معتز الزهيني حتى معتز الزهيني والدوز عوام وتحيه لسيسامي الزهيني بالطبيعه وامير مسعود. نبداو معاهم يسالش يلا هكا دخلونا في جو المباشر. انتم معنا من اذاعه المنستير تسمعونا على فريكونس المتنوع عليها كيف كيف على راديو مناسير بوانتين. اميره بنت الامراء هكا تنقل الحصه على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. الكلمه للشباب

0: تحية للمجموعة. نرجع نفكر أحمد نيجي صالح معتز الزهيني أمير مسعود الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي طولبوكي. يسمع ولده شنو إحساسه؟ عين البو تغلب ولا الموسيقي تغلب؟
1: الموسيقي تغلب.
0: أبو؟
1: آه والله معايا
0: هو
1: يعرف هو يعرف لا يعرف
2: هو الحرفيه هو ولده ولده وش نمكروا فيه
0: بالعكس
1: شوف انا نجم اكون حتى روحي
0: سايبه مع روحك
1: انا نسمع روحي ساعات ما نحبش نسكر ما
0: في بالك انا زاد ما نسمعش روحي
1: لساني
0: مشكله راهي هذيك مشكله
1: هي ساعات تنقلب للضد صحيح
0: صحيح هذيك اطار انه ديما
1: انسان التوليرانس ساعات مع روحه ومع ولده ولا مع عائلته ولا مع الطلبة متاعي وزاد شوية يعطي لكن الله غالب ما نجمش نبدل روحي
0: خليك كما أنت حاجتنا بيك كما أنت
1: الله غالب
0: حاجتنا بيك كما أنت دكتورنا فكر أنه عندنا سؤال جابونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك وين تلقاو صورة لشخصية فنية فلو شوية أما والله سهلة سؤالنا شكون الشخصية هذه جابونا فقط على صفحتنا على الفيسبوك وتنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارافارماسي الموجودة مقابل كلية طب الأسنان بالمنستير في الإرسيس نفكر أنه كينشو بارافارماسي على طول شهر الرؤوس تتوفر تخفيضات 20% على الطبالي لباس العمل البلوز لي سابو اورتوبيديك بتبيع الاوفر المزيانه هذيا والتخفيضات ب 20% نجم تهم برشا منكم من الناس اللي تخدموا في قطاع الصحه التعليم ولا الطلبه واكيد تخفيضات تهمكم خاصه مع قرب العوده المدرسيه الجامعيه خاطر نحكيوا لهنا بطبيعه على الطلبه خليني في الوقت هذايا قل لي
2: هو موضوع العائلات الفنية وثم جيل تتوارث معناها الفن على آبائها ولا على أمهاتها هذا موضوع شيق جدا زيدا انطلقوا له مرة
0: والله يسمعني طول الأفكار والضيوف كثروا وإحنا قاعدين نقربوا لآخر البرنامج بيش نستدعاه ولا شنو بيش نحكيه وشنو بيش نخليه هاك تو تجي الأمور بطبيعتها شقاو لك انت دينا بالعائلة الفنية عائلة مسعودة نرحب بضيفتي اللي كيف ما قلت قبيلة سميتها من خلال بيت شعري لمحالة المحبة تروي الروح كي المطر حس فني مرهف حس جميل على مستوى الكتابة الشعرية أستاذة في المعهد العالي للموسيقى بسوسة باحثة عازفة بيانو وشعرة منسقة بيداغوجية وعلمية في المركز الوطني برايل للموسيقى الأستاذة رفقة ساسي شرفنا في إذاعة المنستير
3: شكرا شكرا على الدعوة تحية لكم الكل تحية المستمعين إذاعة المنستير تشرفت برشا بالدعوة
0: احنا أسعد احنا أسعد مش ميقولوش علش تضحك ألفة راهو ديسكور بيني وبين حسين يوافقك راهو خالد ياسر ألفة تحكي بيديها وقص وعدي وهي تجي بالليل يشوف فينا في الفيسبوك كيفاش بالليل
4: يلا
0: مش نختمه معناها على غالب طبيعة معناها منيش متاع ستريمينج أنا حقا متاع مدام رفقة شرفتنا ونورتنا وفرحانين وتجربة في البحث وفي الموسيقى وفي الكتابة ونفكر أنه كشاعرة كتبت العديد من الأغاني على مستوى عدة عروض أوديسي سانفونيك مع فيدي بن عثمان ياسمين مع عايدة نياتي الفنانة الجميلة سانتيفوليا ألشيمي مع الموسيقي رفيق الغربي أنا الحقيقة نتبع في الباركور متاعك وسمعت قد ليش تم احترام للشيء اللي تكتب فيه من قبل الناس اللي تعاملت معهم لكن في المقابل نحسك مقلة في الظهور نحسك هكا عندك طاقة لكن محافظة على الخصوصية الإنسانية متاعك ما تحبناش نعرفه رفقة ساسي ولا علاش
3: هو في الحقيقة الإجابة على السؤال هذا هو أنه ما عنديش فترة اللي بديت يعني الأغاني هذوما ولا الأشعار هذوما يظهروا فترة أقل من عامين أنا طول عمري ديما كنت قبل نفكر في حكاية في غناية أما نخليها على الانتيريور ما قد
0: ما تكتب من قبل معناها
3: جو ريزون جو في لو ريزونمون بويتيك من الطفوله من المدرسه في الانتاج الكتابي وغيره حتى كيف مره قريت في ليكول يعني كنت نعمل نشيد المدرسي نتاع المدرسه في السكوندير كل شعر جديد نقراه عليه نعمل قصيده في الستيل هذاك ونخليها عندي بيان سور عندي دي برويون اي تو إلى أن جات الفرصة المناسبة لدخول باب الفن يعني باب الصحة الفنية
0: شكون اللي جاب الفرصة هذه؟ أنت سعيت لها ولا ثم شكون عرف الطاقة المكنونة اللي في مدام رفقة ساسي؟
3: هي يعني الأقدار الصدف اللي جمعتني بالفنان رفيق الغربي
0: أوكي.
3: عن طريق الفنانة الجميلة ميسون فتناسي اللي عرفتني عليه en fait je connais Arif Shafiq Gharbi il est connu fi Sousa un très grand musicien اللي فما يعني كتابات موسيقية دي ستيل يعني particulier عن طريق الصدفة فما غنية تركية اللي هي بيغون فيل همس الياسمين pour on cherchait des paroles en tunisien عملت تجربة صغيرة والحمد لله نجحت
0: جيت تجربة أخرى
3: وجيت للكولابوراسيون une très belle collaboration ان شاء الله تتواصل
0: ان شاء الله
2: فقط كيفاش نجمت توفق في الترجمة من التركية للعربية استغليت لغة وسيطة وإلا معناها
3: فوالا بالنسبة للترجمة en fait فما الترجمة فما الادابتاسيون يعني لا تخادكسيون هي انك الكلام تاع الاغنيه الاصليه تحاول تترجم معانيه كامله ما تنقص منه حتى شيء
0: مش تكستو معناها الترجمه
3: فوالا الترجمه هي التكستو مي لادابتاسيون هي انك يعني تتشبع بالمعاني نتاع الغنية هذيك فما دي تيم معينين ولا عبارات معينين اللي هما يجيبوا لك افكار تنجم تكون متناسقة مع اللحن هذاك وتنجم تمشي في السياق الحسي والجمالي نتاع نفس الأغنية
0: ويستصيغها السامع وهي متونسة
3: فوالا انا من المدافعين على اللهجة التونسية اللهجة
0: التونسية صحيح
1: وما حساش غريب عليه أي. اللي عملوا شوقي في الرباعيات الخيام
2: الإيرانية بالفارسية
1: أي. هي لعمر الخيام
2: وترجمها
1: للعربية وعمل بها الرباعيات هذيك الحلويس
0: اللهجة مزيانة برشا اللي تكتب بها الأستاذة رفقة سيسي تكتب كلامك شعرك خاص تقوم بتعريب برشا أعمال عالمية وذي باش نسمعه خلال لقاءنا اليوم وتكتب على ألحانهم كلمات تونسية وهذا كيف ما قلت ما شفناه وما سمعناه في تجاربك العديدة باش ما نحكيوش هكاكا برا هات نسمعه شوية من أعمال الشاعرة والأستاذة والباحثة رفقة سيسي

0: حسين مش حابب يقص عليها الأغنية، في حين أنه نحب نسمع برشا حاجات من أعمالك. سارة إبراهيم بن إبراهيم، ليليا بن شيخة، ميسون
1: الفطناسي،
0: ياسمين بن إبراهيم، ياسمين سارة أختها ميلا، ميسون الفطناسي، ميسون التميمة متاع أغاني كذا ليا. برشا من أغنيتك بصوتها.
1: أنا نحب برشا لافوا كونترالتو، خدمت مع دي كونترالتو قبل مع أميرة السلامي، اللي صوتها يقرب لي برشا القلبي وغنينا برشا حاجات. ومع ميسون جو روتروف لا ميم يعني انسبيراسيون بور إكريغ ولا بور شوازيغ دي زوفغ. ويعني حتى مع معناها الأكثرية خاصة كيف هي على انتجري سكون أبل لو دريم تيم مع سي رفيق، مع سي كمال، مع سي رف بن عمر، الفنانين الكبار وبقية المجموعة. يعني الكونكريتمون الصوت هذاك قاعد يتطور وقاعد يكسب في تجربة كبيرة مزيانة برشا برشا.
0: أكيد إن شاء الله ربي يوفقها. فما حويش باش نسمعوها بصوت نريمين بعد شوية. لما لا نشوفوها زيدا ونسمعها في تجارب أخرى.
2: أحتج
0: ترى
2: وين الأصوات الرجالية؟
0: ليه وافق على احتجاجك؟
2: راني نقعد ساكت ومن بعد ما نزلش.
0: وين الأصوات الرجالية؟
1: الحقيقة
0: معاك.
1: خدمت قبل مع الفنان الجميل أمين بورقيبة، أجمل الأصوات التونسية
0: أكيد.
1: يعني فما عنا أصوات جميلة جدا، وفما كتابات. يعني إن شاء الله يجي نهار وتتغنى بأصوات تونسية
0: إن شاء الله.
2: الباب مفتوح لأصوات
0: الرجال، ما فهمتوش ها موجودة ذي ينجم يدق الباب ويسمع الجواب ولا
1: أكيد
0: عملي دي زيكزيرسيس نتاع التفاويب ونشوفهم باش توصل معناها أو نريمين
3: حاجات أخرين اليوم.
4: صحيح
0: نحبوك حاضر، نحبوك حاضر.
4: كل وقت يكون بحذانا أمين تنسألوه على
0: إن شاء الله. إن شاء الله نحبكم زيدوا تعرفوا المستمعين هالشخصية الفنية. بلي ساعة باش نظلمكم بالسؤال هذا ما ميسالش، خاطر نحب نسمع برشا من أغنية مدام رفقة سيسي اللي سمعتوه اللي باش تسمعوها في كلمة. شنو يميز شعر مدام رفقة سيسي؟ كلمة
4: بسيط ويوصل.
0: نريمين
5: محليها. أنا البارح مركزة على برشا حاجات نحضروا في الحصة وكل سا رونتخ ديريكت، عرفت دغوا وكور،
0: تمشي للقلب طول. خالد كلمة
2: واقعية.
0: واقعية. قل لي شنو رأيك سي حسين؟ بيان أدبتي قالك السيد المخرج الأغاني بتاعك. نزيدكم كلمة من عندي، حاجة فينو ياسر
5: فينو.
0: ومضخمة ياسر وقريبة للقلب ياسر. وهو تسمعوا شوية من اللي خدمته مدام رفقة سيسي في فقرة كويز. حاضرين يا جماعة للكويز، البسوا لي كل كاسك عادش تسمعوا مليح، اسمعوا لي الأغاني اللي اخترنيهم وبعض التجارب للأستاذة والشعر رفقة سيسي. باش نبدأ بك فضلك عليك، سمعكم بعض الأعمال العالمية اللي تونست كلماتها بإمضاء الشعر رفقة سيسي. نبدأ مع أول عمل.

0: العمل الأول تركي سيزين أكسو بيغونفيل. شنية بالترجمة بالعربي الكلمة وكهوة
1: بيغونفيل الزهرة شجرة الأزهار.
0: بيه مش عنوين الأغنية. خاطرين نسأل على العنوين التونسي
1: بأمزاك همسي ياسمين.
0: آه ما تقولش على الإجابة بالله خان عادوا قانون اللعبة مدام رفقة أنت مكش معنية بالإجابة بالكل بالكل إما ميسيلش
2: أو اسمع الشعب
3: ملا نجم جاوبين هي همس الياسمين
0: لا لا دي ما نسمحش بها
3: نربح ولا ما نربح
0: حط له فوق حط له فوق خد تسمي دي غش معنية عيني عينك
3: زميلتي وعدت لي المعنى عدت لي السجي
0: همس الياسمين شو تقول الكلمات قبل ما نسموها بعد شوية همس الياسمين كنت باش نخيركم بين همس الموج همس الياسمين وهمس الليل قديش كنت أمينة على الكلمات الأصلية ساعة
1: كما قلت لك هذي ان ترافاي دادابتاسيون انه استلهمت من الكلمات الأصلية

0: أكبر زهره لحني ومسك الليل خبرنا بأسراره. نسمة صيف لعبت لي على شعري وهمست لي جابت لي أخباره. في لحظة هزتني للماضي الوقت اللي كنا اثنين عاشقين، وهاج علي الحنين ذكريات وجرح سنين. بعد ما طفات ناره انت اللي مشيت وما خليت الحب يكارو مقداره، غمضت عيوني وبكيت.
1: لطف عليك.

0: توا احنا نسمعوا في التسجيل لايف معناها من حفلات توا اغنيات كيف من هكا يلزمهم بيان فيني وخارجين بجوده مزيانه خاطر بالحق برودوي كيف من هكا شعري وغنائي وموسيقي ضيع وقتاش تخموا تعملوا وتسجلوا هالاغاني هذوما فعليا
1: هي الاغاني هذوما كيف بديت لا كولابوراسيون مع سي رفيق الغربي بدينا باللي كونسير لايف
0: ايوه
1: عملنا نسخ فما نسخة الأصلية مع المجموعة الأصلية وفما نسخ فيها إضافة كما نسخة الأخرانية تحية لصديقنا فادي بن عثمان نسخة الأوركسترالية إن شاء الله فما يعني تمشي في أنه بشي تسجلوا في استوديو
0: إن شاء الله إن شاء الله قريبا
2: حبيت نسأل على رضا على التلحين هل هو واكب النفس الشعري اللي انت معناها حبيت عليه خاطر كي قرات هي القصيده مختلفه على اللي سمعناه سمعنا بطريقه اخرى
0: اللحن ديجا موجود
2: غير
3: اللحن نفسه
0: هو غير ما تغيرش اللحن
1: هي
2: سيتون ادابتاسيون
1: اي انا كتبت الكلمات على لحن الاغنيه الاصليه بتقطيع الكلمات باش تكون في نفس حتى النطق حتى
0: كيما يعني في السينما كيما في السينما الكلمه
1: محاكاه
2: اذا التجربه فيها ترجمه الكلام
1: والتوزيع وخاصة توزيع جديد الرفيق الغربي انه يعني فيه اون توش بيرسونيل وفيه
0: توش اضافه
1: جميله جدا
0: نسمعوا اغنيه ثانيه يلا

0: هذه اختيار من الأرجنتين.
1: أي أنا نحب برشا الموسيقى اللاتينية ويعني بحكم درست اللغة الإسبانية وطلعت على العالم اللاتيني من خلال الفن ومن خلال اللغة. بالنسبة للغنية هذه من
0: ما تقولش العنوين.
1: أي
0: هانيش نسألها شنو عنوينها الغنية هذه بالأرجنتيني ألفونسينا إيلمار هكيكا انتقل بالصحيحة على إيقاع الأغنية هذه كتبت الشعر رفقة ساسي ألفونسينا والبحر وإلا ألفونسينا والرمال يا دكتور ما تفهمنيش هكا أي شوفوك راهم المستمعين
2: صار يشوفوا
0: لا لا شفت الضغط اللي مارس فيها
3: شفت الزملاء محلاهم في بعضهم كيعاونوا بعضهم ويقفلوا بعضهم
0: كي مش تعاونوا عاونوا الناس الكل
2: والبحر
0: والبحر
3: إيه هو سمعت كلمة المار مار المار البحر
0: والإجابة صحيحة الفونسينا والبحر برافو الكلمات شنو تقول بإحساس رفقة ساسي ترى
1: هذه أغنية شهيرة جدا في يعني في الثقافة اللاتينية المغنية اللي اسمها مرسيدس سوسا هي عبارة أم كلثوم بتاع العالم اللاتيني اون فوا كونترالتو
0: انت تحب الأصوات هذه
1: كونترالتو هذيك جوي نحبه برشا سورتو عندها حكاية حزينة شوية معبرة برشا ألفونسينا ستورني سيت اون بويت لاتين أرجنتينية كانت من أشهر الكتاب في أمريكا اللاتينية ودافعت عن حقوق المرأة وفي مرحلة ما اكتشفت أنها مريضة بالسرطان وأنه أيامها ولت معدودة كانت كتاباتها على البحر وعلى الموت ووقت اللي يعني وفات حياتها في البحر ان فيت كتبوا لها اوماج اللي هي غنيت ألفونسينا إيلمار كتبوا يعني فنانين لاتينيين وكانت فيها مقاطع من اخر قصيده كتبتها مؤثره برشا الاغنيه فيها يعني عمق و, و, و

0: وفي نفس الوقت جمال الوصف الباركور هذاك اللي مشات ألفونسينا في آخر أيامها بتفصيل. وعلاش اخترنا ترجمتها؟ نحب أنا نقرب الغنيات والأشعار اللي باللغة اللاتينية باللهجة التونسية باش المستمع التونسي توصلك الأفكار الجميلة والصور الشعرية الجميلة بلهجتنا احنا اللي قريبة لينا اللي هي يعني لهجتنا المستنسين بها اللي نحبها برشا.
1: قلت انت على ألفونسينا
0: يعني الأغنية هي ترجمة حرفية
1: حرفية المرة
0: هي حرفية
1: حرفية
0: على ضمانتي على الرملة البيضة اللي تحاذي البحر مشيت بخطوة صغيرة وغاب الأثر في ثنية وحيدة مليانة ألام وسكات حتى القاع الغارق ثنية طويلة مليانة ألام حتى الرغوة الفضية ربي وحده العالم باللي قلق فيك بلوجاية على قديمة اللي تسكت فيك لكن انتي توا مرتاحة تمديت تبنن بيك المحارة البحرية غناية اللي تغنيها الأصداف في أعماق البحر غناية الحرية ومشيت ألفونسينا وحيدة في سكات وين هما أشعارك وين الكلمات صوت قديم من ريح ومن ملح يناديك يخلش فيك الروح ويخليها بعيدة وانت تسافر كما في الأحلام نام يا ألفونسينا تغطيك الموجات. هذا مقطع منها.
1: والموسيقى اللي حطها زيدة حسين قدرية.
2: برافو حسين.
1: برافو حسين.
3: هو يعرف النايل المعنى الغالب هو الوفاء. يعني زملاء لما يرثيوا زميلتهم. احنا طرقنا الصليحة والمرثيات اللي تقالت فيها. دونك ما شاء الله عليها.
1: مازلنا باش نسمعوا اغاني للشاعرة رفقة سيسي. فما اغنية نرجع لها بعد الحداش. مازلت باش نسألكم الحاحة المصرة على السؤال بعد شوية في الكويز لكن بعد وقفتنا الإخبارية بعد شوية الكلمة لأحمد العيساوي نختمو وراجعين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية مسكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية ل16 شهرا. جاء ذلك في جلسة عمل انتظمت السبت بمقر بلدية المساعدين خلال تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة سفيان التنفوري. انطلق العمل بمنظومة العالمية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية يوم السبت، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية للتدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بقيمة جملية ناهزت 1.8 مليون دينار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية للثلاثية والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. يكون الطقس اليوم عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الشمالية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محلية متموجة، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. دوليا، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ مساء السبت عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوب لبنان، وذلك في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في جويلية الماضية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: نحبك ما نعرفش علاش ضيفتنا شنو تقول كلمات بربي ذي ليليا بالشيخة ونرجعو لكم للمجلس. يا مرحبا ضيفتنا الشاعرة الأستاذة أستاذة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بسوسة والباحثة رفقة ساسي. أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. شنو تقول كلمات؟
1: ربي زيدها حويجها يا ألف.
0: قول.
1: هي المسؤولة على سنتر البراي في المعهد.
0: قلتها في البداية. أي صحيح. أي. خدمة كبيرة.
1: خدمة كبيرة على كتفها هي.
0: صحيح هي المسؤولة معني. خصوصية المركز هذا إضافة.
2: هو أول مركز بالنسبة لل يعني في العالم العربي اللي يطبع موسيقى تونسية أولاً. بريمير معناها في العالم العربي الكل. بالنسبة لل يعني لفوق هذية هو بتعاون مع زملائي اللي نشكرهم ونوجه لهم تحية. نذكر سي فاخر حكيمة الدكتور ري منصور زملائنا الآخرين وخاصة هو معناها فرصة باش إنه يكون تكافؤ الفرص في صحيح. التعليم خاطر احنا مركز في مؤسسة جامعية ما هو مفتوح للتوانسة الكل. يعني أي مهتم بال يعني بالنوتة الموسيقية في كتابة براي نجم يجي مرحبا به ونوفروا له النوتة الموسيقية ويتم تكوينه أيضا في البراي الموسيقي ويعني وحتى في الإعلامية كتابة
0: الموسيقى. قديش من طالب تقريبا يعني في السنة الفارطة
2: من اللي بدا المركز فما أكثر من 15 طالب اللي تم يعني قدموا جدد
0: وكم هم مبدعين من المكفوفين في تونس والعالم العربي والعالم ككل. خالدة
3: هذيك الفكرة مدام رفقة أنا سنة أولى موسيقى في المعهد العالي للموسيقى ولكن لاحظت الطلب المكفوفين قديش إدارة المعهد تحاول تعاونهم ثم مساندة ثم مرافقة هم ما شاء الله عندهم إحساس مرهف وعندهم طبيعة محلاها وتساعمات لاحظتها في المعهد قديش لهي بالمكفوفين يهزوهم يهبطوهم يسهلوا لهم
0: حاجة بيه يا برشا ما تنجم تشرف
3: حاجة الحقيقة أثرت فيها برشا وبرافو معنا للمعهد والإدارة
0: كل متعاون. التوفيق إن شاء الله كل التوفيق
1: والناس كل الحقيقة متعاونة إدارة رئاسة قسم أساتذة زملاء ولكن أنا ديما نقول رفقة لولا رفقة ساسي ما كانش ينجح البراي
0: كل التوفيق ليك إن شاء الله في كل مجالاتك مدام رفقة
1: عندها وسع بال
2: نوجه لها تحية هي اللي يعني كانت على عاتقها الحفل الخيري
1: صحيح
2: لي فول باش المركز يكون فيه ماتريال ايتيغ
0: كل التوفيق ان شاء الله
1: عدنياتي زاد
0: وخدمه معها عدنياتي
1: وفرت لنا زاد معدات في اخر حفل عملته باش تتوفر معدات للمعهد
2: والفنانين وكل معناها
3: عائله كبيره
2: فما وعي جماعي واجتماعي بقيمه الحاجه هذه واحنا فرحانين برشا
0: وهذا اللي يخلي الحاجه تقدم وتحيه لسي فاخر حكيمه وكل التوفيق ليه ان شاء الله في تجربته القادمه وتحيه لسي سيم جمعة في التجربة الحالية إن شاء الله تحية لسي عماد انت احنا مسافرين بلاش بيك راه كسوا استيتي ولا المجلس اللي احنا فيه نحب شويه من حبك ما نعرفش علاش
2: هذه الأغنية هي يعني ترجمة عن بويم الشاعر من تشيلي من أمريكا اللاتينية اللي هو بابلو نيرودا il a eu le prix Nobel de la littérature في عام 1976 كلمات حلوة مزيانة بلهجتنا التونسية تعطي حاجة معناها مختلفة نحبك بلا فهم ولا تفكير من غير تأنيب ضمير نحبك بلا حجة ولا تبرير مهما حاولت نحير نحبك بحالات اللي تتبدل بطلعات اللي تتحول بين الأمل والخوف وما فهمتش علاش نحبك ما سألتش الواش نحبك وما نعرفش علاش بالنسبة للإسبانية يقول تيامو دي una manera inexplicable دي una forma inconfesable دي un mundo contradictorio تيامو con mis estados ánimos que son muchos etc.
0: هلا
1: muchos
0: gracias ولمتنا في المجلس حتى الماضي ساعة المجلس نحب نفكركم قبل ما نواصلوا لقاءنا بسؤال مسابقتنا اللي تجيبونا عليه على صفحتنا على الفيسبوك تصفيرة تقولون شكون صاحبها وان شاء الله تربحوا معنا وصل بقيمة 200 دينار من اهداء كينشو بارا فارماسي الموجود في الارسيس مقابل كلية طب الأسنان بالمنستير فكركم أنه على طول شهر أوت كينشو بارا فارماسي توفر تخفيضات 20% على طبالي لباس العمل البلوز لسابو أورتوبيديك 20% تنجموا تستغلوا هكينكم تخدموا في القطاع الصحي شبه الطبي مجال التعليم والطلبة وغيره. نرجعوا مع فقراتنا شوي آخر باش نرجعوا زادة مع الميني مجموعة مجموعتنا الموسيقية لليوم اللي نرجع نفكر أنه راهو يمثلوا جزء صغير بالكل من جمعية كورال المنستير اللي تلقاهم الليلة في عرض بعنوان ميموريا في إطار مهرجان المنستير, عرض بقيادة المايسترو أمير مسعود بمشاركة البالي بالي المنستير بقيادة عمر القرقني وحاضرة فيه الفنانة رؤية نصر الحق وهيثم الفريقي. الموعد الليلة 10 متاع الليل في رباط المنستير, وتو بعد نصف النهار نزيدوا نعطيكم فكرة على العرض. أنا نحضر خدمة ماذا بيه ملوح منها حد شيء إذيك عليش باش نرجع مع الغنية الثالثة اللي حبيت نسألكم مصرة باش نسألكم راه ترى ألبسوا الكاسك قبل ما نتعديه وبعد شوية
3: حاجة مهمة ياسر
0: لو لو هو كل شيء مهم فما حاجة مش مهمة
3: قلنا ياسر
0: إن شاء الله يستفيدوا مستمعينا من كل ما نقدموه من فقرات ويتمتعوا زيدا مع الأغاني.
4: À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts.
0: Renaud Mistral Gagnon, هذه هي الأغنية بالفرنسية تنصتها الأستاذة رفقة سيسي الأغنية بعنوان يطير بينا يجنح بينا ولا يفرح بي يفرح بينا. طبعا انت حتى علاقة بالموضوع يا دكتور
1: نشوف التمبو بتاع الكلام يظل يطير بينا
0: يطير بينا التمبو وإلا العنوان بتاع الأغنية
1: لا التمبو بتاع الكلام ولا
0: كل كلام مدام رفقة ستاير بينا مصر الحاح أنا
3: أقول فكرة
5: نري نزيد باش نقول يطير بينا
0: خالد
3: ألطف بينا
0: ألطف بينا ألطف بينا ولا طير بينا إجابة صحيحة عن الدكتور ونري منين وبجد شنو العنوان يا خالد يطير بينا قل في ألطف بينا
3: والله لا في بالي حاجة أخرى
0: يجنح بينا
3: حاجة هكا وين
0: يطير بينا إجابة صحيحة عند الدكتور ونير مين
5: فيلوسوفي دو مدام
0: وخاطئة
3: شو الفرق بين واحد يجنح ولا يطير في السهل
0: هي حرة شنو تختاري ودي سمعنا الكلمات سمعنا الكلمات راهو ما يحبش يخصو ما عندوش روح رياضية بالكل راهو خالد

0: حتى ولد الوز عوام لهنا البنوتة ذي بنتك
1: بنتك
0: زينوبة ما شاء الله عليها محلى صوتها مرة محلى إحساسها في الجينات معناها الإحساس تسمع سيعيمي
2: هو ما شاء الله مدبرتها ثم سياسة وثم رباسة وثم هدوء اللي هو معناها يزين الكلمة ويزين الإلقاء الشعري
0: صحيح صحيح شنو تقول الكلمات؟
3: هي العنوان الكامل اللي يطير بينا العمر هي تحكي على غنيت ميستخال غانيون كتبها غنو بور سافي
0: البنت
3: هو مشى لوس أنجلس يسجل في غناية يلوي المال دو بي يعني تفكر بنته وكل كتبها في أقل من ساعة وقت اللي جاي باش يسجلها قال نو سي تري انتيم سي ما في فاميليال اي با زوجته قالت له لو كان ما تخرجهاش الغنيه جو تو كيت كاريمون خاطر
0: بالتهديد
3: تحكي على دي سوفونير افيك لا بتيت معناها فيها يعني نوستالجي افيك لي مثلا الحاجات نتاع الطفوله لي بونبون ميسترال غانيون سي يعني نوع من الحلويات اللي كان ياخذها في صغره تحكي على علاقته ببنته لامور دو بير يعني وهي هذه الغنيه يطير بين العمر قدمتها كاوماج في ذكرى وفاه والدي
0: الله يرحمه
3: تشاركنا في كتابتها انا وبنتي واخواتي واللي غنتها هي يعني زينوبه بنتي
2: اغنيه
0: عائليه
3: تحكي على ذكرياتي الخاصة مع بابا وهي فيها برشة تقارب في الكلمات كان هو مع بنته على شط البحر ولا البورت يعني يتفرجوا على البحر وكي غابت الشمس وكل وخاصة يعني الجملة الأخرانية خاصة اللي تقول لوتون أساسان كي يعني كي فول لو غير دي زونفون لكن بين ليلة ونهار زمان الغدار يسرق ضحكة الصغار
0: لا بدهينا من الأول شوي شوية ترحكور
3: سبع سنين واربع شهر وحلى أيام في العمر كي نمشي مع بابا الحلق الواد ننساو زحمة البلاد وعمارات بلون الرماد نتخباو مشوار على العباد السنارات بين الحجر والعينين على البحر والفلايك جاية من بعيد يفرح قلبي اللي صبر يقول لي عندك الزهر بحوتة صغيرة تفرفت في الإيد وهذه حقيقة يعني كي نمشي معاه يصطاد بالكدا كي يمشي وحده ما يصطادش برشا ونقعد انا وياه نصطادوا بالساعات ولا نحسوا بالوقت حتى يكمل النهار شمس الحمرة صغار وتتخبى ورا البحر ويطير بينا العمر ذكريات يعني
0: الله يرحمه وينعم ويفضلكم
2: معاني هذه معاني انسانيه
0: صحيح
2: ومؤثره جدا في اي انسان
0: شكرا لك على نعومة الإحساس نتاعك مدام رفقة سيسي لنوصل معاك بعد شوية لقانا لكن خليني نرجع مع مجموعتنا الموسيقية ميني برشا اليوم المجموعة الموسيقية الوقفة توا مع أحمد نيجي صالح ومع معتز الزهيني وقفة ثانية في لقانا وبعد شوية وقفتنا باش تكون مع فقرة شنو رايك راجعين الكلمة لكم شباب تفضلوا

0: بعد شوية نكمل معاكم مع المجموعة الموسيقية. خليكم معنا في الاستماع. رجعت لكم شبابنا بعد قليل باش نسمعوا معزوفة ثالثة معاكم. خليكم معنا في الاستماع. وفقرتنا كيف ما أشارلنا مخرجنا حسين قدرية، شنو رأيك وشنو رأيكم في الكلمة التونسية على مستوى أغانينا التونسية؟ هل الكلمة اللي نسمعوا فيها اليوم تشبه لنا؟ علش اليوم نسمعوا بفكرة صعيب باش نلقاو كلمات؟ علش البعض يقول أنه الأغنية التونسية اختلفت بين الأمس واليوم؟ باش نبدأ بخالد الساعة، إيش قولك في اللي يقول أنه الأغنية التونسية قبل كنت فيها مضمون على مستوى الكلمات أفضل، إيش خلى اليوم جزء كبير من الفنانين يغني ولقديم أكثر من يغني وإنتاج كلمات جديدة؟
1: صحيح، مازالش نقول الحقيقة كي ناخذوا المدونة الموسيقية التونسية من آخر القرن معناها عمناول حتى الثمانينات، راه مش أي كلام يتغنى، مش أي كلام يتقال، وحتى في المعاني والتعابير، وكان ثم لجان فنية معناها تعمل هي سيليكسيون، مش أي كلام تنجم تقوله معناها كان ثم لجان أدبية سي عماد، معناها حتى للشعراء والفنانين ساعات يتشكوا اللجنة ترفض له النص لعدة اعتبارات.
0: ساعات الكلمة،
1: ساعات الكلمة. من نقرأ مرة أرتيكل على شاعر كبير يظهر لي سي بلحسن العبدلي، لجنة الأدبية رفضت له أغاني خاطر فيها تشابيه شرقية. قالت له لا، الحب تشابيه أكثر تونسية. معناها علي الرياحي في حفلة لولا حب يعملها عام 36 رفضوا له برنامج الحفلة. شنو هذي؟ قالوا له أم كلثوم ومنيرة المهدية حبوا حاجات تونسية متاعنا. Effectivement عاود بعد مدة رجع وقدم برنامج تونسي. هذا معنى عام، ولكن اختيار الكلمات كان ثم بحث كبير، وكانت الكلمة والأغنية مقولش حاجة مقدسة ولكن حاجة مهمة جدا عندها عدة اعتبارات، كما في الكلمة كما في اللحن وحتى في الأداء.
0: بالكش السبب فيه هو اللمة اللي كانت تصير بين الفنان الشاعر والملحن في الاخر. اوتوماتيكمون نتصور تخرج حاجه ترضي الجميع وترضي الناس اللي تسمع معناها في الاخر.
1: طبعا انت بحثنا شعره ما شاء الله بقيمتها خميسترن كما اغنيت ورائعتي يا زهره. يا زهره هي ترجمه محمد سعيد الخلسي شاعر الطبيعه، الاغنيه اسمها اوفلور، ترجمها هو للعربيه لحن خميسترن وغنتها صالحه، ولكن التسجيل موجود بصوت ذولي فتحية خيري. ولا شوف الفن معناها هذه ما كانتش هي لما معناها، ولكن ثم اختيار وثم حاجات مدروسة. ثم أغاني شعبية، ثم أغاني بسيطة، ثم أغاني متاع مناسبات، أغاني أفراح، وثم أغاني صميمة عندها دسمة جدا وعندها معاني وحتى أهداف.
0: دكتور عماد، تعرف أنه نسبة كبيرة من شبابنا التونسي يميلوا وتمسوا الكلمة التونسية، أما مش في أي أغنية، في أغاني الراب أكثر من الأغاني الوترية.
2: صحيح ومش صحيح.
0: كيفاش؟
2: احنا قررونا قبل قل لك الإنسان ابن بيئته، والإبداع بما أنه عمل إنساني بيكون ابن بيئته، والبيئة اللي تونا احنا عايشينها هي التلفزيون وهي مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اللي ظهر أنه نسبة كبيرة من الشباب تميل للأغاني هذه
0: الراب،
2: أي هذا الظهر، ولكن الباطن فيه أشياء أخرى. وكي تمشي للمعاهد الموسيقية وللكشافة التونسية والواحد تشوف نوعية أخرى متاع جيل يخليك ترجع تتفائل. صحيح اللي قلته أنت، صحيح. مم حتى قبل ما نخلت للكلمة يا ألفة، فما أكسون بدينا نضيعوه أصلا، فما لغة هجينة ولا تظهر. إن شاء الله ما يلومونيش الناس اللي يسمعوني ولا يفهموا كلامي بالغلط. فما مناطق تبدلت فيهم اللغة،
0: اللهجة
2: الأكسون، احنا نقوله الأكسون يعني طريقة النطق. فما لغة أخرى في تونس العاصمة نسبة احنا نشوفوا فيها ونسمعوا فيها، وذا وين نسمعوه؟ نسمعوه في الهتافات متاع الكورة، اي، وفي بعض المناوشات ولا في بعض الأغاني اللي نحكيه عليها. منين يدخل اللكسيك متاعهم المعجم اللغوي؟ من الأشياء هذه، من الريزو سوسيو، من الحاجات هذه. أنا شفت حاجة ممتازة جدا في مدينة برازيليا في البرازيل، اللي هما حبوا يحافظوا على اللهجات اللي عندهم
0: الاثنين عندهم
2: أيه. كان دخلت المتحف وكان فيه اورديناتور فيه الكلمه صباح الخير تسمعها
0: بنطق
2: مختلف حفاظا على اللهجات. غدوه وقت اللي تجي تعمل مسلسل ولا تعمل شعر في بالطريقه باش تلقى انت لابوي نتاعك، باش تلقى في اللباس، باش تلقى في النطق. دونك الموضوع هذايا يا ألفة موضوع كبير كبير برشا. صحيح اللي نشوفوه مظاهر يهزنا باش نتشائم، ولكن في نفس الوقت فما ناس أخرين رفقة أنتراتر قاعدة تكتب في حاجة باية
0: سلمولدي
2: حسين علي الواتي آدم فتحي
0: ونشتورو
2: يسمحوني
0: سلمولدي
2: عبد اللطيف سامحوني بديت ننسى في الأسامي نخاف لأن ننسى لي خذي نسيت. قاعدين يعملوا في مجهود كبير باش يرجعوا الحافظة. تجبد حاجة بسيطة هي الإطار اللي تخرج فيه الأغنية. ريت احنا أوج العطاء كان في مع جماعة تحت السور، مش بركة في الأغنية، حتى في الفن التشكيلي وفي المسرح في السينما. هذا الكل احنا كان نلقاو كونجنكتور أخرى، إطار آخر
0: للإبداع.
2: للإبداع تو ترجع الأغنية هذه وتترجع الذائقة، وكي نلقاو خاصة إعلام يدعم الناس هذوما، مش إعلام ينظف المسيئين ويسيء للقدوة متاعنا في الفنانين. شوفوا شكون يظهر على التلفز تو تعرفوا شكون اللي قاعد يكون هو القدوة لوليداتنا. دونك وقت اللي يرجعوا القدوة الصحيحة تون ترجع الأغنية في بلاستها.
0: كلامك ذو شجون، كلامك ذهب
2: وما زلت ما قلت شيء
0: بالحق. قلت لك في الحصة الأخرانية تون نعمل ريكاب للكل اللي ما قلتوش الكل قولوه اللي تكون في الصغيرات. نريمين بوشالغو مساء، عندك تعقيب على حكاية الراب؟
3: والله عندي برشة لمحالة، أما سعمل قلب خاف كل شيء أما بالحق معناتها يا حبذل وكان يكون فما ديز إكسبيريونس زادة للصغيرات اللي من بين 6 سنين نقولوا احنا مساج حتى 16 عام نحطوا ان كونسيديراسيون كل الخصائص نتاع صوتهم. المواضيع اللي المواضيع
0: نتاع صعيب باش تلقى اغاني تو
3: قاعده نلقى ان فيت باش نقارن شويه بين تونس وبين خلينا نقولوا معناتها اوروبا. في اوروبا ان جينيرال يعملوا في دي كونكور للصغيرات، يقولوا لهم اجيو اعملوا غنيات مزيانين، أغنيات من معناتها من خلينا نقولوا من التراث المحلي وإلا من الأغنيات المعروفة معناتها في فرنسا ولا في إنجلترا ولا اللي هو. وأما شنو الحكاية لازمها تكون تمس الصغير بيدو، دونك لازمو إلى دابت كل الحكاية هذيك للصغير. يا حبذا علاش ما نكونوش احنا زيدا هكيكا، يعني
1: لها الفكرة
3: ريت ما تغنيش أغنية ما تمشسك الصغير هذيك. في أني نلوج على الأغنيات هذوما نحب نلقى أغنية بالمقاييس جدد مش
0: اللي تقنع وتمس الصغير متاع اليوم.
3: الصغير متاع اليوم راو صغير متاع اليوم تبدل راو طريقة تفكيره تبدلت.
0: ما عاش تقنعوا أغاني كما عندي دبي يا محلية
3: لا مثلا ما عاش تقنعوا
0: جدي عندي عنده ضيعة صغيرة
2: ولينا مي بار كونتر فما أغنية كان نغنيو ربي
0: يجي ما سيتو الطفل اللي فيه توا
2: كل شكون توا حتى اللي يسمعوا فينا ما يغنيش.

0: هذه تعاملت لنا احنا وتعاملت للجينيراسيون نتاعنا
1: ان شاء الله
2: ما يموتوش
1: ولا يمشيش في بال اللي يسمعونا. احنا احنا ضد اي نوع او طريقه تعبير الراي ولا الراي كي جاء احنا لمنا شو اسمه الراب ولا شنو قلت
0: الراب
2: لكن ما عادش راب يا الفا.
1: شوف اذا يرتقي اذا يرتقي بكلمته يرتقي علاش لا ونوعيه اخرى بيان سور ما لازم يكون فما ميساج مش كلام زايد باش تعدى فيه بالضبط.
0: جيل توا يسمع مثلا الاغاني هذيا
3: وبان كانام ستايل
0: نجم تخرج وتدخل معتور. جيل توا يسمع في بيلي ايليش راهو مغروم مش نورمال بيلي ايليش هكا ولا مدام رفقه شنو رايك بيلي ايليش بيلي ايليش ترند توا
2: يا نريمي
0: بيلي ايليش توا معناها شنو صدفه في الراديو شنو غني وايد لي مراه طفله معناها محليه على الاخر
4: ثقافتي زادت
0: بيلي ايليش انا كي نقول لهم ادالي قول لي هذيك نتاعكم قبل أدير
4: أبو.
0: اي وي انا كي نقول له أدير يقول لي نتاعكم قبل اما كي نحكي على سيلين ديون ولا غافا بيان هذوكم تاع قبل ياسر. انا الجمعه هذه صارت لي انيكدوت مع صغار جوست في سافيسا غزرت قد حطيت لهم ليسي مو دونسي نتاع داليدا قعدوا لي صغار ونحكيوا معناتها 7 8 9 سنين 10 سنين 12 عام ماكسيموم قالوا لي مزيانه اما شنو والله ظاهر هذيك من قبل كل يسمعوها قبل قلت لهم اي بعد ما ترجمنا بشوي بشوي الكلمات وعرفنا كيفاش ناخذهم قالوا لي والله محليه
4: هي الحمد لله خرجنا بنتيجه. مدام رفقه خدمت برشا انت مثلا على اغاني الصغار؟
5: انا متخصصه في الاغاني اللي كانوا يغنيوهم في الصغار واللي تو ما عادش موجودين اندثروا للاسف. علاش ديكي تيكي قاعده سعيمات خاطر تسجلت مع فنان وقعدت في يعني تسجيل فما برشا تراث اندثر والصغير توا مش كيما صغير الجيل اللي قبلنا والجيل اللي قبله. الصغير اذا تربى على سمعان الكلام المزيان باش يعطي كلام مزيان واذا كان الصغير تربى في الكريش ولا التلفزه واغاني متاع قنوات اجنبيه خاصه وتليفون بين يديه ويوتيوب بين يديه من نهار لليل من الصباح لليل ويطلع على ثقافه العالم ولهجات العالم والاكسون التونسي نتاعو باش تضمحل بطبيعه الحال فاقد الشيء لا يعطيه.
1: الله يرفق بي كيفاش تفسر تو ناقوس تكلم ولا من يجينا ولا اغاني هذه اللي رجعت من جهات معناتها اغاني منسيه رجعت هي معناتها ترامب تو في تونس كيفاش نفسروها؟ معناها طريقه انك تستوعب هالتراث متاعنا هذا وتحطه في إطار معين وإطار جميل
5: وتحفظ عليه
1: وتقدمه لل في باند في كذا تنجح راه
5: فوالا
0: هذه مقاييس
5: نتاع تو
0: شي مقاييس نتاع
4: فما صناعه كامله وفما فكره تثمين الموروث والاغاني والثقافه والفن التونسي وهذه خدمه مش فنان وحده خدمه اعلام وخدمه دوله مشروع ديما نرجع نقولوا
0: فكره ثقافيه
1: وقلنا برشا مرات وعودنا الكلمه هذه سياسه دوله سياسه ثقافيه تعليميه تربويه لابد باش تاخذ مكانها.
4: صحيح انت توا حتى نناقشوا ساعات انا حسام قدري يعني نجبدوا على فيلم مايكل جاكسون توا جيل كامل ما يعرفش مايكل جاكسون بالفيلم اللي خرج توا الساعه وشي ولدي كل غني فيهم معناها رجعوا الساعه الاسطوره نتاع مايكل جاكسون على المستوى نقول احنا الانساني والفني وبرشا ناس ولات تعاود في غنياته معناها شفت الخدمه والذكاء كيفاش السينما تخدم المسرح يخدم كل شيء منظومه كامله صناعه كامله نقول انا راهو الله لا ينهدك الله لا ينهدك الله لا ينهدك. ليش بدنا على المرحوم رضا ديكي شوية بنوتة محليها نحب نسمحي لكم لينا ويلي أنا شنو تقول هي نغني على الحب ما شاء الله الأغنية محليها
5: تانجو

0: هو الحوار ينطلق في المباشر يكمل في الكواليس راه نفتحوا اقواس وانتم كملوا حللوا وناقشوا محليها البنوته والله من اكتشافات محمد علي كمون بالله نحب نوجه تحيه لبنت خويا ما يصيرش قول شخصي
1: طبعا
0: رمروتي ريم الجميل تسمع فينا في ألمانيا راهو
2: يا لله
0: ميلا ميلا تحية لتوتو بوها راهو تيسير الجميلي الأم مريم المامي مفيدة اللي بحذيهم من العائلة الجميلي الكل الكل بعد شوية زيدة زوز خويت حاضرين معنا بون واحد في المسندة سرورة باش تكون حاضرة معنا في فقرة سمعني قبل هذا الكل شو اسمع من عندك بعد شوية نريمين غنية من كلمات مدام رفقة ساسي عنا ركن إن شاء الله نوصلوا نكملوا بعد شوية خطر باش نسمعوكم جميل الكلمة التونسية لك نقبل هذا نرجع مع أحمد نجي صالح ومعتز الزهيني ميني باند الليلة اللي تنجموا تسمعوهم معناها بشكل أوسع في الوقت في رباط المنستير في إطار عرض ميموريا بقيادة المايسترو أمير مسعود يلا

0: الله الله عليكم. أي تحية للمجموعة الكل. وتوا بعد شوية أمير مسعود يكون حاضر معنا باش يعطينا فكرة على عرض الليل. احنا معاكم في مجلسنا. يظلي فما حاجة نسموها أول مرة معنا ريمين مدام رفقة.
1: اي اون فيت هي من ضمن الاغاني اللاتينيه اللي ترجمتها, عملت لها ادابتاسيون بلوتو, يعني
0: تونستها.
1: هي معناها اغنيه انسترومنتال اكثريه تتسمع تتعزف في الاكواتور في لي اوركستر بورونا كافيسا. لحنا مشهور شويه. اول نسخه يعني عربيه ان شاء الله
0: تعجبكم. الكلمات ساعه باش نسمعوها مع بصوت ناريمين بعد شويه.
1: كن ناريمين باش تغني المقطع الاول, نغني لكم نقرا لكم المقطع.
0: والله كنت غني ميساج زيد.
1: ديما على بالي ولا يوم تصفالي, قد ما صبرت عليك ليالي وهبالك عديت. أنا اليوم عييت ووعودك مليت, بعت عليك النوم الغالي ومن الغيرة تهديت. ديما على بالي ولا يوم تسفالي, شعلت سوابع إيدي شمعات من النور. لا يوم تراضيني ولا تهزك دموع عيني, عايش في أوهامك متكبر مغرور.

0: انت تهون على حد بالله، انت تهون على حد. اول مره هذيا يذولي تنسيق بيناتكم. ان شاء الله الاغنيه هذيا ترى نور ان شاء الله. نريمان
1: شكون هو زين خان ولا هرب ولا على بال؟ قول لنا.
2: الله اعلم. مدام رفقه كاتي
0: بالريبرتوار نتاع استماعك تو الاغاني تسمعهم انت معناها. انت
3: تختار ديل معروف
0: عليك. انت تختار والا اصحاب المشاريع اللي تخدم معاهم تختاروا مع بعضكم ولا كيفاش؟
3: الوقت الحاضر هذيا مازلت مش تابعه مشروع، اما معناها ان شاء الله ان شاء الله عندها برنامج.
0: لا
4: مزينه. كيفاش تقرا انت؟ كيفاش تقرا مع الثقافات الاخرى؟ كيفاش اللغات الاخرى؟ كيفاش
3: انا عندي دبلوم في الاسبانيه. معناها في فتره ما مع الانستيتوتو سيرفانتس في تونس عديت كونكور وجيت من الاوائل، يعني عطوني سيجور في اسبانيا، ومن وقتها غرامي باللغة الإسبانية. توا بنتي زادة باش تاخذ
0: والموسيقى أكيد
3: والموسيقى خاصة موسيقتهم مش عادية. موسيقتهم
0: ايش قلت لي بالله هي نحب كل مره نعطي اكزرسيس تفعلوا معاك الناس راهم في الاكزرسيس نتاع الفوكاليز. راح جينا غنيه ترى بعد شوي في فقره دوري ميترا
2: باهي. احنا راهو احنا بما انه حكينا على الصغار وقلنا على اللي لازمنا نعطيو الكلمه مزيانه للصغار parmi les exercices والا les exigences للصغار، ما لازمناش نتقويو على الاصوات نتاعهم. علاش؟ على خاطر في 6 سنين مثلا الصوت الي فراجيل، 8 سنين زاد كيف كيف معناتها نحاولوا كيفاش نحاولوا كيفاش معناتها نخليوا لا ميلودي صحيحه. مي بار كونتر بالضبط، مي بار كونتر من لي زيكسيرسيس نقولوا تفجع
0: رجعتني ولا فجعتني اقسم بالله رجعتني.
2: احنا اون كومبين مثلا تفجع ترى تفجع خالد فوالا ميرسي. هذوما باللي زيكسيرسيس اللي باش يحلوا فوالا تفجع واحد اثنين ثلاثه فوالا، ومن بعد اعمل لي كومبيني مع وجه الشرير.
0: اوه
2: ميرسي. حتى سانو بيرمي باش هكاك الصغير ما يركزش برشا برشا على سيت بارتي ويبدا يعيط وكل شيء.
0: فما امل فيها،
2: فما امل، فما
0: والله أمل. من الاخر حصل ما تخرج تخرجوا مني العجب.
2: صغير يعرف يتفجع، صغير يعرف يغني.
0: تفجعوا مليح باش تعرفوا تغنيوا بالبيت،
4: تعرف تثاوب
2: وتفجع وتولي شرير.
0: اسمع الوقت
1: تحصيل الحاس،
0: الوقت قريب يزربنا.
2: واحد اثنين ثلاثة
0: لحديش واربعة واربعين دقيقة.

0: باش نظهروا جمالية الأغنية التونسية توينا باش نسألكم الكلكم باش تجيبوا راها وما عندي ما نقول لك حتى إجابة دكتورنا باش تعمل على ذراعك توا باهي تلبسوا لي كلي كاسك تلبسوا لي كاسك يعيشكم الفقرة الجاية أغاني تونسية حاولنا باش تكون متنوعة من أجيال مختلفة قسينا منهم بعض الكلمات وتوما عليكم كي نطلعوا شنو الكلمة اللي تقصت نبداو
1: يلا
0: يلا ما بين

0: لك لو احط عسلة في البحر المالح لو احط عسلة في البحر المالح
1: يزيكم ها ايش قالك لو احط عسلة في البحر المالح
2: حليته اكيد
3: لا. شكون اللي غني سي عماد؟
2: علي رياحي طبعا
1: وهي فما نسخة للهادي جويني
3: صارت عليها عركة
1: عركة شكون صاحب الأحق وشكون هو الأحق معناها في شكون اللي غنى اللون؟
3: علي رياحي
1: علي رياحي ناري مين؟ والله أعفيني من الإجابة نرجع الجمعة الجاية فقرة أخرى مدام رفقة
4: كيف كيف أما من متفكر
1: أما ما ستك الكلمات
4: مزيانة برشا
1: خالد والله متأكدة شنو عندك الإجابة
3: لو حت عسلة في البحر المالح مررت عيشي والبحر حليته
1: أيوة. يا ميمتي من الكلمات يا ميمتي يا ميمتي

0: بابا
1: دي طبعا انت كنت دي حطيتني
0: شكون كتبت الاغنيه قصه الاغنيه
1: هاني راشد
0: صحيت لما هاجت
1: واحمد خير الدين
0: احمد خير الدين
1: خاطر هي فنانته المفضله وخرجت لامريكا وهي في البحر باش تسافر وخارجه كان هذا الاحساس عباره لوحها في البحر المالح مرر عيشته والبحر حليه بوجودها هي شفتوا محليها وما شبها لهجتنا وانت تحكي على اللهجه التونسيه يا دكتور
2: هي عاد كي تحكي على احمد خير الدين تحكي على يا خاينه باش تكون بدلتيني تحكي على
1: روائع
2: اذا تغيب عليا يا ولفتي
1: من روائع
0: وحال كلمه اعتبرها
2: انا هي باش نحيها منهم من
1: هو عندي اغنيه بتاعك. اخرى خاطر حرصت انه تكون اجيال مختلفه في الركن اللي سمعنا ترى اغنيه ثانيه حسين
3: سمعت الكلام الذي حفظه عن العشق

0: معناها في طنبك التخمير يجي حسام يقص لك الاغنيه معناها
1: يا لطيف حسام في المجلس
0: مانيش فاهم انا ما فهمتش انا شنو صنعت
1: قص علينا
0: اش تقصد اش تقصد راني انا راني ندافع عليه الاخر رمق
2: الساحره
0: الساحره والشاعر جعفر ماجد محمد رضا على مستوى الالحان
1: ربي يطول في عمره ملحن عظيم عايش بيناتنا ولكن تقريبا من سي ما نشوفوش برشا سي عيمان ملحن عظيم بيناتنا موجود
0: لحن برشا اغاني لصابر الرباعي في بداياته نعمه وغيره كل المواعيد ألغيتها من سنين والبقية أنت خارجة من الركن هذية أنا ريمين مش موجودة مش موجودة
3: موجودة ناس
0: المشاركة
3: موجودة
0: دكتورنا
2: والله نعم بداية الأغنية من الكلام كامل ما نحفظوش
0: كل المواعيد ألغيتها من سنين ناني ناني ناني ناني ناني ناني ناني ناني
2: لا والله كلمات مش مستحضرة الحقيقة
0: خالد
1: هذه أغنية المسابقات أحلى الفنانين مش عاديك طرفة مع أكثر أغنية تتغنى المتسابقين في المهرجانات متاع الأصوات سعيمات هي الأغنية هذه ولا عندك زهر البنفسج
0: أكيني
1: ولا زلت بين دروب الهواء حائرة
0: والله شي تعبكم ياسر خالد مش
1: تقيلة محفوظة
0: جيتوا في التريتوار متاع وحقني اخترت حاجات شرقية والله سيئة فرجي نخذ بخاطرك
4: من سنين وازلت بين دروب الهواء حائرة
1: وراو السيدة عليك رجعت لتونس تغشوا عليها قعدت مدة طويلة في مصر توجت لتونس معناها في ختمة باش رضا سيري ذا يحكي متخشين عليها علاش عملتها الهجرة 12-15 عام في مصر وشنو اللي ربحت وغاد باش آخر غنية تقريبا تسجيل ثم الغنية هذه ولحن آخر سي حمادي بن عثمان وبعد توفاة السيدة
0: الله يرحمها قد أغانيها نفيس
1: لموها معنا على كل بعد على تونس
0: ودرر قد حية في قلوب نحن التوينس الكل جيل آخر وغنية ثالثة

0: فيك حصتين يا حسين بعد العميلة ذوما معنا. الكلمات الجميلة بطبيعة من إبداعات الملحن الراحل محمد علام حاتم الجيزاني على مستوى الكلمات. الأغنية اللي فازت بالميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية التونسية عام 97 الأغنية هي
1: صرخ
0: من روائع الفن التونسي.
1: صار رباعي. الغريب في الأمر أن الأغنية هذه ما توجدتش في مهرجان الأغنية, أخذت جائزة الجمهور
0: صحيح.
1: ولكن أكثر غنية من اللي تعداوا ومن اللي خداوا الجواز هي الغنية اللي تتعدى.
0: صحيح.
2: هي أكثر غنية من اللي مروا في مهرجان الأغنية في دوراته العشرين. صحيح. يعني نحكي ممكن 300 ولا 400 غنية لأنه نجاح بها
1: مفرقات هي
0: مفرقات وكلمة مس الحقيقة. إيش اللي عندي تحسدوني عليه ما يغركمش سكاتي في قلبي صرخة بيخ نعاونكم. تفزع الإنسان وإلا تفزع البركان. لطيف.
2: البركان يفزع وحده ما يسحقش, أما الإنسان
0: فزع الإنسان.
1: فزع الإنسان. تفضل.
0: نريم أنا وعاونتك عاد أقول لها. أستاذة رفقة. بالحس الشعري تجي تفزع الإنسان ولا تفزع.

0: والله بدني قشعر. أنا من المعجبات بالفنانة الجميلة الراقية
1: شهر زيد هذي
0: روضة عبدال.
1: روضة عبدال
0: بلي عندكم عمل يجمعكم، نحس فما توليفة نجم تصير بينكم رائعة. والله والله هي تجربة حلوة مع مونيشتور، أما معك أنت نتصور تخرج حاجة ياسر ياسر فينو.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كان فما كلام سلام ليه
2: الكلام موجود وان شاء الله والفعل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: يا رب. دعوه من مجلس لهنا
0: للفنانه شرفني شرفنا الكل بالحق.
3: اشعار ما شاء الله عليهم يستحقوا الدراسه
0: ممتازه جدا اكيد. على زوزة تلاقوا من بعد غياب، جيت العين في العين ولا جي القلب على القلب يا دكتور؟
1: جيت العين في العين.
3: كيف جات العين في العين
0: نريمين؟ على خاطر كي نعطي في احتمالات.
2: شكرا.
0: جيت
2: العين في العين. كيف كيف
0: جيت العين في العين من أجمل الأغاني والأصوات التونسية.

0: سقال ربي سقالك
1: فاش في صوتك ولا في الغنايه ولا في الفن نعرف شنو نقول يا ولف
0: صوتي هذاك انا جدال فيه من اجمل الاصوات التونسيه
1: به يا ناري ما
2: بنقشوش اللي قالت
0: هي هو نسمع راني نتعلم في الثويب على قواعده وقاعده نتفجع على قواعده وتقول لي كيف مش مزيان يعطيهم الصحة فنانين كيف من هكا ولا
1: ثم اللون هذا ثم زوز فنانين توفاو هما الزين الصافي وياسر الجرالي
0: أنا كنت نسمع
1: قاعد نذكر في تجارب فنية تونسية في الألوان هذه هالكلمات
0: اللي تعطي قيمة وكار للكلمة التونسية ان شاء الله نسمعوك في تجارب اخرى مدام رفقه سيسي وكنا فرحانين
3: انا كتبت حاجه تشبه شويه
0: ونحب التجربه نتاع ايغ انكور شارلز نافور شنو قلت فيها ونختم معاك
3: بالنسبه لاغنيه روضه عبد الله عندي اغنيه حاجه تشبه لها ديجا هذه بدينا نخدموا فيها انا ورفيق الغربي ملحنه اسمها العمر اللي فات هي تحكي على الامل كي خيوط الشمس السمره لحنينه تدخل القلب وتعلق زينه تنسجل زراب حرير ونوار وتولي انت مولات الدار لسنين طويله وحدي مع كتابي من وسط الزحمه تدق على بابي وتخلي سكاتي نغمات وطيار تغني على شباك الدار من بعد العمر اللي فات ترجع القلب الدقات ويرجع لروحي الامل وتحلى معاك الضحكات هذا هي مطلع
0: محليك محليك ايغ انكور بالتونسي شنو طلعت
3: امبارح ليام
0: قول ترى مسيتنا راك
3: هذه ترجمة كاملة يعني ماهيش ادابتاسيون
0: ترجمة هذيا بي شنو تقول
3: غنيها شوية ولا
0: انت تغني انت صارت تغني وما قلتليش من الاول
4: غني
0: يا لطيف يا لطيف
4: غني وتعزف بيانو
0: قول قول اي قول
3: افورس دو فورجي بارح في الايام عمري 20 كنت ندلل في الوقت وهايم بين السنين ويلعب بيا الحب نسهر طول الليل ما نحسب الايام اللي جرات في رمش التعيين يا ما حلمت بحاجات ثبت كيف المنامات ويا ما حطيت امان طارت كي سرب حمام وبقيت تايه حيران مرفعني حتى بر العيني تعنق اسما وقلبي في الارض سكن بارح في الايام عمري 20 كنت نضيع في الوقت بالي نوقف السنين تهرب بيا الساعات لن وخر لقدمت ونجري عكس الزمان ولا عاد عندي نفس ننسى ايام الصغر وما نخمم في اللي جاي حديثي يسبق لنفس نحكي مع الناس الكل

0: في اللعب وفي الهبلات ما خلت في عقل ولا قيمة ولا كسبات كان خطوط على جبين تكرني بوقت المر لحباب ولا عشاق ذابوا كما لسنين حتى صحابي القراب رحلوا من غير سباب بين وحشة وسكات نعدي بقية العمر نندم على الزلات شبابي لي ولا خبر حتى كنجي نختار نخلي الباهي ونمر لين الضحكة تخبات دمعة في العين شفات ندراوي نمشات أيامات عمري العشرين
1: والبارح وانا بعزو كتير فارح قولوا بالله يقولها شوي ونختموا ترى نص دقيقة والله مش تغش علينا حوسي نص دقيقة
2: البارح جازيتنا من حاجة لحاجة
1: أكا هاو بش نخرج من الأخبار هيا راجعين بعد شوية هات الموسيقى

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إشهار
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
3: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بمدة تعاقدية حددت ب16 شهرا الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب في المردين من معتمدية مساكن. بهدف إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية. الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو ب 2.3% خلال الثلاث الثاني من السنة الجارية، وفرضيات أخرى ترجح مواصلة مسار هذا التحسن خلال السنة المقبلة. رغم ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى مستويات بدت مطمئنة، عديد المناطق ما تزال تشهد انقطاعات في التزود بالماء، وفي النشرة نتوقف عند الأسباب التي قد تكون وراء هذه الفجوة. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن إذن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاول المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدية مساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية حددت ب16 شهرا. وجاء ذلك في جلسة عملا انتظمت أمسي بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع وذلك بإشراف والي الجهة سفيان التنفوري. السيد منصف عمارة مدير المشروع أو عفوا مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط والمزيد.
4: مشروع هذا يندرج ضمن مشروع هو مشروع كبير، هو مشروع سوسة الكبرى اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شط مريم القنطاوي وقطب مساكن. المشروع هذا بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر، بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذا يتم مد قنوة جلب وقنوة ضخ. البارحة بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق مكننا معنا بتضافر مجهود بين الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا سنطلقوا فيه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، وتعرفوا منطقة المساكن حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع خاصة المناطق العليا من المساكن، واللي هي خاصة الصائفة هذه والصائفة الفارطة الحق خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المساكن تعاني اضطرابات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة لمنطقة مساكن وأحوال منطقة مساكن إن شاء الله نكون الإشكال هذا سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذه والاضطرابات.
3: سجلت منطقة هبيرة من ولاية المهدية على كميات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية بلغت 42 مليمتر و 41 مليمتر بمنطقة أولاد الشامخ دائما من ولاية المهدية، كما بلغت كميات الأمطار 39 مليمتر في الوسلاتية من ولاية القيروان و 38 مليمترا في زرمدين من ولاية المنستير، بينما كانت الأمطار بكميات أقل في بقية المناطق وفق ما نشر اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي غضون ذلك وعلى الرغم من تحسن موسم الأمطار وارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى مستويات طمأنت الجهات الرسمية والمواطنين بشأن المخزون المائي الاستراتيجي، إلا أن عديد المناطق تعيش على وقع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. هذه الفجوة بين وفرة الموارد المتاحة في السدود واضطرابات التزود بالماء تكشف هذه المفارقة، وفق حسين الرحيلي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية تكشف أن أزمة العطش تجاوزت نطاق شح الأمطار لتصل إلى اختلالات هيكلية في البنية التحتية، بدءا بتهالك شبكات التوزيع والتسربات وصولا إلى الارتباط الوثيق بانقطاع التيار الكهربائي، وكذلك تضاعف الطلب مع الذروة السياحية وكذلك الصيفية.
1: السبب الأول في كل عام معناه عندنا مشكلة كبيرة في البنى التحتية نتاع نقل وتوزيع مياه الشرب اللي تقادمت، وبالتالي ما عادتش قادرة باش تواكب الطلب المتزايد خاصة في فترات الذروة وفترات اللي توصل فيها درجات الحرارة إلى درجات كبيرة برشا كما عشنا الصيف السنة وكما عشنا الصيف العام اللي فات. وهذاك علاش نفس الشيء قاعد يتعاود كل صائفة، لأنه ما تماش حلول جذرية على مستوى البنى التحتية والقنوات. النقطة الثانية اليوم كذلك الديليستاج أو تخفيف الأعباء، إشكالية الكهرباء لأنه عدد كبير من مدخلات توزيع المياه هذه مرتبطة بالتيار الكهربائي، وعندما أنه ينقطع التيار الكهربائي بالضرورة مدخلات الماء هذه نتاع مياه الشرب باش تتوقف، وبالتالي ينقطع الماء نظرا لعدم قدرة الصناد على أن تتجهز بمولدات كهربائية تستعملها وقت انقطاع التيار الكهربائي، وهذه إشكالية كبيرة برشا في التمويل العمومي المتعلق بالخدمات من الشتاء. أنا أقول تراه تصب المطر ولا ما تصبش، إشكالية راهي ما تتحلش بأن تصب المطر، تتحل كيف نستطيع أن الماء المتوفر أولا نقوم بالتحكم أو الحوكمة في التصرف نتاعهم، نوفر الإمكانيات المالية اللازمة باش نجدوا القنوات وباش نخلوها قادرة أني تستوعب الطلبات المتزايدة. مش معقول قنوات موجودة عليها 30 و 35 عام باش تنجم تلبي رغبات عدد سكان وحاجيات وإطار عيش، معناها تغير بشكل كبير، ثم إشكالات ضخمة وبنيوية وهيكلية. الماء ما عادش مشكل ظرفي ولا مشكل هيكلي مربوط بالتصور بالسياسات العمومية، بقلة الاستثمار العمومي في مجال المياه وخاصة القنوات، شيء اللي خلينا كل يوم أعطاب كل يوم قنوات منقوبة وضياع كبير نتاع ماء، وهذاك قاعدين نخسلوا فيه على مستوى العطش وكذلك على مستوى الثروة المائية المهدورة.
3: انطلق العمل بالمنظومة العالمية بسوق الجملة بالموكنين بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. المزيد مع أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
5: في إطار المشروع الوطني لرقمنة مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، المشروع هذا اللي تخدم عليه وزارة التجارة منذ فترة كإدارة جهوية التجارة وسلطة جهوية تحت إشراف السيد الوالي. المشروع هذا دونك بدينا فيه تقريبا من السنة الفارطة، لقينا في الحقيقة برشا تجاوب الأطراف الكل كسوق جملة للمكنين اللي معتبر ثاني أكبر سوق وطنية لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري. دونك تم إدراج السوق هذا في برنامج الرقمنة وانطلق بصفة فعلية منذ يوم 15 أوت 2020. برنامج هذا عنده لحقيقة أهداف متعددة. أولا هو تكريس مزيد من الشفافية في المعاملة التجارية داخل السوق بين كل المدخلين، خاصة بالنسبة لوكلاء البيع الفلاح والتجار. كيف احنا كمراقبة اقتصادية هذا من شأنه أنه يسهل علينا العمل الرقابة الاقتصادية اللاحقة على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل، ويقع منها التثبت في مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية. البرنامج كيفش يكون معناها عنده أهداف وطنية وأهداف زادة كيف جهوية، وإن شاء الله من خلال الرقمنا هذه نتوصلوا للأهداف المرجوة اللي كنت متذكرها.
3: يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان الإحاطة بالمرأة، حيث تم تلقي 18 إشعارا منذ بداية السنة من نساء معنفات. سيد رجاز رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
6: نسبة برشا بصراحة العنف يوصلوا في العام ذي حكاية 18 مرأة بالنسبة للزغوان، سي برشا هذا اللي تجاولي للاتحاد وخذيته مع العاتق فيهم حتى أجانب. عنف بدني، عنف معناتها عنف شديد، وفما عنف مادي، عنف اقتصادي، قضايا تحايل. عملنا التدخل متاعنا ووقفنا معاهم ورافقناهم باش خذينا لهم الحماية واللازم اللي لازم كل واحد وكيفاش. حتى مركز إيواء وحده ما يحلش المشكل، كي تخرج المرأة من البقعة اللي تسكن فيها وتنزل مركز الإيواء وأطفالها اللي مسلسين بالحومة متاعهم وصحابهم ومدرستهم بجي تهزم البلاصة باش يحتكوا بناس خرين ما يرفضوا. كيما احنا في زغوان تاو تقول ليش نهزك الدوريشن ولا البلاصة أخرى، تقولك منمشيش الحماية متاعها مش مركز الإيواء الحل، إنها تبقى في دارها وتسكن في بلاصتها، الحكومة تشوف حلول أخرى.
3: توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800 ألف زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات. وبمناسبة هذه الاحتفالات ونظرا لخصوصية الحركية الاقتصادية التي تشهدها القيروان خلال خلال هذه الفترة تستعد المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية، وذلك دعما لثقافة استهلاك المنتوج التونسي وإبراز خصوصيات الجهة في هذا المجال بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية. أكثر تفاصيل يقدمها طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية في تصريح للزميلة ندرة برجب.
7: إن شاء الله في إطار تنظيم الدورة التاسعة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف نشكو فما تنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين. نعرف أنه المعرض هذا باش يجي في إطار ترسيخ ثقافة استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية ومواصلة الخطة الترويجية للمنتوج التقليدي اللي قمها ديوان الوطني للصناعة التقليدية خلال سنة 2026. هنا حبيت حقيقة ثمن مجهود الديوان في التشجيع على الترويج من خلال التكثيف بناء التظاهرات معارض جهوية والوطنية وحتى الدولية، كذلك إعداد برنامج شهري ترويجي متعدد القنوات للتعريف بالتظاهرات الترويجية والحفلات الترويجية في إطار تجديد وتطوير المنظومة التسويقية، كذلك دعم التسويق الرقمي من خلال التعريف بالمنتوج وتطوير المعلومة بصفحات التواصل الاجتماعي. اخترنا المناسبة هذه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نظرا للحركية التجارية تعرفها الجهة خلال هذه الفترة، كذلك إبراز خصوصيات الجهة في مجال الصناعات التقليدية والتعرف على خصوصيات الجهات الأخرى. كعليش نحن اليوم مش كون حاضرة معنا معناتها 21 ولاية، لجنة الفنية للانتقاء تم اختيار مع 98 حرفي وحرفية مقسمين على مجموعة حرف متنوعة مختلفة وذوما تجونا إن شاء الله من 21 ولاية.
3: سجل الاقتصاد الوطني وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، مؤشرات تكاد تكون متطابقة مع أخرى توقعها صندوق النقد العربي مؤخرا، وتقدر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نمو تقارب 2.6% خلال السنة الجارية مدعوما بتحسن في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع الفلاحي وصناعة الغذائية. وبحسب معطيات صندوق النقد العربي دائما من المنتظر كذلك أن يواصل اقتصادنا الوطني مسار التحسن خلال السنة المقبلة، إذ يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 2.7% وذلك بفضل الإجراءات المنتظر تنفيذها في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان وقراءة في هذه الفرضيات وقابليتها للتحقق.
8: نسبة النمو حسب الإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في الثلاثي الثاني من سنة 26 2.3% بالاحتساب الانزلاق السنوي، ونذكر أن نسبة النمو إجمالي على كامل سنة 25 كان 2.5%. هناك توقعات صندوق النقد العربي ب 2.6%، إذا كان نعمل إجمالا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هناك نسبة نمو ب 2.4% هي قريبة من 2.6%، ولكن في نفس الوقت هي بعيدة عن 3.3% اللي تحطت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 26. كعملنا في سنة 25 نسبة النمو 2.5 ومعدل السداسي الأول 2.4 هناك استقرار وليس تحسن. أعتقد أنه هذا النسق سيتواصل إلى بقية السنة. الثلاثي الثالث نسبة النمو ستكون أقل من 2.4%، وأعتقد بش يكون معناها نسبة النمو الإجمالية تاع 2.6% صعبة شوية الحقيقة، يمكن نكونوا أقل شوية من 2.6 على كامل سنة 26. مش نستناو الثلاثي الثالث، الثلاثي الثالث هو اللي يخوف شوية لأنه فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة اللي كيف تكون عندها عواقب على نسبة النمو الإجمالية. على كل أنه نبقى بين 2 و 2.6%، هذا هو نسبة النمو الإجمالية اللي مش تكون أقل من 25 ولكن ربما في 27. التوقعات متاع 2.7% هي ممكن إنجازها.
3: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: بمدة تعاقدية حددت ب 16 شهرا الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء 10,000 متر مكعب في المردين من معتمدية تمساكن. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العساوي وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية باستعدادات الأندية تربط المحترفة الأولى لانطلاقة البطولة يوم 22 و23 أوت الأسبوع القادم. أعطيكم فكرة على برنامج المقابلات الودية بالنسبة لليوم ونذكركم بنتائج البارح. بالنسبة لليوم فما زوز مقابلات في ثلاثة مقابلات في الخمسة في الملعب الأولمبي بيسوس نجم الساحلي يواجه فريق اتحاد خنشل الجزائري، في ملعب حمنار في نادي حمان في وجه نادي الصفاقسي، في الخمسة ونص النادي الإفريقي يواجه جمعية أريانا. البارح في مقابلات ودية الحمام سوسة تعاد سرسر مع الملعب السوسي، النادي البنزرتي تعاد سرسر مع نجم المتلوي، الملعب التونسي فاز 2-1 على مستقبل المرسى، النادي الافريقي تعاد سرسر مع اتحاد العاصمة الجزائري، والاتحاد المونستيري تعادل مع المنتخب الأولمبي هدف لهدف. المنتخب الأولمبي قاعد يحضر للمشاركة في الألعاب المتوسطة نهار 4/19 باش يكون السفر باتجاه إيطاليا للمشاركة في ألعاب تورونتو. بالنسبة للمنتخب أول مقابلة باش تكون يوم السبت القادم 22 أوت ضد منتخب مقدونيا في بداية وافتتاح المشوار ضمن الدور الأول. الهيئة التسييرية نجم نادي الساحلي تمكنت من رفع عقوبة الملعب من الانتداب وفق ما جاء في موقع الاتحاد الدولي، وتم الإفصاح عن ذلك في الندوة الصحفية اللي تم تخصيصها البارح لتقديم الإطار الفني الجديد للنجم الساحلي. كريستيان براكوني مدرب أول وسليم بن عاشور مدرب مساعد. من جهة أخرى المدافع المحوري الفرنسي صاحب الجنسية التونسية فيليب لونكونتانتان يمضي لفريق النجم الساحلي لمدة 3 مواسم بعد تنافس مع فريق النادي الإفريقي من أجل انتداب هذا المدافع. البارحة كان ضيفنا سيد وسام الطيف عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، مؤكد أنه فقط زوز نوادي ما زالوا تحت طائرة المنع من المشاركة في البطولة بسبب تراكم الديون، وانتظر تسوية وضعيتهم المالية ورفع المنع عنهم. آخر أجل هو غدوة، وستقديرهم باش يكونوا الفريقين هما فريق النادي البنزرتي اللي يعاني من مشاكل مادية، ونفس الوضعية ممكن أكثر شوية لفريق النجم المتلوي. من جهة أخرى نهار 3 في اجتماع المكتب الجامعي الدوري باش يتم النظر في ملف شبيبة القيروان بعد ما كانت التاس وافقت على طلب باستعجال نظر من جانب شبيبة القيروان. وبالمناسبة يوم الثلاثاء هو آخر أجل للرد من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم للتاس حول موضوع شبيبة القيروان. نختم معكم أخبار كرة السلة. المنتخب الوطني لأقل من 18 عام ذكور ينهي لفرو باسكيت بالكوديفوار في المركز الخامس بعد الفوز على مصر 70-68، كما أنهت فتيات المنتخب الوطني مشاركتهم في المرتبة السابعة أثر الفوز على كينيا بنتيجة 69-43. كانت هذه أهم غبزة الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعوا لكم في الجزء الأخير من لقائنا معكم في المجلس. تحية لكم مستمعينا الكل. نص نهار و18 دقيقة بعد شوية فقرة سمعني مع صوت متأكدة باش يعجبكم اليوم. لكن قبلها خليني نعلن على الفيس بالوصل الشراء بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارا فارماسي. الساعة الإجابة صحة بلا مارة طاهر المليجي الله يرحمه ينعمه. والفائز ولا الفائزة زه فرح الزرافي.
2: مبروك ربحت معنا هدية بقيمة 200 دينار من بارا فارماسي كينشو في المستير. بارا فارماسي كينشو في الرسيس قدام كلية الصيدلة.
1: شلون ديما فرحانة يا فروحة ونحكي على عرض الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي عرض ميموريال العشرة متاع الليل بقيادة المايسترو أمير مسعود مع الفنانة رؤية نصر الحق هيثم الفريقي. بليل منستير بقيادة عمر القرقني. أسعار التذاكر 10 دينارات وانطلاقا من العشرة متاع الليل معنا المايسترو أمير مسعود. أهلا وسهلا مرحبا بك يا أمير. شرفتنا في إذاعة المنستير.
3: شكرا على الاستضافة.
1: حبينا نسمعوكم بعدد أكبر أما ميساج أفون قول سهرة الليلة إن شاء الله اللي نحكيوا عليها معاك أمير
3: إن شاء الله. دونك ميموريا ميموريا ضم ضم موسيق دو موند موسيق أراب موسيق دو جينيريك متاع التوانسة
1: مسلسلات
3: بتوزيع جديد بتركيبة جديدة. دونك باش نلقاو غني قديم مركب في غني جديد
1: ايه؟
3: بطريقه سموث ومزيانه.
1: والعامله الموسيقيه هذه شكون وراها انت؟
3: وراها
1: التجربه اولى والا سبق وتقدم العمل هذا؟
3: هو سبق وتقدم في مدينه الثقافه في تونس.
1: أوكي.
3: لكن بطريقه اقل من هيك تو زدناه اخراج زدناه مسرح زدناه بالي مونستير جروب
1: ايه؟
3: الباليوي بون جروب البالي يعطيهم الصحة باش يكونوا موجودين في البارتي في البارتي الأخرى وفي البارتي الأولى. عندنا لي سوليست نتاعنا رؤية ناصر الحق وعمر القرقني وهيثم الفريقي.
1: باهي إن شاء الله تتعدى معناها سهرية ممتازة إن شاء الله ونشوفوا العرض هذا بخلف عرضه الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي. رؤية وهيثم قدمتوا قبل عروض مع بعضكم؟ الاختيار مش اعتباطي.
3: لا هو هيثم طلع معانا خدمه معانا قبل عندنا طفله كانت معانا درة غويلة نقدم لها تحيه باش تعوضها توا رؤى
1: ورؤى وهيثم في بالي خدموا مع بعضهم معناها اوبريت موسيقيه بامضاء دكتور خالد سليمه
3: قرقني اكيد معانا من عمناول ملي بدينا الجروب هو معانا.
1: نحكيوا على جمعيه كره المنستير.
3: أي
1: في الإجمال بالطبيعة عرض برعاية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
3: بدعم المندوبية الجهوية.
1: السنة في الصيف كان العرض هذا الوحيد معاكم؟
3: والله أي هو العرض هذا جاء بناء على قولوا احنا رد اعتبار على المهرجان العالمي اللي كنا باش نمشيو له بعد ما سهلش ربي.
1: وين كيف؟
3: في فيينا في النمسا.
1: فيينا باهي.
3: كنا احنا الكورال الوحيد المشارك من الدول العربيه.
1: ما مشيتوش لاسباب لوجستيه
3: بالضبط. اي دونك يعطيها الصحه المندوبيه مدام ناديه والجماعه الكل. معناها بدعم منهم هم
1: ترضيه مزينه فنيه موسيقيه في اطار مهرجان
3: دولي اكيد سي معزه يعطيه الصحه
1: اكيد. اي ان شاء الله يتعدى عرض مزيان. الموعد الليله ان شاء الله العشرة متاع الليل. تو انت ما سمعنيكش برشا الحقيقه مع المجموعه قبيله شويه بالكلارينيت شنو تنجم تسمعنا وبحذيك والدك
4: هو كيكا يولي يبكش معاش
1: لا لا لا لا بس اسمع انا نحب نعمل اكسكلوزيفيتي
4: باش نشجع والله انت مشجع معاك
1: جبت لنا العود
4: خليني نجبد لك الكورنيطه نتاعو
1: كورنيطه قول
4: سيب روحك شويه
1: ما صعبك يا دكتور راي نعطيك التوبينا واحد اثنين ثلاثة ومعاه ولا واحد وساعة
4: واحد
1: واي راك حنك العود هاني جايتك بعد شوية واحد اثنين ثلاثة

0: الله الإنسان سميوه لقاء السحاب الثاني بين البو وولده يسلم صوتكم ويسلم احساسكم. ريتك الدمعه اللي في عينيك تون راه فيها
1: اول مره اللي نغنيو مع بعضنا.
0: اسمع انا الاغنيه الاول مره مخلوقه مش نعمل الاول مره
1: المره اللي نغنيو مع بعضنا.
0: ربي يفضل هولك
2: يعيشك
0: وان شاء الله تفرح ديما بنجاح وتالقه وعرض الليله ان شاء الله يتعدى مزيان
1: ان شاء الله ينجحوا اصحابه لانهم الحقيقه مجموعه
0: متاكده باش ينجحوا.
1: ما رابطهمش رابط مادي ولا رابط رابط فني فقط يبرفوا في القويل عروقاتهم شرتلة يحبوا ينجحوا من كل بلاصة معناتها جايين باش ينجحوا. ننصح الناس اللي في أعمارهم واللي حتى أكبر منهم باش يمشيوا يتفرجوا في العرض لأنهم باش يستمتعوا.
0: محليه اختيارك الجينيريك مسلسل ولاد الغول صدقني مسيتني في الصميم من أقرب الجينيريكات القلب.
1: فما حاجة تفرح اللي فما موسيقيين هم أصحاب الأعمال هذه يبعثوا الأمير ويشكروه ويقولوا له احنا فرحانين انت تقدم في هذه وكا ونكتب فيه.
2: عندنا سي حمزه بوسناق اليوم باش نغنيوا رقوز نغني على الحب يعطي الصحه. كريم الترابلسي زاد سي كريم يعطيه الف صحه. كيف كيف سي طاهر الجيزاني مسيو خالد الكلبوسي بسام الحمراوي الكل يعطيهم الصحه ونستناوكم الليله ان شاء الله.
0: العشرة متاع الليل اسعار التذاكر 10 دينارات ميموريا في رباط المنستير في سهرة متأكدة باش تتعدى مميزة. راجعين مع صوت متميز جدا هذا رأيي الشخصي متأكدة باش توافقوني. اش قولك انت مميز ولا على اللي سمعته؟
1: اللي سمعته مميز برش انا تو باش نحب نسمع في اللايف.
0: حاضرة هي بعد شوية خليكم معنا في الاستماع نرفع اذان الظهر وراجعين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
4: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
3: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: فقرة سمعني وكل مرة نسلط الضوء على موهبة شابة، واليوم فرحانين ولا ليه؟ نعم أنه تكون معنا سارة اللجمي. مرحبا يا سرورة.
1: أهلا
0: وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير. خليتك هكا، مازلت هكا لما حالة، اما الموهبه قاعده تكبر بالقديه بالقديره. واش نحويلك من وقتها لليوم؟
1: الحمد لله لاباس، الحمد لله.
0: وديتنا بيونسي.
1: بيونسي
0: الذوق ملي خليتك لليوم تبدل ولا هو الاغاني الغربيه؟
1: اغاني الغربيه
0: لك هو. مش منحصلكش ونقولك حاب نسمع حاجه عربيه وكمل الاول قالت لي اش قولكم في الصوت ساعه كوتش نريمين بوشالغومه اللي هي صوت اوبيرالي ومدربه صوت. تشوفيها انت اللي هي مركزه مع الاغنيه، ما هي الدندنه، مش قولك في الصوت؟
2: ما شاء الله عجبوني الريف اللي تعمل فيهم ما شاء الله. وبعدها
0: اش معنى ريف بلي فسر لنا احنا؟
2: هذوكم اسمهم
0: باهي
2: دونك ما شاء الله ما شاء الله نوا سوبر بيان. ربي يعطيك
1: العافيه
0: دكتورنا المغروم بالشرقي.
3: والله نتوقع حتى في العربي تغني مليح.
0: حطينا والله
3: حتى لي باز موجودين. بالعكس فما دي زانترفال تغنيهم في الغربي نجم يكونوا اصعب برشا من لي زانترفال تغنيهم في العربي. دونك نتصور الصوت ينجم يعطي هذا وهذا
0: يعطي برشا. هي المعجبه الاولى بها ولدتها الدكتوره منيا الشملي، قالت لي ايه تغني بالعربي بالكدي، وانا نعرف راه نعرف مليح.
3: يلا توا معليش ما تجرب فيا، نعرف ما نعرفش.
0: اسمعني انت، نعرفك كريمه جينيروز معناها حتى جمله هكا بالعربي.
3: شكون تسمع في العربي؟
1: نسمع ام كلثوم اسمها
0: تسمع
1: الاغنيه القديمه
0: فيروز. ليه
1: فيروز؟
0: قول حاجة أنت هكا تشيخ بها في العادة كي تغني. أمك راهي العقل المدبر، أنا خاتيني
1: والله.
3: سأل أقول شنو تنجم تغني؟
0: شنو تنجم تغني دكتورة مثلا؟ اللي هي تحب كل شيء. ليه هي قلت لك المعجبة رقم واحد ببنتها
4: لوردونونس بتاع الوالدة شكرا.
0: ليه هي اسمها هين قلت لك؟
1: اسمها هين ليت للبرق عينا. انت
0: الله الله الله الله الله الله. هاي قول

0: لا يطلع منها. مازال مازال ما يطلع منها. الله الله سارة اللجمي. ما جيتش وحدك ساعة، لازمني نحيي عازف الجيتار فادي خويلدي. أنت تقرأ في البريباراتوار المدرسة التحضيرية الهندسة بالمونستير، وأنت كنت العقل المدبر باش عملت نادي في البريباراتوار في المونستير. يظهر لي أول مرة تصير الحكاية هذية، والبادرة كنت منك عملت نادي للموسيقى.
1: ما هو مش أول مرة، هو كان محلول ما يتسكر خاطر ما فماش عبيد يحبوا يغني وكل شيء. ما أنا بادرت مش عاود حليت الكلوب وعاودوا جاوا برشا عبيد وفرحوا على الاخر باليدي هذه. و
0: التوجه نتاعكم في النادي هذي غربي ولا منوع؟
1: منوع، فما اللي يغني عربي، فما اللي يغني
0: برشا اصوات معناها بخل في العازفين.
1: فما اي فما
0: عملتوا سبيكتاكل؟
1: عملنا وقت لوفيرتور عملنا سبيكتاكل صغرون، وجي وجيو برشا عبيد فرحوا بينا والحمد لله.
0: ايش قولك في الصوت يا عشيق الفن التونسي؟
2: لا الخامة زميلة، ما شاء الله على الصوت هيك. علاش كما قال سي عماد، ما شاء الله عندك الشرقي، عندك التونسي، عندك المغربي، معناها نحبوا يجيبوها لينا. تو كيبدا صوتي يأدي غربي مثال الصحة بامتياز، أما تبقى تونسية.
0: ديما وش قولك الفم
2: شكون مهيجها؟ ما كنت أنا مهيجها،
3: غزر لي ليين عملاك الغربي.
0: والموسيقى ما عنديش حدود،
2: ما عنديش
0: والإحساس يوصلك سواء كان تسمع صوتي غني بالتونسي بالشرقي بالغربي. حكاية حكاية إحساس قبيلة شوية نحكي أنا والدكتور، قلت ساعات يبدأ صوت عنده معناها تكنيك ما أقوى مليان حاجة معناها أي مليان، أما ما يوصلك حتى إحساس.
4: فم حاجة نثمنها هنا كبيرة برش، هي العلم مع الفن. الحقيقة قلت لي أنا تو في البريباراتوار معناها نبدأ فرحان، نبدأ شيخ، خاطر الفن مع العلم لازم باش تعمل حاجة باهية، لازم امبوسيبل باش تهبط في قام أخرى. تعمل عربي، تعمل جريجي، تعمل تونسي، تعمل شعبي، باش يطلع حلو.
2: لو كريت الطب قداش في الفن يصولوا ويجول، المهندسين يصولوا ويجول، ما شاء الله. كما قلت
4: الدكتور اللي جاء معانا قابلته ساعة كالنهار شيخ برشا، وفم كنشوف الطب اللي معاه قداش شيخين وسط 60,000 فيو للسيكونس اللي عملها والناس فرحانة. واقترحت عليه اقتراح خرج من الاستوديو هذا، أو باش نقول عليه اللي هو عرض موسيقي للميدسان الكل مهما كان.
0: فما طبيب شفته معاك إذا فهمت الحكاية. شنو أصركم في البطاقات وقت سنين المرة الفايتة مهندسك أنت معانا زادة تغني بالقدي بالقدي الغرام ذي وقتش بدأي بالفن والموسيقى سارة؟
1: والله يبدأي ملي وأنا بيبي ديما نغني، حتى من قبل ما ننطقك ديما نبدأ نغني. أمي تحط لي باش أغني سيلين ديون ويتني يوستن، مغنيين الكبار.
0: ملي ملي مزلت في كرشة معناها هكا
1: وانا في كرشة ديما
0: ولا شفت فما دراسة تقول لك اذا كان الام تسمع موسيقى صغير يحب معناها يطلع في الفيلم
1: حاجه اني
2: صب حطيت لها شويه استومبالي ولا شويه حضره ولا شويه استومبالي راح حصلنا حوايج عربي ولا سي عماد.
4: هي الصيفي مش بعيد عليها راهو، معناتها اللي فهمت وين فهمتني انت
0: الفنان والموسيقي سامي اللجمي. يسمعك أول مرة سامي إيش قال عليك؟
1: والله قال عندها حاجة الحق، معناها قال بروفيسيونيل
0: صعيب راه وانا نعرفه
1: صعيب برشا. الحقيقة كان منبهر معناها بالموهبة نتاعي.
0: ما قالكش توج نهار نخدموا حاجة مع بعضنا؟
1: قال لي ان شاء الله كيجي نهار ولا مش زيارة، معناتها نسجلوا غنية خاطر هو عنده ستيج برودكشن عملها جديدة دونك ديما يسجل اغاني فهمت.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: الفكره دي تنور ان شاء الله. وانت تحب تخدم حاجات هكا بروفيسيونيل وحاجات نتاعك انت؟ اي اكيد معناها مش تقول انا تخليها معناها هوايه للموسيقى في كل حال، ماكش تحترف في الموسيقى
1: الاكثريه هوايه تو بور مومون ما نعرفش.
0: اوكي وانت نفكر انه قدمت زيدا عرض صغير لمحل كان مرور صغير مع الموسيقي رفيق الغربي.
1: اي وقتها في كونغري نتاع لا بي بي نتاع البيدياتري غنيت شوية معهم غنية لافيون روز وقتها اللي غنيتها لهنا في الإذاعة.
0: هديت نجمة سامحينا في الأكابيلا خد قلت لك أنا راني صوتك لا يمل منه وأنا من معجباتك زيدا. حويجة أكابيلا وإديت بيا في يلزمها تكون حاذرة مادام سارة اللجمي موجودة في
1: الإذاعة. ديجا بعد فما لي من الأمور اللي هي نتاع إديت بيا.
0: أوكي نسمعوها بعد شوية ما ودنا بحويجة أخرى وأنت معانا.
1: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie.

0: ليه أنا اللي يعجبني فيها تغني أغاني الغير مي ثم
1: الأمخانة متاع
0: صحيت معناها مش تقلد معناها في طريقة الأداء هكا ولا لا أنا اللي وصلني هكا
2: اللي يقعد يتبع في الخطوة هذيك فما برشا مطربين يقلد بالضبط حتى بالمشي
0: مرحلة التقليد لازمة
2: مش تكون اكزاجيري مش تكون واحد بالعكس تغني بأي
0: شخصيتها
2: تمام برجعت لك ربي ولكن بروحه هو
0: واضح عجبكم الصوت متاع اليوم
3: يعطيك صحة في الاختيار
2: نشكرك على الاختيار
0: أنا والله ساعة
3: نعرف أن تلقى فهم
0: قناصة شوية عندك الحس القنصي
2: أول مرة ما تشاورنيش في الـ في الـ
0: أما بعثت لك
2: بعث لي أي؟ ولكن ما شاورتليش ولكن انت كنت متاكده من
0: اللي مش تعجبني دكتور يا دكتور ولا عندي شويه حس فني راكم
3: من شاورنا في حاجه ألفة
2: لاحظت اللي بدات تغني يا سي خالد راك بدات تغني مناك البلايصه راهي باش تتفاضى
0: هذا خالد بصراحه ولا يخرج في الكويزينه نتاع نتاع البرنامج من حركات خلينا هكا اسره مع بعضينا وفرحانة بوجودكم معايا برشا وفرحانة بسارة اللجمي سون ممتاز برشا قبل صحة. كل شيء ربي يوفقك في دراستك خاطر هذيك الأولى في المرتبة الأولى للنقاش في الشيء هذية وربي يوفقك سواء كنت باش تختار ثنية هذية كاحتراف وإلا باش تخليها هواية على كل اللي باش يسمعك باش يستمتع بالصوت هذية اللي باش نختموا معاه باللي من الأمور بعد شوية شكرا ليك وإلى اللقاء مستمعينا باش نختم معاكم إن شاء الله بعد شوية لك نقبلها نخليكم تزيدوا تستمتعوا بصوت سارة لجمي بعد قليل

لقانا في آخر ونشكر كامل الفريق اللي رافقني حسام قدرية كيف ما العادة في الإخراج التقني مريوم اليوم في ستريمينج هويدا بن ساسي في التنسيق وفريق المجلس نريمان بوشالغومة الدكتور عماد مسعود وخالد قاسم ألفة جمالي في الأعداد والتقديم إن شاء الله كان مازال في العمر بقية ملتقانا لحد الجاي نخليكم على نغمة الحب ونتلقاو على حب بسلامة نيس الكل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية تمساك ملولة المنسوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية تناهز 16 شهرا. جاء ذلك في جلسة عمل انتظمت السبت بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة سفيان التنفور. توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800,000 زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات، وأضاف أن عدد الزوار قد يتجاوز هذه التوقعات خاصة أن القيروان سجلت خلال سنوات سابقة توافد أكثر من 1,150,000 زائر. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بقيمة جملية بلغت 1.8 مليون دينار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الكيان الصهيونية، وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته موضحة أن المستوطنين. ختام للجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: عدل الموجة واسمعونا
2: يا

0: Ninja. تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع عشاق المحفل الجربي ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان الفسطية الدولي بالقيروان مع عرض موسيقي تونسي سينوج بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.
2: سهرية بالنسبة لي أنا كتونسية حرة تحب البلاد دي سهرية عالمية، تراثنا موروث ثقافي مجسد طريقتين مخضرمتين، معناها ما بين التجديد وما بين الأصالة، نجم نشدوا كل على الفنانين متاع ولاد بلادنا ونشجعوا.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع عرض فولكلوري من الهند ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان صابر الرباعي ضمن مهرجان نابل الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة فنية لجمعية كورال المنستير بعنوان ميموريا، مع ضيوف الشرف باليا المنستير، رؤى نصر الحق، هيثم الفريقي، وعمر القرقني، انطلاقا من العاشرة ليلا بقصر الرباط بالمنستير.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب الليلة مع نوردو ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
0: تسهرون الليلة.
2: أحباء المسرح والون مان شو، لكم موعد الليلة مع كريم الغربي ومسرحية فيزا بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.
3: لبورك جيب جي حب وطارش نسميوها بجي عمال عبالة قل اسمها دولوخ داكوشما.
4: دولوخ داكوشما
3: محليها تحسها الغاز الكلمة اسم انت عرفها تحسها روز دولوخ داكوشما تين داروز احنا اخوي يقولك شد هالحس نسيب اللطف تخور فين مروعه شد الحس.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

مثمانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. نيوتيك
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، أكد مختبر الذكاء الاصطناعي الأمريكي لارسي أن هذه النماذج لا تمثل خطراً أمنياً بطبيعتها، داعياً إلى تركيز على بدائل أمريكية قوية بدلاً من المطالبة بحظرها. وتجي التصريحات هذه مع تزايد شعبية النماذج الصينية مفتوحة الأوزان كما الكيميكا 3 من شركة منشورات والكوين من علي بابا، واللي تقدم أداة تنافسية بتكلفة التشغيل أقل بكثير مقارنة بالنماذج المغلقة اللي تطورها شركات أمريكية مثل الأوبن آي آي وأنتروبيك. وتشهد واشنطن نقاش متزايد حول إمكانية فرض قيود أو حتى حظر على استخدام النماذج الصينية وسط مخاوف من أن تتحول إلى أداة للتجسس أو تنفيذ هجمات إلكترونية، فضلاً عن تأثيرها في القدرة التنافسية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بحسب تقرير نشر موقع تيك كرانش. لكن المدير التنفيذي للتقنية في أرسي يشوف أن المخاوف هذه مبالغ فيها، وأكد أن النماذج الصينية ماهيش أكثر خطورة من أي برنامج مفتوح المصدر آخر تستخدمه الشركة. البعض يتعامل مع النماذج الصينية كما لو أنها برامج مزودة بآليات خفية تسمح لمطوريها بالتحكم فيها عن بعد، وهذا التصور لا يعكس طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. معظم هذه النماذج رغم أنها تصنف على أنها مفتوحة الأوزان open wide وليست مفتوحة المصدر بالكامل، فإن الشفيرة البرمجية المستخدمة لتشغيلها تكون متاحة للمراجعة عند تنزيلها من منصات كما الهاجينج فيس، بينما يظل الجزء الغير المتاح وهو بيانات وأساليب تدريب النموذج صعب. المؤسسات الكبرى تخضع أي نموذج ذكاء اصطناعي لاختبارات أمنية دقيقة قبل ما تستخدمهم، كما تعيد تدريبه بما يناسب مع احتياجاتهم وتفحص للكشف عن الانحيازات والأخطاء والاستجابات غير المرغوبة قبل السماح للموظفين بالاستخدام متاعه. أفضل طريقة لمنافسة النماذج الصينية مهوش حظرها بل إطلاق نماذج تتفوق عليها، وهنا وين تخدم الشركات الأمريكية باش تطلق نماذج أمريكية وتحاول الاستغناء تماما على المنتجات الصينية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
4: مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من الآن وحتى الثالثة في برنامج ويجمعنا الفرح. إن شاء الله فرحين ديما. كالعادة باش نستقبلوا تهانيكم وأمانيكم الخاصة بكل المناسبات، أعياد ميلاد، خطوبة، أفراح ومسرات، زواج. ومن بين الأصدقاء قال لي علاش الطلاق ما تفرحش بيهم، حتى اللي باش يطلقوا يفرحوا، يفرح اللي باش يطلق أحيانا يفرح، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. قال ولكن باش يجدد حياته بعد ثلاثة جلسات صلحية مع الصغار في المحكمة، يبدأ عنده صغار ثلاثة جلسات صلحية وتطول ساعات الطلاق، ما يطمع صدر الحكم بالطلاق باش يجدد حياته. كيف كيف المرأة نجم تجدد حياتها حتى هي، ولكن ديما معناش أغاني الطلاق لما باش عندي لكم أغنية متاع الطلاق. إن شاء الله ما نوصلوش للطلاق في تونس لمحالة، في تونس لمحالة نسبة عالية من الطلاق. إن شاء الله يكون الزواج من الأول على قواعد صحيحة. إن شاء الله تعرفوا تختاروا لأولادكم ولبناتكم، تخيروا لنطافكم، فإن العرق دساس. شنو قلت لي حسام؟ هاي هاي هاي، قل لي فما حفلات طلاق حسام؟ هاي فما اللي يفرح بطلاق بالحق يعمل حفلة. كما قلت لكم باش يجدد حياته إن شاء الله لمحالة. إحنا نتمناو الفرحة للناس الكل، إن شاء الله ما نوصلوش لحالات الطلاق. من بين الفقرات اليوم باش ناخذوا معنا إن شاء الله الأستاذ معز عمار، مدير مساعد مهرجان لوز بولاد عبد الله، باش ناخذوا فكرة عن هذا المهرجان، وباش نستقبلوا طبعا تهانيكم وأمانيكم. 73 460 800 رقمنا المجمع، منير بوطي في انتظار مكالماتكم الهاتفية، حسام قدرية في الإخراج التقني وسليم الحزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع رؤوف ماهر. رؤوف ماهر باش يكون هو في حفل الاختتام يوم الثلاثاء في مهرجان المنستير الدولي. ورؤوف ماهر بطلب من المستمع الوفية من تطاوين فايزة عجرودي.

0: الساعة 26 دقيقة من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح. مرحبا بكل تهانيكم. 73 460 800، منير بطيف في انتظار مكالماتكم الهاتفية. استثنائيا باش نمشي للسواسي من ولاية المهدية باش نستقبل الأستاذ معز عمار مساعد مدير مهرجان اللوز بأولاد عبد الله باش ناخذ فكرة عن هذا المهرجان. أهلا وسهلا سي معز.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة المنستير. تحية شكر لكافة العاملين والمستمعين، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة والاهتمام الدائم بالشأن الثقافي.
0: هذا واجبنا سي معز. اليوم الافتتاح، ولكن خلنا نعم نطلع يوم أمس كيفاش كانت العروض التجارية في المهرجان.
1: العروض التجارية بصفة استثنائية معناها ستقام هذا اليوم.
0: اليوم خطر. أيوة.
1: انطلاق افتتاح مهرجان اللوز بولاد عبدالله في دورته السابعة.
0: باهي، كانت مبرمجة أمس، حبيتها اليوم مع الافتتاح.
1: مع الافتتاح.
0: مختلف شنو العروض التجارية؟ شنين النوعية يعني؟
1: في العروض التجارية ركزنا على معرض من نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
0: وشنو المنتوجات؟
1: منتوجات هي منتوجات فلاحية، منتوجات اللوز.
0: أيوة.
1: منتوجات خضر، كل ما خصوصيات المنطقة ما تتميز به من خصوصيات.
0: وبدأ يشيح هو اللوز توا سي معزة، حتى الثمن نتاعو غلي شوية حسب ما نشوف في السوق.
1: بحكم السنة هذه ما تماش وفرة كبيرة متاع انتاج، طلع السوم متاع شوي. وسي معناها برسك معناها شاح وتجمع وحضر اللوز.
0: ايوه، وباش تعملوا مسابقه نتاع افضل تبقى؟
1: اكيد المسابقات ديما متوفره. المسابقات سيكون مسابقه افضل انتاج حلوى تقليدي باللوز، اضافه الى مسابقه افضل منتج محلي الى للوز.
0: باهي، والافتتاح كيفاش يكون اليوم؟
1: الافتتاح ان شاء الله مش يتم في حدود الساعة الخامسة. اخترنا ان يكون الافتتاح مع عرض النجع للمنشط السحبي فرج، لان العرض هذا يتماشى مع مضمون الشعار اللي هو اخترنا احياء التراث فخر متجدد. العرض يجمع بين الفروسية والشعر والفن البدوي والقرابيلة والادب الشعبي، وهي مكونات أصيلة من تراثنا وذاكرتنا.
0: ويمشي يكون المكان وين نحدو باش اللي يسمعنا
1: إن شاء الله؟ المكان مش يكون في غابة بوفليش، نظرا للمكسب الكبير وما تتميز به من جمال يجمع بين الراحة ويكون مكان مناسب للعائلات.
0: هذه مش غابة بوفليش، في أولاد عبد الله.
1: في أولاد عبد الله.
0: قداش بعيدة على السواسي تقريبا هي؟
1: تقريبا مدينة. في حدود 11 كيلومتر.
0: به هذا بالنسبة لليوم. وغدوة الاثنين شنو عندكم؟
1: يوم الاثنين إن شاء الله سيكون سهرة فنية شعبية ستحييها الفنانة وردة الغضبان في حدود الساعة 10 ليلا.
0: والمكان؟
1: المكان هو ساحة المهرجان أمام المدرسة الابتدائية بولاد عبد الله.
0: باهي، والنسبة للاختتام سيكون نهار 3/18.
1: الاختتام إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء. الاختتام سيحيي الفنان هيثم الحديري في حدود الساعة 10 أمام المدرسة الابتدائية بولاد عبد الله.
0: يعطيك الصحة. المهرجان هو النجم نقوله متنوع، مش مجرد عروض فنية، فيه التراث والمنتجات والفلاحة.
1: المهرجان هو تحت شعار إحياء التراث فخر متجدد.
0: هذه الدورة السابعة.
1: الدورة السابعة.
0: أيوة.
1: يأتي هذا المهرجان في إطار الاحتفاء بهذه الثروة الفلاحية الأصلية، ويبرز ما تزخر به مناطقنا من تقاليد وعادات متجذرة في الذاكرة الشعبية، حيث يلتقي الفلاح بالثقافة والتراث والإبداع.
0: يعطيكم الصحة، إن شاء الله موفقين في هذا المهرجان وإن شاء الله يكون حضور مكثف. شكرا لك أستاذ معز عمار مدير
1: شكرا يعطيكم الصحة للاستضافة، ومن هذا المنبر نوجه لكم الدعوة وباش تكونوا حاضرين حدانا
0: للمواكبة
1: للمواكبة
0: إن شاء الله. علاش لا، شكرا لك مساعد مدير مهرجان اللوز بولاد عبد الله السواسي من ولاية المهدية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نصلوا مع المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. أهلا وسهلا، المكالمة الأولى، مرحبا.
2: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا. مرحبا بك، شكون معنا؟
2: أهلا، مرحبا، معك منجية مسيدي موزي.
0: منجية؟
2: أي قد تكلمت الجمعة الفاتت.
0: مرحبا بك أختي منجية.
2: مرحبا بك، عايش تحية لفريق إذاعة المنصير بدون استثناء، الكل الكل الكل
0: عايش بلا منجية.
2: بلا خص
0: أي
2: خص سليم حاجتي. نحن نقول سليم، نحن في الجزائر نقول سليم.
0: سليم، إيه بالعربية الفصحى سليم.
2: إحنا نقول سليم، نحن ما نقول سليم، نقول سليم.
0: إحنا بالدرجة نقول سليم، أوكا ندرجوه
2: نسهله. لا نحن ديما عيطوا سليم، سليم.
0: إن شاء الله ديما سالمين. أي أختي منجية، شكون باش تهني اليوم؟
2: نعم.
0: شكون باش تهني قلت لك؟ أيوة.
2: نقدم تحية كبيرة برشا لكم أنتم الكل. وقدم تهانيه لولا اخويا الحسين ابن الحسن وابن محمد تخرجهم مهندس في ترسم على في الخدمه تاع مهندس.
0: تخرجوا وخدموا ودخلوا للخدمه.
2: واحد تخرج مازال ما بداش يخدم.
0: ايوه،
2: والاخر مهندس ويخدم معناها وترسم في الخدمه.
0: أيه، مبروك عليهم إن شاء الله.
2: اسمه محمد والأخر اسمه الحسن وباباها اسمه الحسين.
0: ما شاء الله. أيه مبروك عليهم إن شاء الله.
2: نعم. عايش بارك الله في شاء الله رمى عندي. كما رمى عندك أخوي سليم.
0: نعم.
2: نحن نطلب من عندي منك أغني بعد إذنك.
0: تفضل، شنية؟
2: والله يا رأي ديما حتى طلبت مرة في برنامج إذاعة المنصير، سمعتها مرة برك في إذاعة المنصير، هي أغنية متاع عفاف سالم، خيالك طل يا أمي.
0: عفاف سالم،
2: عفاف سالم راني نحبها برشا والله، سمعتها مرة برك في إذاعة المنصير وطلبت زادة مرة إذاعة المنصير قلت لهم عدوها لي ما عدوها لي.
0: خيالك طل اسمها هكا، خيالك طل.
2: خيالك طل يا أمي يزقيني شهد العسل.
0: باهي ان شاء الله. كان لقيناها نعديوها، علاش لا. اي
2: خويا سليم كيما نتبع في برنامجك نتاع الصباح الى اربعة.
0: اي
2: ديما كثرنا من الاناشيد على السيد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: باهي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يسهل.
2: راني نتبع فيك كل يوم كل يوم.
0: عايشك ربي فضلك، ان شاء الله ديما وفيه لاذاعتنا.
2: والله كل يوم نتبعك يوميا. بارك الله فيك.
0: وتسمع البرامج الكل نتصور يا منجية؟
2: لا ما انا نقول لك الحقيقة. ما يحسن عندي برامج، معناتها ثم برامج معينة. ثم معناها ثم برامج معينة في إذاعة الزيتونة. معناها كل شيوخ اللي ياكل كلهم أصلا حتى نسيلهم كل شيء. فقه الحياة كانت تسمع بي. برنامج فقه الحياة فيه زهير الجندوبي فيه. وثم برنامج شيخ بليل. وثم برامج في إذاعة المنصير، ثم برامج معينة كما برنامجك أنت، ثم برامج معينة معناها في إذاعة ما تسيبهمش، مش كل الكل.
0: باهي، يعطيك الصحة يا منجية.
2: أنت نتاع الصباح هذاك ما نسيبوش أبدا.
0: تقوم بكري تصلي الصبح و
2: نعم.
0: قوم بكري قلت لك تصلي الصبح وترقد بكري ملا.
2: قوم ثلاثة.
0: وقتاش ترقد يا منجية؟
2: ماني والله ما نرقدش برشا. نبدا نشوف الوقت، مرة نلقاها مري ساعة، مرة ساعتين، مرة ساعتين مل... ونص.
0: شوية وتقيل في القايلة ملا.
2: لا لا والله ما معناها نتكئ ما نرقدش، ما نجيش النوم في النهار مستحيل.
0: لا ترقد ماضي ساعة وتقوم ما ثلاثة، ترقد ساعتين بركة في النهار.
2: اي لا ما نرقدش في النهار بكل بكل بكل الليل قليل، يمكن ما نرقدش حتى ساعتين.
0: لا معناتها ترقد ساعتين في النهار كامل، حسب ما قلت لي تو نرقد ماضي ساعة ونقوم ما ثلاثة، ترقد ساعتين في الليل معناتها.
2: لا وراني مش حتى قوم ثلاثة، نتكئ نبدا نشوف الوقت نلقاها ماضي ساعة، نشوف الوقت نلقاها ساعتين ونص. نقوم ثلاثة عاد نقوم نبدا نصلي ونبقى ونستنى، نحط الراكحة على إذاعة الزيتون نسمع القرآن، نحط على إذاعة المنصير نلقى أغاني، نبدل على إذاعة الزيتون باش نسمع القرآن. بعد كثير الأربعة طول نبدل من إذاعة الزيتون البرنامج كنت.
0: أيوا وتعودت هكا ما تقعدش دايخة نهار كامل مرهوجة ولا لاباس.
2: لا والله صدقني يا أخي سليم طولت عليك. نعملي كمل كمل نقوم صلية نصلي نصلي قبل لا ينزل وينزل الأربعة نحن عنا الأربعة درجة
0: تعمل قيام ليل لي باهي يعطيك الصحة قيام ليل قبل الأذان
2: أي نصلي ثلاثة ونبقى نقرأ شوية قرآن ونسب هو يذن على نحن الأربعة درجة يسيدي بيزيد هو يذن يزيد نكمل نصلي صلاة عادية صلاة الواجبة
0: تصلي الفجر الفجر وبعدش تصلي الصبح
2: نصلي الفجر وبعدين نصلي الصبح وبعد نعمل معقبات الصلاة نعمل شوية تسبيح وبعد الرب مع الخمسة نقص ساعة كيك نقص القرآن ونسبح الخمسة بالضبط نبدأ نقضي نخرج قدام الشارع قدام الصور بتاع الشارع على سطحة نصيقها نكنسها دي ندخل الداخل كيما كيك نصيق الساعة تاع صباح تيجي الجني كمل كل شيء قال لك الغداء
0: وتنجم تصلي صلاة الضحى زادة وقتها بعد شروق بنص ساعة
2: صلي صلاة الضحى صلي صلي 8 ركعات صلاة الضحى
0: اي يعطيك الصحة ان شاء الله ربي يتقبل منك
2: صلي 8 ركعات صلاة الضحى ونصلي الظهر قبله 4 وبعده 4 وبعد المغرب ساعات نصلي 6 ساعات نصلي 4
0: باهي يا منجي يعطيك الصحة شكرا
2: والله
0: لك
2: والله عادي الأغنية والله نستنى فيك عادي هيل
0: هو زميننا حسام قدري يلقاها لك عفاف سالم اسمها يا أم
2: اسمعني قلت حاجة
0: نعم نعم
2: ذاته كنت كي حاطيت الأغنية على الوالدين كنت نبكي لا أمي وبابا ماتوا بينهم أسبوعي
0: ربي يرحمهم من عامهم إن شاء الله من الأهل
2: الجنة مات بابا أمي طول صدمة على بابا في ميت لبس عليه نقعت أسبوعين وتوفى
0: أكو ربي يرحمك ربي
2: يرحمك أغاني الوالدين نحبهم ياسر أغاني الوالدين
0: إيه إن شاء الله تحية لكل اللي يسمعوا فينا كل الوالدين
2: إيه والله نقول لك يا أخويا سليم نقول لك والله قد ما تعمل مع والديك وشوي والله قد ما تعمل معهم كنت ما عملت شيء نهار يمشي كنت ما عملت شيء
0: وما يحس بالشيء هذا كان اللي يفارقهم
2: إيه إيه والله بالحق إيه. والله أنا قد ما عملت معاهم قد ما عملت قد ما بابا محملت قد ما بدلت إلا ما عملت كني ما عملت شيء
0: باهي مجي خلينا نسمع من الاغنيه اللي اخترتها يعطيك الصحه وشكرا ليك
2: صحبك الله فيك شكرا ان شاء الله ربي يخليك ما عندك نجحلك
0: الى اللقاء ربي فضلك

وفي ساعة 43 دقيقة هنا بإذاعة المنستير ما زلنا معكم حتى الثالثة في برنامج واج معنا الفرح 73-460-800 رقمنا للمشاركة معنا ولتقديم التهاني لكل الأهل والأحبة. الصديق شكري الجزيري يهني أخوه جلال بمناسبة زواج ابنه هيثم الجزيري بالعروس المصون والدر المكنون آمنة غطاس. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاه والبنين، وربي يهني العروسين ويسعدهم.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3. جونا صيفي على كيفكم.
3: على كيف كيفكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مازلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. المكالمة الموالية معنا منوبية من المنستير. أهلا وسهلا يا منوبية.
1: أهلا ومرحبا،
0: ينوب عليك وعليا.
1: يا رب الحين أحوالك؟
0: الحمد لله،
1: يعطيك الصحة. تحية ليك والعاملين معك بالإذاعة ومستمعين الكل، وبارك الله فيك على القيلولة محلاة.
0: عايشك يا منوبية.
1: والناس كل يحبوا البرنامج هذا.
0: برشا هوا،
1: حتى المطلقين يحبوا يعملوا حفل.
0: أي هل قالت أم صبري تقول يبعث

0: ربي الركح والراجل وانت تقولين تقول لهم مرة خوذ اخرى.
1: اي قلت لهم زاد بشي نجم واحدة هو حتى نجم اثنين. قالوا لي
0: قلت لهم تهنوا من الشيخ ذلك مع واحد.
1: قالوا لي الثانية باش هوك تهز معها وذن القفة تعاونوا
0: لو ذن القفة لا شيء تقطعها وذن نزل القفة شني.
1: اي من نويش كم ثاني اليوم ما عادش باش وقت الموجز
0: ذات فتحية وجوزة منجي بنسبة حفيدهم على الختان نسبة ختان حفيدهم أمن الله.
1: اي باش ان شاء الله ختان مبارك ان شاء الله.
0: بابا أي. محمد غير كي جا من خارج طهر وليده نقول له عارف مبروك وعمومته مسجد مروان وعمته مناء وجوزها بطبيعه وجيراني الكل وان شاء الله الف مبروك لكل حد وماذا بيا اغنيه طاهر المطهر.
1: طاهر المطهر باهي ناخذ هو فرقه فاطمه صياديه
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه تحيه كل الاصدقاء.
1: للقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم غدا جلسته الافتتاحية، إذ تم تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وتتكون التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم من التيجان القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال لهنيدة ومحمد لحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، دعاهم إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم الموافق للعشرين من أوت الجاري. وتشمل العملية طلب الموجهين إلى مؤسسات بولايات تونس وأريانا وبن عروسة ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرتة وسليانة والزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. سجلت الشركات المدرجة في البورصة خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ أكثر من 12 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. أعلن البريد التونسي عن انطلاق صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد أهداف للحوثيين خلال الساعات 24 الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدم الطيران المسير والمدفعية ورجمات خلال هذه العمليات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي في بيان له أن الضربات قتلت وأصابت العشرات من العناصر الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المعدات والآليات إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: كنا نسمع في فرقة المهدية بقيادة فاضل الساقة، بس نواصلوا في استقبال المكالمات السادة المستمعين والمستمعات. المكالمة المالية الموالية معنا زمردة. ألو،
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك.
1: السلام عليكم. مرحبا بك.
0: السلام. نتكلم فينا يا زمردة؟
1: نتكلم فيكم من حمام الزريبة.
0: مرحبا بك.
1: وبيك يا عايش.
0: فما إقبال، فما
1: أسرة البرنامج
0: عايشك، فما إقبال على حمام الزريبة ولا دنيا سخونة توما؟
1: ما شاء الله. لا ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: معبي. ولو أني أنا ما نمشيلوش محرومة منه، أما ديما ما شاء الله معبي.
0: ما شاء الله. عايز مرضى، شكون تهني اليوم؟
1: أنا اليوم باش نهني عشيرتي وصديقتي سلوى الأبيض وزوجها جلال، بمناسبة زفاف ابنهم محدين شاوش، إن شاء الله ربي يهنيه بدو بتمام إن شاء الله. ونهني عشيرتي هودة بن منصور وزوجها عبد الكريم رقيز في وادي الصبيحية، بمناسبة زفاف ابنتهم زينب وعلى نادر. أيوة. كلهم إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله بدو بتمام، وإن شاء الله ديما فرحين.
0: ان شاء الله.
1: تحيه لكل مستمعي اذاعه المستير.
0: شكرا لك يا زمرد،
1: يعطيك
0: الصحه، ان شاء الله ربي يهني العروسين.
1: امين يا ربي. امين.
0: الى اللقاء يا زمرد.
1: يا ربي فضلك. الى اللقاء.
0: نهنيو زميلتنا زينه بن عيسى، ارمله المرحوم محمد الجمامله، بمناسبه زواج بنتها مرفد على الشاب المهذب علي بن خليفه البكوش. ربي تمم بالهناء، زواج مبارك بالرفاه والبنين. نسمع راؤول جورنو.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: هذه تحية كانت لومضة بصوت زميلتي ألفة جمالي وإخراج وليد بوخريس. أمال الذوي بتقول إن هذه جميع أغاني الحصة إلى كل الأمهات والآباء وإلى أخواتي وإلى كنتي رحاب الزبيدي. تحية كذلك لنيرة الحساني العويتي تقول تحية للغالية إيناس النغرياني ونتمنى لها الشفاء العاجل، ربي يشفيها ويعافيها زميلتنا إيناس. تحية لمنى الساسي، تحية زميلتنا كذلك فتحية جلاد، مونيا بالرحال كذلك المستمعة الوفية تقول نهدي كل أغاني الحصة إلى العائلة والأصدقاء، نتمنى الشفاء العاجل لأمي الغالية، إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا مونيا. شنو واصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية؟ شكون معنا؟ ألو؟
1: الو،
0: مرحبا، شكون تفضل؟
1: عسلامه،
0: مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا. من الكودة.
0: مرحبا دليله،
1: وعايشك
0: بالصحه لاباس
1: وبالياخذوا معك الكل.
0: عايشك
1: عايش.
0: هاي دليله، شكون تهني؟
1: نحب نهني احمد ربيع محرز،
0: تحب
1: زوجته منى.
0: تحب تهني شكون؟ عاود لي.
1: احمد ربيع محرز.
0: ايوه،
1: احمد ربيع محرز. ونهني زوجته منى
0: اي
1: بال بال بال بال بالرضيعه الصغيره.
0: مولود الجديده،
1: مولود الشهد.
0: شهد آه، ان شاء الله شهد. ان شاء الله من الذريه الصالحه وتتربى في عز والديها.
1: ان شاء الله الذريه الصالحه وان شاء الله تكون طالع خير على العائله
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله في جرتها ان شاء الله، ان شاء الله بنتي ربي يعمر عليها ويجيب جيب صغير
0: ان شاء الله، ربي سهل ان شاء الله.
1: واخر ونحب نهدي اغنيه البنات نتاع نانسي عجرب.
0: اه البنات،
1: البنات اللي ما جابش بنات،
0: ما خلفش بنات.
1: اه
0: ما شبعش من الحنيه وما دقش الحلويات.
1: شنو نذوق الحلويات
0: ده ان شاء الله يا دليل.
1: ان شاء الله امسيه طيبه وبسلام.
0: شكرا لك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو
2: الو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك يسرى من السير.
0: مرحبا يسرى،
2: شحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. ايوه،
2: باش نقدم التهاني للوالد والوالده.
0: اي
2: بعيد بمناسبه عيد زواجهم، وقرب كل عام انتم حيين بخير، وربي يفضلكم وربي يدوم المحبه والعشره
0: ان شاء الله.
2: ونقدم التهاني للوالد، نقول له كل عام وانت حي بخير بحكم عيد ميلاده امس. نقول لك العام وانت بخير وربي يفضلك وربي يطول في عمرك.
0: أيوة.
2: ونقدم التهاني لخليفة العجمي بمناسبة المولود الجديد أمير العجمي، ونقول صلاة يتربى في عزك. ونقدم التهاني لدينا بالحاج يوسف بمناسبة الزواج متاحة، ونقول إن شاء الله ربي هنيك وكل شيء بالبركة.
0: باهي، شكرا لك يا يسر، إن شاء الله وصلوا التهاني، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، بون جورني،
0: إلى اللقاء. نسمع يا بنات.

0: تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، سليوة زواي، سميرة سخيري، عادل الدبابي، فتحي الغداوي من ألمانيا يقول تحية لكل الأهل والأحبة في المنستير وسوسة، ودامت عليكم الصحة والعافية وحفظ تونس الوطن الغالي. تحية كذلك للمنير الرحيم من الفحص يقول يستطيع بعض الناس أن يحملوا إليك أفراح الكون وربما فعلوا ذلك بكلمة أو بلفتة. تحية لمنير الحساني العويتي كذلك، فتحية سفينة، توفيق العكرمي، تحية ليه، سليم سعيد السبايعي، شكرا لهم لكل القاعدين يتواصلوا معنا. باش نواصلوا مع المكالمات. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: شلونك أخي سليم، لاباس؟
0: الحمد لله. شكون ذكرني في الاسم؟
1: معك فرج شيفة من السواسي بالتحديد، ولاد عبد الله.
0: مرحبا سي فرج.
1: فيك عايش، بارك الله فيك.
0: عندكم الافتتاح اليوم، الافتتاح اليوم تاع المهرجان. أيوة،
1: مهرجان اليوم بالمناسبة هذه، بدنا نحب كل واحد يحب يجي المهرجان يتفضل بحذانا.
0: أيوة، مرحبا بهم الناس كل. فما اللوز وفما العسل وفما الخيرات السبعة.
1: فما الخيرات السبعة، كل شيء موجود.
0: أي إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة.
1: يجي لما نخضر هذا عبد الله.
0: أي أخويا فرج، أشكون بجتاني؟
1: نحب نقدم تحية لكافة العائلة ولكافة العاملين والعاملات بإذاعة المنستير ولمنطقة أولاد عبد الله كلها.
0: الكل يسمعوا فيك، يعطيك الصحة أخويا فرج.
1: اقتراح، نجمش نسمع أغنية ولاد الجويني، أي أغنية ولاد الجويني.
0: ولاد الجويني، هاي ان شاء الله
1: مهرجان غير نتاع فرحه.
0: هاي ان شاء الله كان اتون، ان شاء الله نحاولوا نبرمجوها من بعد، كان مناسبه نتاع افراح، ولاد زوينه ديما يغنيوا الافراح. شكرا لي خويا فرج، الى اللقاء، نواصلوا مع مكالمه اخرى. الو،
2: الو، عتيمة،
0: اهلا وسهلا،
2: نحمي لكم لبيس.
0: الحمد لله، شكون معنا؟
2: حياه بكوس مدني.
0: مرحبا يا حياه، شنو احوال الصحه؟ لاباس
2: الحمد لله. عايشك تسليم، عايشك بارك الله وشيك.
0: هاي حياة، شكون باش تهني اليوم؟ شنو عندك؟
2: إهداء لكل المستمعين والمستمعات، الكل من أصدقاء للي يعرفوني ولا ما يعرفونيش. أيوة. والعاملين بكافة الإذاعة، إن شاء الله ربي يحييكم بخير. وإهداء خاص بكل فرحة لصديقتي سعاد، لأني فرحت لها برشا أنه مشات تأدي في مناسك العمرة، ربي إن شاء الله يتقبل منها سائر الأعمال معناها والطاعات والدعاء يا ربي الكريم. إن شاء الله عمرها مقبولة نقول لها.
0: إن شاء الله، إن شاء الله زيارة مقبولة، وإن شاء الله ربي يطعم كل مشتاق.
2: آمين.
0: إلى بيت الله الحرام.
2: إن شاء الله ربي يطعم، آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يطعم كل من يريد زيارة هذا البيت يا ربي الكريم، وإن شاء الله إن شاء الله يعاود يا ربي.
0: شنو تحب تسمع من حياة؟
2: كان فما شورك ناديني يا مكة، وإلا أي أغنية من عندكم يفيرش. مرحبا
0: بها، نسمع السلامية، المقطع منها، شوقك شوقك ناديني يا مكة، فرقة النجاح، حاتم الفرشيشي.
2: إن شاء الله، بسلامة،
0: إلى اللقاء، سلامة حياة،
2: إلى اللقاء، عايشك.
0: ما زلنا متواصلين معاكم حتى المثلاثة. شكرا لقاعدين يتواصلوا معنا الكل على الفيسبوك، تحياتنا ليهم الكل. ما زالت بعض المكالمات، إن شاء الله نحاولوا نقدموها. تحية كذلك لماري نصر، سلوى الدريدي، سمر القاسمي، محمود محفوظ، أم مريم، آسيا الهرابي، شهر حلارة، حرم شعبان، إيمان سكندراني، الشيخ سعيد غديرة، تحية ليهم الكل قاعدين يسمعوا فينا.

0: تحية كبيرة لكل اللي قاعدين تواصلوا معنا. مونيا عبد الرحمن من قصيبة المديوني تقول تحية كبيرة ليك سليم ويا طيب يا غالي الكامل الفريق ويجمعنا الفرح. يعطيك الصحة على البرنامج الرائع في القيلولة، دخلتونا وعايشتونا الفرحة في ديارنا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. تحية كذلك صديقنا منير الرحيم يقول نحب نسمع أغنية يريد الله لعماد عبد الحليم، إن شاء الله نبرمجوها مرة أخرى يا منير. نفيسة معروف تقول طابت ظهيرتك، نتمنى نسمع أمورة بنتي الفايزة أحمد والإهداء لبناتي أريج وأثير، ربي فضلهم لك يا نفيسة. شنو وصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية؟ مكالمة أخيرة ناخذوها معنا. ألو.
1: ألو السلامة.
0: مرحبا بك.
1: وبيك أفضل.
0: شكون معنا؟
1: ست ميلاد ولدي.
0: ذكرني بالاسم. سي محمد
1: صالح الشيخ.
0: سي محمد صالح مرحبا بك، منين تكلم فينا؟
1: وبيك من المسير.
0: مرحبا بك. أيوة.
1: منصور بشير.
0: أي.
1: في مليون تولد 16 شهور.
0: أي باهي، إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير. عيد ميلاده من اليوم.
1: اليوم عيد ميلاده.
0: أي باهي، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير.
1: عايشك ربي
0: يعيد. يعطيك الصحة، شكرا لك سي محمد صالح.

أم صبري تقول نهدي أغنية فايزة المحرسي خويا يا خويا لأعز وأغلى أخوات رضا وعلي وخاصة عماد بمناسبة عيد ميلاده، ونقول له ربي خليك لين ليا ولبناتك. باش نسمعوا أغنية إيهاب توفيق سنة حلوة، وبعدها نسمعوا فايزة المحرسي كما طلبتها أم صبري خويا يا خويا.

هذه كل الاحتفال بعيد ميلاد، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد عليكم الكل. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. هذه تحيات حسام قدرية وشيخ عليه المشعل، أيمن الشابي، منير بوعطي، سليم الحيزم. بعد موجزة ثالثة رياضة وصيف مع ذاكر الزرافي، إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بانطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية بن خيار من ولاية نابل، مؤكدا حث المقاولات المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به النائب سامي الرئيس عن دائرة بن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت بمنطقة بير درسن التابعة لمعتمدية بن خلاد، وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة السمعة التابعة لمعتمدية بن خيار. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة زجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن أغلبها مواد مهربة أو مهربة عفوا. دعت عفاف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية إلى تطبيق قانون التخفيض الإجباري للسرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التربوية حماية للتلاميذ والمترجلين من مخاطر الحوادث المرورية. طالب أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان وزارة الفلاحة بضرورة التدخل والنظر في وضعية الضيعة الفلاحية جبيبينا بمنطقة الخضراء من معتمدية صواف التابعة لديوان تربية الماشية، وذلك بعد أن عاينوا خلال زيارتهم للمنطقة عاينوا الوضعية التي وصفوها بالكارثية للضيعة. شهدت الحدود بين بلجيكا وألمانيا خلال الساعات الماضية تصاعدا خطيرا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملة الدعوات للإخلاء. قالت المتحدثة باسم الإدارة البلجيكية أن جهود فرق الاستجابة اليوم تركزت على أطراف الحريق التي تتمدد نحو ألمانيا، وسط تفاؤل بأن يسهم الطقس الأقل حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في دعم جهود السيطرة على الحرائق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادي باسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الرويري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من الأكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرويري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
2: دقيقة صحة.
4: رياضة. وصيف.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في عشوية الاحد في رياضة وصيف من توا حتى الخمسة متاع العشية. تحيات الزملاء ايمن الشابي في الهندسة التقنية، منير بعطي باش يتواصل معكم هاتفيا، والضيوف اليوم قادمين من الاتحاد الرياضي المنستيري. باش نحكيو شوية على الاتحاد المنستيري المرحلة هذه، المرحلة القادمة قبل تقريبا اسبوع من انطلاق البطولة الوطنية. أكيد ضيوف من الهيئة التسيرية الاتحاد المنستيري اللي خذت الفريق في فترة انتقالية، في فترة ما بين موسمين، في فترة صعبة استعدادا للموسم الجديد. برشا ملفات باش تحلوا، برشا أشياء يمكن النظر فيها، وبرشا كلام قاعد يتقال. وأكيد لهنا فما السياسة التواصلية أيضا للفريق اللي يحاول يخرج الأعلام في المرحلة الأخيرة، ويحاول أن يقدم كل المعطيات اللي تهم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي ما اقتصرش على كرة قدم، مع كرة السلة، مع الشبان، مع غيره، مع الأحباء. بالتالي الفريق قادم على مرحلة مهمة جدا مع انطلاق الموسم الرياضي. بالمناسبة أكيد وجهنا دعوة لزوز أعضاء من الهيئة التسييرية. نبدأ باليمين، سي منير الوشام. مرحبا.
6: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا كافة مستمعي إذاعة المنستير.
5: وأكيد كالعادة باش نحكيو على كرة القدم، مش ركزوا معك كرة القدم لأنك أنت مشرف الأول على فرع كرة القدم
6: إن شاء الله.
5: الفلوس والماء والمال تبارك الله. سي نبيل ترجمان مرحبا.
7: يعيشك سي ذاكر، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي ذات المنستير. وهذه فرصة باهية باش نجموا نوضحوا فيها شوية حاجات للرأي العام الرياضي في المستير يتسأل عليها.
5: لأنه برشا أكيد الجمعة اللي فاتت كان فما ندوة صحفية، يمكن ما جاتش على كل شيء ندوة صحفية، ونعرف بالنسبة للندوات الصحفية تبقى مرتبطة بالحضور، مرتبطة بالإعلاميين الموجودين وقتها، مرتبطة يمكن بزوايا النظر، مرتبطة زادة حتى بالتوقيت بغيره. بالتالي احنا حابين لهنا مرتبطة زادة فما شكون اللي يدخل وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن الإذاعة أكثر أكسيسيبل توا من خلال سواق التاكسي، الواجهات، من خلال المواطنين اللي توا مروحين يسمعوا. وبعد إن شاء الله الحديث نتاعنا هذا الكل باش يكون تلقاو صورة وصوتا على صفحة إذاعة منستير راديو منستير سبورتس، وتنجموا توا تلقاو مباشرة أيضا على اليوتيوب ولا صفحة راديو منستير لايف، تبعوا الحوار اللي بيصير مع لخيين كما قلنا من الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري، سي منير الوشام مسؤول على فرع كبر كرة قدم والمشرف العام على فرع كبر كرة قدم، وسي نبيل ترجمان أمين مال الاتحاد الرياضي المنستيري. هيئة تسييرية تعرفوا جات في فترة أخيرة، جات بعد مخاض طويل باش تبقى الهيئة القديمة، باش تغادر الهيئة القديمة. وأكيد سي منير لهنا كان الخيار أنهم انتم تقدموا، ولو أنهم انتم عندكم قاسم مشترك بينك وبين سي نبيل على الأقل من ناحية العائلة الرياضية. مع سي العربي ربي يطول في عمره وربي فضله اللي هو والده كل سنوات خدمة، وسي محمود ترجمان الله يرحمه اللي أكيد عائلة رياضية نبيل، وديما يقعد الحب يجيبكم انتم للفريق لأنه في الأخير انتم ناس بينيفول، ناس تخدموا في الجمعية معناها بمحبة، كيفكم كيف بقية الناس لخدمة الاتحاد المنسي الكل بدا واضحين. سي منير، سي منير، يمكن الفكرة متاع العودة للتسيير في الاتحاد المنسيري مع مجموعة اللي توما بالأساس صحابة قبل كل شيء، الجروب صحيح. اللي دخلت برئاسة السيد جمال السقا.
6: صحيح. اليوم بارك الله فيكم على الاستضافة سي ذاكر، احتفتونا الفرصة بس نزيد ونوضح برشا حاجات ونحكي برشا في الموضوع في متاع الاتحاد الرياضي المنسيري، وفي البداية متاعنا كهيئة تسييرية كيفاش لقينا الوضعية، كيفاش باش نخدمه، كيفاش الأهداف متاعنا، ينظر الأهداف تبقى هي بيدا، ينظر باش تبدل. احنا اليوم هيئة تسييرية كما قلت انت اصحاب وخيان وخدمنا مع بعضنا قبل ونعرف بعضنا، تحدينا الفرصة من جديد بالسلطة اعطتنا المهمة باش نسيروا الاتحاد الرياضي المنسيري في فترة معينة، فترة مش طويلة فترة قصيرة، ان شاء الله نتمكنوا منها باش نحققوا اهداف سواء كان على المدى الطويل ولا المدى القصير. بالطبيعة يجبنا نخدموا على المدى القصير باش نحضروا الميدان للمدى الطويل، برشا ملفات قدامنا، برشا تحديات ما هيش سهلة، عندنا برشا مشاكل مادية ورياضية قاعدين نخدموا فيها وقاعدين نحلوا فيها بالملف بالملف، وقاعدين نخدموا على الأولويات.
5: أول سي منير، أنت كنت بتعد تجرب متاعك، أنت أمانة المال، كتابة عامة، إشراف على فركاب، ما أنا كونت تقريبا فكرة على مختلف الهياكل متاع تسيير جمعية رياضية مش حتى على الاتحاد الرياضي المنسير، العمل في مستوى الجمعيات الرياضية كيف تشوفه أنت؟
6: والله العمل في الظروف هذه وفي الوقت هذا بالذات في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي قاعدة تمر بها البلاد من أصعب المهمات هو التسيير الرياضي، راهو ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها، يلزمنا جماهيرنا تحس بينا وتعرف اللي كونه راه مش سهل تسيير فريق كبير كما الاتحاد الرياضي المنسيري، يلزم الكل يد واحدة صف واحد قلوب صافية باش نجمو نقدموا القدام، باش نجمو نمشيو بجمعيتنا المراتب اللي نحبوا نوصلوا لها، واللي نمشيو بجمعيتنا للأهداف اللي حبوا نوصلوا لها. جمعيتنا كبرت كما تعرف، وصلت بالية كبير اللي ما نجموش نتيحوا عليه، اليوم يسألوا فيها على الأهداف ونقول لهم أني الأهداف رانا عملناها في المرتبة الخامسة، مستحيل مش نجم نطيحوا على المرتبة الخامسة، يجب أن نخدموا على المرتبة الخامسة وما خير من المرتبة الخامسة. لكن في ظل منعش دخلنا توا في المواضيع، في ظل منع الانتداب اليوم باش مضطرين باش نخدموا بجمعية بإفكتيف اللي باش نجدوا لهم الإجازات متاعهم اللي هم على ذمة الفريق، مجبورين باش نزربوا في الملفات متاع منع الانتداب، قاعدين متقدمين في شوط باهي، كان تسمح لي ان ندخل في الموضوع ديريكت نتاع منع الانتداب. اليوم عندنا منع انتداب في 6 ملفات، اليوم قدمنا التراخيص اللازمه من عند وزاره الاشراف، وزاره الشباب والرياضه مشكوره، مشكور سيد الوزير ومشكور المستشار الخاص سيد الوزير اللي هو سي توفيق العبيدي، كنت باتصال معاه طريقة 3 أيام هذومة، وكانوا معناها متفاهمين الوضعية وحاطين اهتمام خاص للاتحاد الرياضي المنسيري باش يتمكن باش ياخذ التراخيص اللازمة لتحويل العملة اللي ما يخفاش عليكم هما مقيمة 320 ألف دينار، يتحولوا بالعملة الصعبة للنوادي نتاع الفرق اللي تحب من عنا لبريم دو فورماسيون. واليوم احنا في الخطوات الأخرى مع البنك المركزي مشكور اللي حط كل جهده باش يوفر لنا التراخيص التحويل هذوما في أقرب وقت، إن شاء الله الأسبوع القادم ما نفوتوش، إن شاء الله آخر الأسبوع يكون عندنا تراخيص نخدموا على الأموال الموارد المالية باش نجموا نخلطوا. صعيب باش نخلطوا الأسبوع الأول متاع المطولة، نقوله صعيب، إن شاء الله في الأسبوع الثاني نكونوا حاضرين ويرفع المنع انتداب، على خاطر اكتشفنا البارح في المقابلة اللي عديناها كونوا من غير انتدابات ما نجموش نقدموا، عندنا صحيح افكتيف باهي خلينا هنا عم ناول، لكن الافكتيف اللي عندنا ناقص فيه برشا مراكز يلزمنا نطعموه، ويلزمنا بالركتمون اللي عندنا تاو تحديدنا نطوروا الفريق، وان شاء الله من فما كان الخير، وبالانتدابات اللي موجوده تاو ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري باش يبقى كما العاده في يلعب على المراتب الاولى.
5: سيموني، علاش 6 ملفات ظهروا تاو؟ علاش وقت لجنه النزاعات قاعده تخلص في الفلوس ما كانوش وقتها؟ معناها شنو الاشكاليه في 6 ملفات هذوما بالاساس؟
6: هما كما قلت لكم راه 6 ملفات ماهمش نتاع خلاص لاعبين، هما نتاع بريم دو فورماسيون نتاع لاعبين قدم كانوا عندنا جاوا عندنا.
5: لكن لهنا هو المشكله الكل هي مشكله وقت،
6: مشكله وقت الوقت،
5: لانه معنا المفروض كانت حل الدوسيات هذوما من جويليا، كان نجم ل 45 يوم المحددين من المركز من البنك سنترال، كانت نجم تعدى ولقى الفريق مأهل للاعبيه نتاعو. معناها يمكن هنا نتوما تجريوا ضد الوقت اكثر من الفلوس اللي بنحكيوا عليها بعد ما سينا بيه.
6: هو في الحقيقة احنا محضرين روحنا، حضرنا الملفات متاعنا وحضرنا التراخيص، ممكن فما 4 أو 5 تراخيص خديناهم قبل ما يهبط في البلاتفورم متاع الفيفا، لكن اتفاجأنا بالبيناليتي متاع الفيفا. كل ترخيص يزم باش تخلص معه بيناليتي، البيناليتي باش تخلصها وباش تبعثها عن طريق البنك المركزي يزمك ترخيص،
5: ونفس الاجراءات كيما
6: نفس الاجراءات
5: كيما 10 اورو كيما 100 فور،
6: كيما 10 اورو كيما 100 فور،
5: لانه رينا امبارح بسيطه 49 اورو ولا 200 كي فارغه، ماهوش
6: كي فارغه 250 دولار 49 اورو فهمتني، لكن عليهم خطايا هذوما يرجع.
5: وعلاش الاشكاليه نتاع 49 وشنو معناها هي فرق في شنو في العمله، علاش مثلا الخطيه اللي تخلي دوسي كامل ملف كامل يتبلوك على 49 اورو ولا 250 دولار وقت الفريق دفع برشا فلوس؟
6: هو 49 اورو راهي هذه نتاع جوار لاعب واحد، والمقدار نتاع البريم دو فورماسيون نتاعو 49 اورو، هذاك بالظهر نتاعو خاطر ما لعبش في جمعيات بروفيسيونيل برشا فهمتني،
5: واضح
6: هذاك علاش طلعت. عندنا 60 الف دولار نتاع سي دي بي،
5: سي دي بي
6: 60 الف دولار، عندنا 11 الف دولار نتاع غادياغا، معناها ما موجود،
5: معناها هي 49 اورو راهي منح التكوين،
6: منح التكوين
5: حسبت الشيخ والي 250 اورو دولار يذول يملع
6: ياخذ
5: تعفال تحسبت، هذيك منح التكوين راهي مش خطيه ولا غيره،
6: هذيك
5: منح التكوين،
6: منح التكوين حتى ولو انت تتفاهم مع الجمعيه نتاعه اللي خذيتها من عنده وتتنازل عليها
5: يلزم
6: الفيفا تقول لك لا خلصني ومن بعد
5: خلص الخطيه نتاعك،
6: خلص خلص البريم
5: بريم ايه،
6: ومن بعد اتفق مع الاخر كان رجعت لك مع الفريق كان رجع لك
5: تضمن به سينابيل. سي منير تونا رجع لك لهنا. سينابيل تحدث سي منير على الامور الماليه وعلى اساس يلزم توفير مبالغ ماليه بعد المرحله نتاع فضت لجنه فض النزاعات، واللي تقريبا مليون دينار تم توفيرها لاتحاد مناسير. وسينابيل كنتم انتم في ضمن معناها المجموعه الموسعه اللي خدمت على الموضوع هذا مع لخيان سامي سليمان وقيت لخيان. المرحله القادمه هي مرحله دقيقه جدا، لازم توفير فلوس توا في الايام القادمه باش يتم تسويه الوضعيه باش الفريق ياهل المنتدبين نتاعو. سينابيل وين وصلت الامور وين الناحيه الماليه في الوضعيه هذه؟
7: بارك الله فيك خويا ذاكر. الظروف الماليه كما في اي جمعيات تونسيه الكل ظروف صعيبه شويه، معناتها في القانون الجمعياتي اللي نخطبوا به اليوم. احنا لقينا رواحنا قدام الامر واقع، عندنا 320 الف
5: دينار
7: يلزمنا نخلصوهم للفيفا باش نجموا نرفعوا المنع انتداب. ما نكذبش عليك الناس كل معناتها متجنده، لجنه النزاعات من جند معانا الليمه هذه قاعدين نلموا في الـ في الـ في لي فون. ان شاء الله نخلطوا كما قال سي منير من هنا لاخر اسبوع الجاي نسكروا الملف هذايا، وعندنا ملف اخر هو ملف في كره السله زاد كيف كيف معناتها مش كان في كان في كره قدم معنا منع انتداب، زاد حتى في كره السله عندنا منع انتداب، معناتها المونطون زاد كبير مش يمكن اكثر من من من من, من, من المبلغ نتاع كره القدم يوصل
5: كيف كيف الوضعيه كره قدم كره السله نفس الاجراءات
7: نفس الاجراءات
5: فما تشدد شويه من الفيفا اكثر يمكن من
7: الفيفا من الفيبا كيف كيف بريسك معناتها سي لو ميم برانسيب. اعطيني معناتها احنا تو اليوم عندنا منع انتداب في زوز في لاعب في لاعب ومدرب اللي هما معناتها في قيمه منع انتداب كله فيه 400,000 دينار
5: ونفس الاجراءات بنك سنترال وغيره وتحويل فلوس
7: بالنسبه يمكن في الباسكيت ارخص شويه بعد مش كما في الفيفا قل شويه من الاجراءات. اما احنا مشكلتنا ديما لي فون معناتها الفلوس يلزمنا يلموهم هذوك هما قبل كل شيء معناتها فوات لما التليفون فما بعد البنك سنترال وصلت الاشراف معناتها ماشي مقصره قاعده واقفه معنا وتعاون فينا. المهم هو اليوم لمن لي فون لمن الفلوس باش نجبوا نرفع الانتداب المنع الانتداب هذا.
5: هو تو سي منير وسي نبيله فهموني بنحكي بلغه المحب ولغه معناها اللي عايشين في الشارع ونسمعوا، خاطر نقعد في المقاهي ونسمع يحسبوا 900 مليون شيخاوي 300 مليون فلان 500 مليون فلان هذا يطلعوا هكا شنو قداش شنو الفلوس فين؟ هذا سينابيل ما انا نحكيه ما نعرفش كيفاش نجمو نجاوبو. يمكن الجمهور البسيط اللي يتبع في القهوه ويحسب في الامور الماليه في برشا فلوس عند الاتحاد الرياضي المناسير،
7: دخلوا في برشا فلوس وخرجوا في برشا فلوس، يمكن يخرجوا فيه اكثر من يدخلوا فيه بلاش من هذا من الخطايا هذا هي هو هو تو
5: يقول لك خلصوا مليار تقريبا فلوس.
7: اي
5: هذوكم في اللي تفاوض النزاعات. بعدها جت فلوس الشيخاوي. بعدها يمكن فما الوليد السويسي اللي مشى لقطر.
7: أي.
5: فما الوليد اللي مشى للتعاون السعودي. معناها فما
7: هذوما فلوس ما زاد ما دخلتش بكونوا واضحين.
5: هذا هو.
7: أيوة. فما فلوس الشيخاوي اللي دخلت
5: واللي مازالوا فلوس التكوين نتاعو الامل حمصوصه
7: ومازال زادت فلوس التكوين نتاعو
5: داك مزيز الاتحاد المنسيري خلاص
7: هذاك مزيز الاتحاد المنسيري خلاص
5: ما دخلتش في صفقه حمدي معناها انه باش يخلصوا بالترجي التونسي راهو نحب المعلومه هذه نعطيوها
7: لا لا ماش داخله باش داخله في الصفقه
6: تصرفت قبل ما ندخلوا احنا
7: معناتها
6: احنا كامل تصرف قبل ما ندخلوا احنا وقتاش
7: كنا دخلنا نلقاو معناتها ديجا الهيئه البتخليه السابقه هي اللي بدات تخلص في في في في شوية جوالات في شوية
5: بعد
7: التزامات الجمعية ما تنجمش الجمعية تقف لازم تفهم التزامات بعد احنا ما نجموش نجيو اليوم نقولوا التزامات تاع الهيئة السابقة
5: هي تواصل
7: فما هو هو فما تواصل دونك المدخول الخروج أكثر من المدخول عندنا خطايا عندنا برشا خطايا احنا اليوم نسعى باش ما عادش نطيحوا في في المشاكل هذه نتاع الخطايا خاطر الخطايا هما احنا لاحظنا الخطايا هما المبالغ اللي ماشيه فلوس معناتها
5: ضايعه
7: من الجمعيه كنت ممكن نستغلوها في حاجات اخرى في
5: والخطايا سنابيل المربوطه بشنو بالتاخير في الاخلاص
7: بالتاخير اكيد اكيد احنا كي نوخروا على الخلاص ونوخروا على الوقت فكل شيء بيناليتي احنا عندنا ملف النهار يوخروا عليه ب 100 دولار نهار ب 100 دولار معناتها تصور انت قداش يولي لكم بعد ما سبعة اي في فيبا 7 ملايين نجم يقولوا لنا 100 مليون والحمد لله وصلنا باش خلصنا 7 ملايين و200 هذوما باش تقص الموضوع معناتها هو هذاك هو احنا توا نحبوا نحطوا انستركتور في في في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي نغزو القدام نشوفوا شو اللي جايين القدام باش ما نحلوش في نرجعوش نغلطوا الغلطات اللي السابقه اللي هو اللي الخطايا هذه اللي نجيو فيها ومعناتها دو فيرا دو بريفيزيونيل باش نجمو
5: نمنعو شو منعو انتوما معناها كما قال سي منير معناها مؤقتين والهيئه تسيريه لكن تخموا القدام الجمعيه انه حتى لا يجي بعد كنتم انتوما فيهم ولا بعض منكم فيهم لكن تخموا انه ديما باش الجمعيه ما تقعدش في الوضعيه هذه
6: الصعيبه تخدم على طول المدى باش تحضروا
7: هذا شو لازم هو تو احنا موجودين ولا غيرنا ولا اللي باش يجي قدام هذا ترى يمشي جمعية تمشي فما ديزونجاجمون فما التزامات فما دوسيات محلولة لازم معناتها احنا ولا غيرنا يكملهم ويسكرهم للدوسيات معناتها هذيك هو الديمومة نتاع الجمعية والسيرورة نتاع الجمعية
5: به هو سنبيل لأنه المال قوام الأعمال نكملوا نحكيوا في الموضوع هذايا انتم فما ديفون تلوجوا عليهم فما توا تلوجوا في الدعم فما برشا ناس دفعت فلوس باش وفرت المليون دينار وقتها نتاع لجنه فض النزاعات فما انتدابات فما غيره شنو يمكن قاعدين تخموا شنو الحاجه الجديده اللي تنجموا نتوما بالخبره نتاعكم بالتجربه نتاعكم بالناس اللي عندهم كفاءه في الميدان البنكي والمالي والتصرف باش تلقاو حلول للمرحله القادمه باش تدخل فلوس وايضا حلول كما قلت لديمومه الاتحاد الرياضي المناسيري
7: هو اليوم بالعلاقات بصراحة بشكل تحكي معك ذاك بصراحة معناتها اليوم احنا الوقت ضيق الفلوس هذو لازم يتلموا في جمعة في 10 ايام ماكسيموم باش نجموا
5: باش نجموا هذا انت خلاص فما بالك تسير يومي للجمعية
7: تسير يومي
5: خلاص انت مدربين وعندك
7: خلاص مازال ما حكيناش فيه هذاك الكل مازال ما حكيناش فيه تو احنا عندنا 320000 دينار هذوما سا بريوريتي قاعدين معرفتنا الخاصة بعلاقاتنا بأصحابنا بأحبابنا معناتها قاعدين نلموا فيهم وإن شاء الله نلموه معناتها بقدرة ربي اللي يتلموا معناتها فماش مشكل بعد كما قلت أنت فما يلزم فما استراتيجية احنا البارح عملنا اجتماع في الهيئة صغير مع جماعة الماركتينج وجماعة
5: هذا المهم
7: سبونسور وقاعدين نلوجوا في أفكار نطرحوا في أفكار باش نشوفوا نخرجوا على من الفلوس العادية ذاك الطرق العادية أخرجوا قاعدين نلوجوا في حلول وفما الحلول إن شاء الله معها فما وليدات بركل عليهم معناتها من
5: فما الأفكار موجودة
7: الأفكار موجودة اللي حطوها على الأرض الواقع إن شاء الله نلقاو الحلول
6: أخويا ذاك سمحني باش ندخل أهم حاجة تو احنا متفقين عليها وفي الهيئة كاملة هو على قد كسائي أمد رجلي
5: متفقين
6: اليوم احنا عندنا الماس سالاريال في الفوت يلزمها تنقص والانتدابات اللي باش تصير جديدة يلزمها تنقص بالقديز
5: في هذا الإطار سيمونيا يعني. انتم بالتجربة متاعكم الاتحاد المنسيري يوصل معناها الميزانية متاعه تقريبا 10 مليون دينار 10 مليارات بتشوفش انه برشا معناها تم تضخيم الميزانية
6: تضخيم الميزانية بيعان اللاعبين ببيع اللاعبين ترى مش بالمداخيل نتاع سبونسور ولا مداخيل نتاع حاجات اخرى ولا نتاع دعم. وصلنا ل 10 مليار دوات كنذكروا بعنا لاعبين مهمين ودخلوا لنا الميزانيه نتاعنا فلوس كبيره
5: تقريبا. الميزانيه نتاع التصرف وانت اطار بنكي بالاساس منير مع سينابيل اكيد ميزانيه المثاليه الاتحاد المناسيري نتاع تسير لانه في الاخير هو اكابر كره قدم واكابر كره سله بالنسبه للشبان فما يعطيهم الصحه برشا ناس قائمين وواقفين لكن تسير زوز معناها فرق ل 23 لاعبي ومن الجهه الاخرى 12 14 لاعبي قداش تقريبا يلزم الاستيماسيون نتاع ميزانيه باش تعيش وتحقق
6: انت الاهداف نتاعك
5: ايوا باش تعيش تحقق اهدافك
6: شنو نحكي الاهداف نتاعك حسب العوامل اللي عديتهم في الاتحاد الرياضي المناسيري الخمس سنين الاخرى 7-8 مليار دوات نلعب على المرتب الاولى ونهزوا الارقام في الباسكت
5: 7-8 مليار دوات
6: كان نفوتوا 8 مشهورين مخسورين برشا قلت لك باش تحكموا في المصاريف باش تحكموا في الماس سالاريال ويلزمنا نطيحوا فيها والانتدابات ما فماش انتداب ما يراعيش الظروف الماليه نتاع الجمعيه ما نجمش ننتدب لاني مش قادر لاعب مش قادر باش نخلصوا
5: وبعثوا لي شكايات
6: وتدخل فيها دوتر كريتير منه المقدره نتاعه على اعطاء الاضافه الظروف الماليه نتاع الجمعيه وكذلك مؤهلاته فهمتني هذا هو انا الشروط لازم نكون متوفرين في لاعب باش نجيبوه وما معاش نديش نجيب لاعب باش نخلصوا بمبالغ كبيره
7: هو تاكيد الكلام سيمونير جمعتنا جلسه مع الاطار الفني تاع
5: باش نحكيوا
7: عليه معناتها باش لا باش حطينا لي بوين سوزي كما قال لك معناتها ما نجمش نجيب ان جوور اللي غدا ما نجمش نخلص
6: اللي ب 30 ألف دينار في الشهر انا ما نجمش
7: نخلص معناتها حطينا له سقف المدرب قلنا له هو شنو السقف معناتها احنا في الاخر احنا اللي باش نحملوا المسؤوليه راهو معناتها حد باش نحمل المسؤوليه برنا احنا المدرب لها تحد معناتها الامور لازم تكون عندنا احنا مدروسه مع مع الاطار الفني معناتها ناخذوا الراي نتاعو صحيح اكيد هذاك في الراي الفني اما الانتدابات لازم تكون تتماشى مع مع مع مع الامكانيات الجمعيه امكانيات الجمعيه اليوم كما قال سيموني لازمنا احنا الاوبجيكتيف نتاعنا الضغط على المصاريف نقصوا لشارج سالاريير وهذا بينا زاد نطلعوا في الفالور فالور مارشون تاع الملاعبيه المعادله هذه ان شاء الله نخرجوا بحاجه ايجابيه في اخر الموسم ما عندناش الحق اليوم باش نغلطوا في الانتدابات معناش حق سواء باسكت ولا فوت معناتها معناش حق شنو قلت في الانتدابات لازم نكون الانتدابات برزانه ناخذوها مع ما ما ما ما غير بريسيون ما غير ستريس ولا صحاري صحاري صحاري لا لا ما صح الا ما نكون مثبت مقتنع ونجم معناتها نوفي بالوعود نتاعي معك
5: سي منير بكري تحدث على الجانب الفني قال مباراة البارح شفنا أشياء يمكن تلزم أنه يلزم يكون فما انتدابات وبش نحكي معك على الجانب الفني بالنسبة لإطار الفني الجانب المادي برشا كلام زاد بالنسبة لإطار الفني الاتحاد الرياضي المناسيري أنه كي جيتوا لقيتوا عقد متاع إطار فني زوز مواسم ما عرفش صحيح فما العقد هذا عندك اطلاع سينابيل أنه معناها في كل الحالات المدرب يكمل مهما كان النتائج نتاعه والا فانه خطايا كبيره للمدرب هذا صحيح هذا تم عقد هكا ولا
7: هو العقد موجود على عام على سنه والعقد صحيح معناتها كان
5: ما فيش بنت تسامح
7: ما ما ما, ما ما ما ما ما نجمش ندخل برشا في الديتاي نتاع العقد اما العقد معناتها
5: هل هو ملزم معمول ملزم هل هو معمول به العقد وكا
7: ملزم
6: صراحه غير معمول به
7: معناتها كان ينجم يكونوا فما نيغوسياسيون خير العقد كان ينجم يكون فما نيغوسياسيون خير العقد اما احنا اليوم تو احنا في
5: لا فما مواصله تو مش
7: في مواصله لازمنا نكملوا
5: هو ديما اناره للراي العام لانه برشا كلام خرج في الموضوع
7: ويمكن يطلع لونتونور باهي غدوه نزيدوا حبوا احنا نزيدوا عام اخر
6: معناتها هو راهو العقد اكثر منه مادي ومعنوي وحكينا مع المدرب والمدرب حسب العمل اللي قاعد يقوم به العمل الناس كل تشهد كانوا عمل ممتاز في التدريبات مازلنا ما شفناش في المقابلات الرسمية إن شاء الله يطلع الحس متاعنا صحيح وإن شاء الله يكون موفق حسب اختياراته توا حسب شنو فما حاجة زادة ما يزمش نسواها اللي كونه المدرب كيبدأ يخدم ما عندوش فكرة على منع الانتداب بدأ يخدم مجموعة كبيرة بدأ يخدم بالريكروتمون الناس اللي
5: وحتى المقابلات الودية لولا لعب لاعبين ما نجموش يلعبوا مباراة لولا اي
6: كي قعدنا معاه مدوبة من اللي روح من
5: وضحت له الامور
6: من التربص وضحنا له كنا امكانية كبيرة لكونه احنا مش بنلعبوا بالمنتدبين جدد في المقابلة الاولى والثانية تفاجئ قال ما الاهداف نتاعكم باش تبدل. قلنا لا ما تبدلش، احنا مطالبين باش نفس الاهداف تقعد، وراك عندك مجموعه باهيه ومجموعه اللي قادت من عمناول راهي باهيه، واللي باش نعملوا لهم نجددوا لهم الاجازات. قاعد يخدم عليها الحق من يخرج من طرابلس، يخدم على المجموعه اللي داير البارح فريق الثاني اللي منتدب عمل مقابله وديه مع الفريق مع القس مع الفريق النخبة، واللي مش منتدبين ومش نعاولوا عليهم احنا ان شاء الله في مقابله حمام سوسه، وان شاء الله ملعب تونسي لا نقول بالريكروتمون. لعبوا ضد المنتخب الاولمبي. الحق المدرب متفهم.
5: انت حكيت لي ساعه قبل كل شيء، انت حكيت لي على طرابلس ولا عين درام، هل انتم اخذتوا تقريبا المقاليد الجمعيه وقت المنتخب الفريق في طرابلس؟ في عين طرابلس ما نعرفش، لاحظتوا اشياء يمكن اللي غير معمول بها في عدد اللاعبين الموجودين في طرابلس، في معناها يمكن نوعيه نتاع اللاعبين الموجودين في طرابلس. شنو كان التدخل نتاعكم في الاطار انه ريتكم انتم تحولتوا ومشيتوا وحكيتوا مع المدرب في الفتره ديك سيموني؟
6: هو تحول رئيس الجمعيه ومع سي نبيل ومع شكون اخر معنا كتب العام، تحولوا لمقر طرابلس، تعرفوا على المدرب في المقر، احكاوا معه. لا اللي لاحظناه كونه معاه مجموعة كبيرة، فيهم مجموعة لبس بها اللي مهوش باش يعاول عليهم، فهمتني؟ معناها أني كياني مش باش نعاول عليك، علاش نهز فيك لطرابلس؟ علاش نخدم بالمجموعة؟
5: تحب ولا تكره مصاريف في الأخر؟
6: مصاريف زايدة باش
5: نبداو واضحين، معناها باش
6: نبداو طلبنا منه باش يقع تنقيس تقليص من اسمع كلامنا ونقص ستة لاعبين فيهم ثلاثة تابعين المنتخب الأولمبي اللي مشاو لطرابلس، ثلاثة نقصنا. معليناش هذاك طلب من احنا، كان متفهم وخذيه بخاطرنا، خدم على روحه في طرابلس، فرحان بالخدمة اللي تخدمت في طرابلس، فرحان بالتحضير البدني اللي قام به، فرحان بالتحضير التكتيكي. قعد توا المقابلة الأولى اللي باش نخدموها باللاعبين المحليين، مش المحليين، اللاعبين اللي
5: مؤهلين
6: الجابعين ومؤهلين باش يلعبوا. فما نقائص ما نقولوش لا، ان شاء الله نداركوها بالركروتمون وإن شاء الله نخرج من الوضعية هذه في أقرب وقت.
5: هو نعرف أن الإطار الفني سي منير متكون تقريبا أغلبية متاعه هم مش من أبناء النادي في الإطار هذا، برشا كلام علاش مش كما جرت العادة أنه فما واحد من أبناء النادي في الإطار الفني، ولو أنهم توما متحملوش مسؤولية لأنهم توما جيتهم بعدها، لكن أكيد عندكم رأيكم وعندكم دوركم وسيري كوبيرابل، ما نحكيت هذوما تنجموا تتصرف فيهم في أي وقت. حكيتهم على المدرب هذا في الوضعية هذه لأنه يعرف الملاعبية، يعرف على الأقل تجيب واحد من أبناء الجمعية مهما كان الاسم، رأى ولا أتبنى حتى حد، ولا هذه أمور تخص الهيئة المدير. شو كان يمكن الحديث معاه في الموضوع هذا؟
6: حكينا معاه في الموضوع هذا وعرضنا عليه كونه يكون عنده مساعد من أبناء النادي وهو يختار المساعد حسب السيفيات اللي باش نعطيهم. ما رفضش الفكرة، قال نقعد معاه
5: يعمل كاستينج معناه
6: يجيب بعد نعطي الفاليداسيون ونقعد.
5: والحكاية في الأنكور الوضعية هذه
6: طبعا ما زلنا مع باش نقعد ونختاروا شكون، معناها اثنين وثلاثة مدربين وشوفوا باش يقعدوهم مع المدرب وشوفوا شنو الافكار يتمشاو مع بعضهم ولا، فهمتني؟ رغم اللي هو كان رافض من الاول لكن بعد اقتنع لي كونه، معناها قلنا نحن نعاونوا فيك، يلزمك انت يكون ما عندك مساعد من ابناء النادي، مساعده لك انت زاده، وتبدا انت تخدم مرتاح ومع الجمهور ومع الجماهير الاتحاد المنسيه تبدا مرتاح اكثر.
5: وقت اللي نحكيو زاد على اطار فني متكامل سي نبيل، نحكيو على ماستر الريال نتاع اطار فني اللي معناها زاد ما عرفش انتم تخموا معناها لذاك الاجره الكامله نتاع الاطار الفني لاجنبي، مش كيما يبدا اجنبي كيبدا النادي تخموا يندرى تقعدتوا حكيتوا معاه في الموضوع هذا والا انتم التزمتوا بالعقد اللي تم امضائه مع المدرب؟
7: ما عندناش حتى خيار سي ذاكر، هذا عقد ساري مفعول، ما نجموش احنا اليوم نقولوا له لا باش نبدلوا المونطون ولا باش نبدلوا لي كلوز دو كونترا، معناتها ساري مفعول لازمنا نتعاملوا معاه، نعملوا اون اونور لي زونجاجمون، معناتها عندنا انجاجمون لازمنا
5: دون الافصاح على الرقم، لكن الرقم هل الرقم عادي معناها اللي تم تعاقد فيه مع مجموعه كامله؟
7: والله بالنسبه
5: للمعموره
7: هو رقم عادي، ما للوضعية متاع الاتحاد المنستير اليوم كنا نخير ونطيحوا فيه شوي.
5: مقارنة حتى شوي. باسم المدرب ولا باسم الإطار، لأنه مدرب هو جديد ما عندوش تجربة كبيرة برشا في التدريب في مستوى الفرق، معناها الفرق الأولى كان مساعد صحيح عامل سيفي كمساعد، يمكن المدربين اللي معاه فما شكون من جنوب أفريقيا اللي عنده اسم لكن معناها ديما نحكيه كيبدا فما مسألة ريال كبيرة وينجم يأثر على
7: المونتون متاع السالير متاع المدرب أجنبي، معناتها
5: عادي
7: ما. عادية ما دام أجنبي عادية ما أنت مش عادي فهمت ما أنت مش حاجة إكسيسيف برشة ولا حاجة عادية بالنسبة للمدرب أجنبي هذا هو.
5: سيمونير فما برشة تساؤلات زاد فترة الأخيرة فما ملاعبية اللي قاعدوا هنا ما مشوش للطرابلس قاعدين يدربوا في نشوفوا فيهم في الصور معناها حتى في الصفحة الرسمية يدربوا في بعض القاعات الخاصة وقت اللي هم نجم يكونوا مؤهلين نجم يكونوا عندهم اسمهم في الفريق قلت لنا نحكيه على العمري نحكيه على عبدلي نحكيه على قدياقا نحكيه برشا أسامي لكنهم ليش قادر مرأهمش والجماهير مرأتهمش لا في المقابلات الودية لا موجودة مع المجموعة ونعرفش شنو الوضعية متاعهم
8: هم فهم ثلاثة أسباب
5: أيوة
8: السبب الأول إداري من الهيئة السابقة السبب الثاني
5: إلا هو فسرنا
8: السبب الثاني السبب الثاني فني والسبب الثالث إصابات
5: به
8: اليوم جينا نغينا لاعبين للإدارة السابقة ما نعرفش شنو فئة تفكيرها فما لاعبين قالت ما تهزهمش لطرابلس
5: ماشي تهزهمش
8: الدعوة ممكن أمور ديسيبلينار احنا ما نجهلوها ما عندناش حاجة وثيقة تثبت لكوني ديسيبلينار ولا حاجة كملك حاجة الثانية فما إصابات نجم نذكر منهم كما محمد بن أيمن بن محمد مصاب كما قد يقع مازال كي رجع توا دخلوا في الجروب في الجماعة دي كما قريشي كما
5: العمري
8: العمري ماهوش مصاب
5: العبدلي
8: العبدلي ماهوش مصاب
5: به شكون الاسامي خاطر هذوما توما اسامي
8: راهو الاختيار الفني المدرب اختار كونه ما يكونوش في المجموعة معاه
5: شافهم أنا
8: حكينا معاه قلنا له راهو مش معقول يلزمهم يتدربوا قال خليني نخدم مع الجروب باش نخدم معاه هذوما حاليا انا مانيش متفق باش ندخل معايا في الجروب
5: سيمونير شافهم معناها داو دربوا عنده
8: دربوا معاه جماعه ال 20 يوم الاولانيين
5: يعرفهم معناها
8: يعرفهم اي يعرفهم دربوا معنا شي احنا قاعدين في مفاوضات معاه خاطر ما يساعدناش احنا زاد لاعبين مخضرمين ولاعبين فنيين من الفنيات خاصه
5: في الوضع معناها مؤهلين
8: هذوما مؤهلين فهمتني قاعدين نتفاوضوا معاه عنده قناعات يلزمنا زاد القناعات تراي تاخذ بعين الاعتبار مصلحه الجمعيه مش معقول اني خلص فيه في مبالغ كبيره وقاعد لي يترنى وحده ولي يدرب وحده هذا قاعدين نتفاوضوا معاه في الموضوع هذا ان شاء الله يفهمنا
5: بالنسبه لمقابلونا فماش حلول معناها هذاك الحل
8: لحد الان فماش حلول
5: معناها في الاخر راهو ما عرفش المدرب يظل اجير عند الجمعيه راهو في الاخر
8: بالطبيعه هذا اللي يلزموا يفهموا زاد حتى هو
5: معناها راهو في الاخير
8: راهو قاعدين نوصلوا له فيه
5: انتم تحملوا المسؤوليه
8: عندك عقد صحيح نلتزموا به لكن فهم مصلحة الجمعية فوق العقد وفوق كل شيء فوق أنا وفوق الناس الكل
5: تقريبا مجموعة قداش فيها سيمونير اللي خارج اهتمامات المدرب اللي ولا
8: هما ثمانية
5: اللي هما أسمهات مع نجم ونذكروهم معنا ثمانية هذوما ملعبية اللي لو كان
8: والله ممكن يتغير رأيه من منحب
5: لا معناه هو قد يقع أيمن بن محمد العبدلي العمري
8: اللي قاعدين يدربوا حدهم
5: اللي يدربوا حدهم
8: معروفين الناس كل تعرفهم أيمن بن محمد قد يقع شو اسمه أتقاء حكيم حكيم ولونه مصاب زيادة
5: ولا حكيم الانتداب نتاعه كيف صارت العملية نتاع الانتداب نتاعه
8: ما وقعت في وقع انتدابه من الهيئة السابقة وقع انتدابه من الهيئة السابقة على أساس باش يكون عنصر فاعل في الجمعية في الفستيار بحكم خبرته بحكم كونه ولد
5: وأخلاقه
8: وكل شيء لحد الآن المدرب يقول لي مصاب ما زلت ما قتلتلوش وما نجمش نعطي رأي لما نغض نشوفه
5: وكيد سينابيل معناه تلقى روحك تلعب في مجموعة كبيرة دي منحاول انت نزيد نحكيه شوية فني ومالي مجموعة قاعد تخلص كما قال سيمونير وتخلصوا في ملعبية وانترطوم هم مش مكونوا موجودين لا في المباراة الأولى فامكانية حتى المباراة الثانية ما عرفش زاد هذه الموازنات المالية مع الملعبية ذوما كما خلصوش يمشي يشكي بيك وقت وياخو معناها لو توس معنا دارنا الموز هذا فخر الدين بن يوسف ذو اللي تقدم شكاية ضد الاتحاد وصل لكم
7: بطبيعة هو توا في الاخر اللاعب يقول لك هذا حقي هو كونترا يجب نخلص فيه والجمعية بتنجمش تهرب اللي زون كاجمو بتاعها تبقى هذا هو احنا شو حابين نعملوه توا مع المدرب وان شاء الله نعملوه الايامات هذه هي الغربله باش نقصوا على المساله هذه الناس اللي حتى اللي مش باش يلعب معنا على الاقل نجم يلقى جمعيه اخرى باش يجي يلعب ما نخليوش هكاك معناتها زاد هو زاد عنده الحق باش يشوف مستقبله معناتها من معادله صعيبه الحقيقه يا ذاكر معادله صعيبه ومع الكميه الموجوده ولا الناس معناتها الجولات الموجودين في
8: كاليتي
7: لا كاليتي ولا كونتيتي معناتها انا بوكو دو كونتيتي لا كاليتي ماناش نعرفين عليها قاعدين نشوفوا فيها ان شاء الله نخلطوا باش نقصوا الافكتيف اللي ونخليوا الافكتيف اللي حشنا به معناتها اللي يكون يستنفع منه الاتحاد الرياضي المنستيري. احنا في العشرين هذوما 20 يوم هذوما اللي شدينا فيهم الجمعيه الجهود نكذبش عليك كلها كانت مركزه في الدوسي نتاع البنك سنترال وفي ليتروزاسيون دو ترانسفير وخلاص ديون الجامعه باش ناخذوا ليزامبريمي والكاليفيكاسيون معناتها الحبل على الجراره ما لقيناش الوقت حتى باش نغزروا التالي شويه توا فوا بدينا ندخل الشامبيونا وقتها هذا كل كاب معناتها باش نغزروا اوكاب الدوسي بالدوسي وين مصلحة الجمعية وين احنا يلزمنا نقفوا غادي
5: موسي نبيز لدى الخوف انا يقول لك تو في كرة قدم وتعرف تيمونير يقول لك خذ بايك من الاول مقابلات الأولانية معنا تخاف انه جمهور هو يخاف انه تضيع مقابلات الأولانية بعدها تقعد تجري على النقاط واللي ما تدخل في مواضيع اخرى هذه الاشكاليه وفريق تعود انه يبدا موسم
8: نحكي ونعطيه في الوضعيه نتاع الفريق
5: لا متفقين
8: لكن فيه. ما نخوفوش جماهيرنا عندنا فريق لبس به ونجمنا
5: هذا التضمين
8: مقابلات الاولى راه مش يكونوا لقمه سهله بالعكس راه مش نلعبوا على 6 نقاط راه وذلك فهمناه المدرب رانا ما احنا حاشتنا بست نقاط في زوز مقابلات الاولى ما فماش لعب في الموضوع هذايا وهو كونسيون بشيء هذايا ومتفهم ويحكي على اوبجيكتيف باش يتبدل قلنا ما يتبدلش الاوبجيكتيف نتاعنا هذاك هو الاوبجيكتيف هذاك هي المجموعه باش نخدم بها الماتش المقابله الاولى ونحاولوا بكل ما نوع كل جهدنا باش المقابله الثانيه يكون عندك ريكروتمون يكون عندك لابور البلوس نتاع بوسيده نتاع بوسعديه نتاع لي ريكروتمون لي نتاع بوقديده نتاع هذوما لي ريكروتمون
5: هذوما اللي قام بهم الهيئه القديمه زاد باش نعطيهم حقهم زاد فما انتدابات قامت بهم الهيئه
8: القديمه قمنا بها احنا بوسعديه قامت به الهيئه القديمه مازلنا ما صحنا جماعه
5: بوسعديه كان في في في في الترانسفير نتاع الشيخاوي
8: نتاع الشيخاوي
5: باش نعطيهم حقهم باش ما يقولوا
8: حقهم لا بالطبيعه
5: باش نبدا واضحين وياسموني نحكي وتحكي على 6 نقاط بالنسبه للانطلاق الموسم الرياضي زاد فماشي الامكانيات توفرت باش تضمن معناها النقاط نتاعك في بدايه الموسم الرياضي هذا مهم جدا معناها راه فما يمكن اكثر من الامور الماديه فما امورك الكونتاكت مع الملاعبيه والتواصل مع الملاعبيه والاحاطه باللاعبين راه مهم جدا انتم كهيئه اللي انتم تحاولوا تكونوا متواجدين ديما وتحيطوا باللاعبين يستنسوا بكم برشا تعرفوهم انتم كلاعبين
8: شويه خبره اللي عندنا قاعدين نتصلوا بهم قاعدين نحتكوا بهم قاعدين نشوفوا في طلباتهم مش مخلينهم ناقصين ان شاء الله ما فما كان خير ان شاء الله فما كان خير ونقعدوا جماهيرنا كونهم باش حاجه برك اللي تقلقنا توا اللي هي تاهيل الملعب
5: مازال
8: تاهيل الملعب حاجه مهمه ومهمه جدا خاطر لليوم اللجنه مازالت ما شافتش عندنا اشغال في وسطه باش تبدا وعندنا مشاكل وعندنا باش نبداو بالبيلوز باش ناخذوا اللي على اليمين ولا على اليسار في الجرادا هذا راهو متوقف ممكن ياسر
5: ونفس الوضعيه تاع ملعب حمام سوسه راهو تاهيل الملعب ونهار 18 فما لجنه تصلحيه ملعب تزور ملعب بوعلي الحوار ويظهر لي فما لجنه جهويه في المنسير باش تعمل زياره للملاعب واللي هي باش نبداو واضحين راهو فيها اطراف متداخله من الامن من الحمايه المدنيه من شباب الرياضه من التجهيز من غيره
8: يكونوا فاعلين في القرار نتاعهم ان شاء الله السلطات الجهويه على راسهم سيد الوالي يكون واقف معنا في الموضوع هذا نحبوا نلعبوا في ميداننا الحق ما نضاوش نلعبوا في حي اي مكان اخر وما قادرين باش نلعبوا في ميداننا
5: وشو الاشكاليه في الملعب خلينا نوضحوا انا نعرف الاشكاليه قلك شنو الاشكاليه
8: اللي فاهم واني ممكن اشكال امني وحمايه
5: لا هو خلينا نحكيوا معنا فما ابل دوفر صار باش شنو اللي باش يعملوا في الملعب علاش هو بتصير الاشكال
8: هو الاشغال اللي باش تصير الكبيره هي الاشغال في الزون ميكست
5: ايوه
8: زون ميكس معناها الفيستيار الزوز اللي كنا مستنسين نلعبوا فيهم ويقع فيهم
5: هجرات
8: ملابس نتاع النادي هذوكم باش يتكسروا كل باش يتعاودوا من جديد باش تلقى فيهم زون ميكس جديده وباش تلقى مش تمس الجراد باش تمس الشتول الوسط هذاك باش فما امكانيه كبيره هي اللي باش نحولوا البيلوز السبيسيرات اللي تحت البيلوز يعني السبيسيرات تحت البيلوز يلزمك تامن خروج اللاعبين
5: صحيح
8: يلزمك يكون عندك على الاقل شيء عندك مانع حاجز وكي يخرج
5: باش يحمل اللاعبين ويحمل الحكام
8: هذا ما نعرفش اندرا البلديه وفرته اندرا موجود مش موجود هذا يلزمنا تو
5: معناها تو اذا الحين الاسبوع الاول ضد عمل حمص الاسبوع اللي بعده في المناسير مال ملعب تونس
8: 27
5: اي معناها الحكايه الكل نتاع 12 يوم انا متصور المفروض انه فما هذه مدروسه من قبل ومعروفه من قبل
8: انا جي نزلت على النقطه هذه خاطر نعرف اللي كونوا باش نلقاو فيها في شويه مشاكل باش الناس الكل تقف معنا وخاصة السلطة إن شاء الله تقف معنا وسيد الوالي ما يقصرش في الموضوع هذا
5: هذا مهم ومهم جدا بالنسبه للمرحله القادمه. حكينا بكري شويه نحكيوا زاد على توفير الامكانيات وتوفير خاصه سنابيل الاعاشه والاقامه مهمه جدا بالنسبه للنوادي الرياضيه. ديما اللي كيبدا رئيس النادي والا مشرف على النادي عنده وين يسكن الملاعبيه وعنده وين الاعاشه نتاع الملاعبيه، معناها تقريبا مشاكل كل تنقص بنسبه كبيره. بالنسبه لكم كيفاش عاملين في الموضوع هذا؟ ملاعبيه قادمين بعيد، اعاشه نتاعهم، اقامه نتاعهم، كيفاش قاعدين تتصرفوا؟
7: معضله كبيره هو ذاك، هو عندك الاعاشه والاقامه والترونسبور
5: والتنقل.
7: والتنقل هذوما ثلاثه حاجات اللي في الجمعيه ياكلوا برشا فلوس. اليوم الحمد لله في تو احنا الشهر اوت هذايا فما بيك نتاع السياح والوتله كل معبيه، دونك عندنا شويه مشاكل في اقامه نتاع الاولاد وكان كريولهم في الديار، معناتها نتصرفوا قاعدين مبدئيا مرتاحين. من بعد مشكورين اصحاب النزول في ولايه مستير، معناتها اللي ديما يديهم محلوله كيما سي فتحي حرز الله، كيما سي زهير، كيما سي
5: انس زهير الشاهد،
7: سي زهير الشاهد وسي فتحي حرز الله وسي وسيدي ماسي سليم، معناتها الناس كانت وين نكلموا.
5: ربي كان عندك ناس اخرين اذكرهم، ما نذكرش مؤسساتهم لكن نذكر
8: اشخاص.
5: اي اشخاص مهم جدا باش واحد يوجه لهم التحيه، لانه تعرف فتره نتاع اقامه ونتاع بيك ونتاع غيره ويعطيك.
7: وبطبيعه سي بلي معناتها الحبيب، معناتها الناس
8: اسكندر بلي. ما ننسوا سي فخري هنيه اللي موفر لنا برشا ديار في
7: الانطاوس، سي فخري بارك الله فيك. الناس كل اللي ما قصرتش
5: اللي لكن هذه حول مؤقته،
7: حول مؤقته، وحول مؤقته تو هذا غدو باش نقول لك انا ماذا بينا نعمل اوتيل، نعمل نزل خاص بالنادي والا اقامه خاصه بالنادي على الاقل نحيوا منها الشارج هذا. اما يقعد ديما الاشكال الكبير هو في الجمعيات ولا الاتحاد الرياضي المنستيري، هي الاقامه والتنقل وال
8: هو المشكل. المشكل اللي يتطرح ديما في البريباراسيون، معناها في اول الموسم في اما راهو بعد فوت سبتمبر فوت اكتوبر، الحق ما بكل صراحه مع مشكورين جدا سي فتحي حرز الله، سي زهير الشاهد وسي انيس المد، قايمين بواجبهم اكثر واعطينا بيوت واعطينا على طول العام. جست معناها الفتره نتاع الصيف هي اللي البيك، هي اللي باش نلقاو
5: فيها مشاكل لازم على روحو ويلزمين.
7: واحنا سوا باش نساو برشا ناس، حتى سي مصر حموده زاد.
8: اي سي مصر حموده اي
5: صحيح، اذكروا الناس
8: ان شاء الله ما نساو حد ان شاء الله.
7: الفوز بعد برشا ناس اللي قاعده يعاونونا ويعاونونا بالحق. وين نقصدوا شكون معناتها عمرهم يرجعون الناس، وبارك الله فيهم مشكورين. ان شاء الله يكونوا من سينس الناس الكل.
5: ويمكن حتى بعض المطاعم زاد مفسرين قاعدين
8: يساهموا،
5: فما خيره كبيره على الفريق وعلى المهم جدا.
7: لا الحمد لله معناتها الناس كل متجنده معنا، الناس كل اللي تطلبوا في حاجه معناتها ما يبخلش عليك ويحاول يعاوننا، ومشكورين الناس كل.
5: شوفوا هذا رصيد الثقه اللي بين الهيئه التسييريه وذوما رجال الاعمال، فما ثقه، فما زاد اشعاع نتاع ناس اللي كي قدمت ودخلت باش تسير فاهمه اللي على علاقات اللي تنجم تخليها معناها تخرج من برشا مواقف صعيبه.
8: الحمد لله فما ثقه متبادله بينا وبين الداعمين نتاعنا في الولايه، ما نقولش في مدينة المنستير، نقول في الولاية. أنا عارفش نقول الولاية عندنا برشا ناس مدعمة من ولاية المنستير، بارك الله فيهم ومشكورين. ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد، فهمني. فما ثقة، فما برشا ناس فرحت كي احنا رجعنا، برشا ناس مدت لنا يديها، نقولهم بارك الله فيكم. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاعهم، وإن شاء الله نكونوا قد الثقة اللي أعطوها لنا فيها.
5: سنبيل عنده في الموضوع ذا بالنسبة للناس مدعمين، الناس قاعدين مدين يديهم.
7: اساس الحياه هو الثقه والكلمه، اذا كان يتفقدوا هذوما ما عادش نجم فما مصداقيه، دونك ما عادش نجم نكملوا. معناتها احنا نحافظوا ونحاولوا ونحافظوا وعلى كلمتنا فيزافي لي فورنيسور فيزافي لي جوار، معناتها هذا سي تري امبورطون. شوفوا يعني معناتها باش نجم هي الجمعيه عباره عن شركه، معناتها في شركتك انت عندك دي فورنيسور، عندك دي كليون، عندك دي زونجاجمون، تي دو اونوري لي زونجاجمون تاعك. سامحني نتكلم شويه بالسوري.
5: لا تفضل.
7: اما هذاك هو معناتها ماش بدعه، ماش حاجه سحريه. نكونوا عند كلمتنا ان شاء الله، وقد ربي كل شيء يمشي بطبيعته. معناتها
5: المرحله القادمه بالنسبه سي نبيل تحكيوا شويه كره السله، مازال عندنا شويه وقت بعد نحكيوا على كره السله. المرحله القادمه من ناحيه يمكن برشا اشتراكات تباعت بالضبط، وهل باش تكون كيما حكى سي منير يعني درا متابقه لطاقه استيعاب الملعب ولا؟ يعني انت بعت اشتراكات في الاخر، الملعب ينجم يكون فيه اماكن ما هي صالحه باش يقعدوا فيه الجمهور في ظل يمكن التحسينات اللي باش تصير والاشغال اللي بتصير في الموضوع هذا كيفاش باش تعمل، بتزيدوا تطرحوا اشتراكات باش تحاولوا؟
7: انا من رايي الرايه اللي يحب اللي يحب جمعيته يشتري الاشتراك،
5: لكن غدو من جمعيته تدخل فيه
7: اي تحب جمعيتك يشتري الاشتراك غدو. انا ونجبين هذا بين دخلكم الناس كلها، ما عندنا كونترانت، عندنا الظروف الامنيه، الامن يقول لك غدو انا ندخل لي ما نعرفش انا 1000 محب، لازم تدخل 1000 محب وانت عندك 2000 محب ويحبوا يدخلوا. معناتها هذا يمكن شويه تفاهم ما بيننا وبين الجماهير نتاعنا.
8: احنا نسعى الحلول موجوده
7: اكزاكتومون، نسعى ونسعى باش الناس الكل تدخل باش
8: نضرب بالحلول الحلول الموجوده ان شاء الله.
7: اما اللي نقول اللي شو باش نبيع اليوم الشركات باعت ولا
5: في
7: ساعه باش ندخل الفلوس اللي مداخيل باش نعملها منين؟ هذيك هي
8: لا، وبالعكس مازال عندنا اشتراكات في كره القدم. احنا نداء نجهول جماهيرنا، راهو عندنا فريق باهي سنة مع التطعيم وبالانتدابات، اقتنيوا اشتراكاتكم، اقتنيوا اشتراكاتكم، راهو ما تندموش ان شاء الله بقدر ربي. فما كان الخير، فما جمعيه باش تفرجوا عليها، فما باش نشيخوا كوره ان شاء الله كما نقولوا بالكوره كورجيه. الاشتراكات موجوده على ذمتكم، تعاونوا جمعيتكم بالاشتراك.
5: سيمونير، فما موضوع زاد يهم الملاعبيه اللي مشاو تو المنتخب الاولمبي اللي مشاو يلعبوا في الالعاب المتوسطيه، وفما انديه زاد اخرى معنيه اللي عندهم ثلاثه ملاعبيه في في المنتخب. تم اتصال بكم انه عملتوا اتفاق مع الجامعه التونسيه لكره القدم على اساس انه، لانه فما نعرف انه فما نقطه قانونيه يقول لك اذا ثلاثه ملاعبيات نجم تاجل مقابله، ولا صار اتصال بكم في الموضوع هذا لانه زاد ما تروح في النجم الساحلي الموضوع هذا ثلاثه ملاعبيات؟
8: هو احنا عندنا زوج ملاعبيه فقط، بوقديده مازال مش مؤهل، ما نجمش نحسبوا ثالث. يعني هذا ما قاش اتصال وما قاش تفاهم في الموضوع هذا. احنا
5: لكن بوقديده ممضي مع الاتحاد،
8: ممضي مع الاتحاد لكن مازال مش مؤهل،
5: معناه بالتالي زوج ملاعبيه فقط. معناه فماش اشكاليه في الموضوع هذا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري، معناه على اساس يعني فما ملاعبيه في فرق اخرى تطرح الموضوع هذا انه يعني عندهم ثلاثه ملاعبيه ومؤثرين موجودين ينجموا من عرش قانونيا
8: نضروا احنا مؤثرين راه ما الغالب هذه مصلحه المنتخب ابجل من
5: الموضوع هذا. حين باش نحكيوا على حراسه المرمى سي منير، بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري خروج عبد السلام الحلاوي، توا فما احمد سليمان، فما بسباس، فما يذلي بقيت الحراس، فما اربع حراس في الاتحاد
8: الرياضي، الحارس المنتدب من نادي الافريقي
5: العرفاوي دريس العرفاوي،
8: دريس العرفاوي،
5: وفما القلال يظل
8: وفما القلال الرابع.
5: ما عرفش شنو رايك انت، شنو حكيتوا مع المدرب، مدرب الحراس مستوى حراس مرمى؟ لانه في السنوات الاخيره حبينا ولا كرهنا حراس مرمى في الاتحاد المنستيري كانوا فاصلين وفاعلين من لو كان نرجع حتى من قديم، من بشير بن سعيد ومن بعدك جاء عبد السلام الحلاوي.
8: نعتبر اني عندي احسن زوج حراس في في البطوله الوطنيه، احمد سليمان ولدنا ريان بسباس، ما تنساوش هو حارس المنتخب الاولمبي وماشي باش يشارك في الالعاب المتوسطيه وعنده امكانيات كبيره، ونعاولوا عليه ونعاودوا على احمد سليمان زاد. تنساوش احمد سليمان شارك في الشامبيونز ليغ لاصابه
5: صحيح،
8: والحظ اللي خلى
5: طلع بسلام الحوالي،
8: طلع بسلام الحوالي اوكي، ظروف الكره فهمتني. اليوم احنا عندنا زوج من احسن حراس في الجمهوريه، ما عناش عن مطمئنين على الحراسة إن شاء الله، فما كحراس اللي بشي يطمنون إن شاء الله.
5: وهو معلاش يمكن الحديث هذا لأنه ما صارش برشا مقابلة ودية للاتحاد المنستيري، يمكن والجمهور زي ما شافش وما عندوش اطلاع وقعدوا التتن معناها شو الوضعية، بالتالي هل كان خيار أنه مباراة الودية تلعب بعيد ولا بدون حضور جمهور؟ علاش معناها يخلي أنه
8: والله إحنا كهيئة حبينا المقابلة الأخرى منتخب تكون بالجمهور، حبينا مو حتى عائدات ماليه كتدخل ونشوف جمهورنا. اختيار فني من المدرب، احترمنا اختياره، طلبنا من غير جمهور.
5: شو شنو مسيبين له برشا المدرب نتوما سي منير؟ معناها والله سيريوزمون، معناها يختار انه من غير جمهور، يختار انه ينحي ملاعبيه مش معناها يقول لك انا ما حاجتش بيهم، يختار انه يز 30 واحد للتربص، يختار انه يخدم بغير مدرب مساعد.
8: باش نقصر عليك الثانية، ايوه المدرب عنده ارتيكل في العقد نتاعه اللي هو الوحيد المؤهل باش يدخل ويخرج اي لاعب.
5: ليه متفق؟ هو يمكن في عقود كله، لو كان مدرب ما عمل شك ما يكونش يحترم
8: روحه، لازمنا نحترمه، لكن في نفس الوقت ماهوش يحكم وحده، نمشيو برايه صحيح، لكن وقت اللي باش نفرضوا راينا نفرضوا راي. خلينا لحد الان على راحته، خلينا نشوفوا شنو ان شاء الله فما كان خير.
7: اهلا كما قالك سي منير، ما حبي ما جايين باش نحطوا له
5: الاساس ولا لكن يعرف يعرف
7: انا قلنا خليه يخدم وعرف توا ما له ما عليه، معناتها بالقعدات اللي قعدناهم
9: مع
7: اللي هي هيئه جديده اللي ما فماش مش نفس التوجه الهيئه القديمه.
5: يمكن الهيئه القديمه تسير مش كيف يعني كل واحد طريقه تسير
7: طريقه تسير بلوتو مش كيف كيف. يمكن الهيئه المتخليه كانت عطيته معناتها صلوحيات احنا الصلوحيات هذيك ما نجموش نعطيوها له معناتها ما نراوش اللي احنا نجمو نعطيو الصلوحيات هذيك الكل في يده. دونك اوني اون تران دو قاعدين نفهموا في بعضنا احنا والانترنور وان شاء الله القدام معناتها وفما تفاعل معناتها مش هذا نقول باش نخوف به جماهيرنا ولا حاجه لا لا فما تفاعل فما
5: هو انا قاعدين نراقبوا قاعدين نتعاينوا قاعد نشوفوا في ليتاد ليو
7: اكزاكتومون نعملوا في ليتاد ليو نراقبوا فهم هو اللي فما هيئه واقفه لهنا موجوده معناتها ما ما ما ما تخليش كل شيء يتعدى نخليه فيه يخدم زاد نعطيه في فرصته زاد باش يخدم ما نحبوش نعطلوه معناتها عنده زاد هو بروجرام وعنده استراتيجي نتاعو معناتها نحاولوا باش
9: في هذه في هذه النقطه نحب
7: نعاونوه فيها.
9: تسمح لي سيدي لكن باش نوضح حاجه امس في برنامج تاع اختنا سنه البرنامج مشكوره ونحييها يعني شخصيا على اهتمامها الكبير بجمعيه الاتحاد المسيري وعلى كل الجمعيات الرياضيه في الجهه كيف كيفها زاد إذاعتنا إذاعة المستير تعرفت بشيء هذا وتتعامل كل الجمعيات على قدر المساواة. تذكر لكونه فما أجون
5: الموضوع هذا أجلته لأنه برشا كلام على الأجون هذا
9: والمدرب والأجون يحكموا في الجمعية. تذكر لكونه جمعية جات في فترة فراغ هيئة مستقيلة مش ترجع مش باش ترجع باش يحطوا هيئة تسييرية مش حيحطوا هيئة تسييرية ما نخبيش على جماهيرنا ما نكذبش عليهم وقاع فما شكون الناس استغلت الفرصه قربت للفريق ولاو يتحكموا ولاو يختاروا في المدربين ولاو يختاروا في

0: شكون الاخر اللي صحوا له في الهيئه السابقه بوسيده فقط يظل
1: اللي هما مولز معناها هذوك وظل لي معناها بوسيده ملاعبي اللي
0: ما كونفيرمي فاليدي مريكي
1: معناها ما كم... اللي فهمتوا انه كان فما تدخلات كانت تجم كم تكمل لكن بعدها تقصت وما وما صارش باش نبداو نوضحوا باه باش نرجعوا تواصلوا معنا مش سايبكم لانه فما الهيكله نتاع فرع كره قدم فما شبان مهم جدا سيمونير ورينا تغيير في مستوى فرع فرع الشبان نحكي كره سله زيد سينابيل لانه الناس تو الجماهير الرياضيه ديما تقعد كره سله عينيها على الالقاب ويتبعوا في جمعيه الاخرين شنو انت دابا تعمل فيهم ويتبعوا في الملاعبيه وين مشاو هذه الكل امور لازمها مال لازمها تتوفر امكانيات تحلت اشكاليه في فضل نزاعات في كره قدم كره سله كان فما اتفاق مع الهيئه القديمه باش هي تكمل وبعد شنو اللي صار بالضبط لي بي في اللي تعملوا غيره نرجعوا بعد شويه موصلين بعد مش اخبار الساعه الرابعه
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
3: حزام الأمان حاجة لازمة الكليك هذه هي اللي تمنع المرصد الوطني لسلامة المرور
4: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
4: 95.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل من وضعية وادي البي ووادي سلطان، وطالب بجهر الوادين لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء وبمزيد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث

0: وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة حسب قوله. دعا طبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، وذلك تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطيرة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداول عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات الصحية. من جانبها حذرت المنظمة التونسية للدفاع المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. تمت برمجة أكثر من 360 نشاطا دينيا بالمناسبة المولد النبوي الشريف في تونس حسب ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي. كشف مصدر فلسطيني اليوم أن المبعوث الأمريكي كوشنير سيلتقي قيادة حركة المقاومة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، موضحا أن اللقاء سيجري بحضور مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك، قبل توجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رياضة. وصيف.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: أكيد مواصلين معكم في رياضة وصيف اليوم لحد، وخصصنا الحصة للاتحاد مناسير الحديث حول استعدادات الفريق للمرحلة القادمة وانطلاق البطولة الوطنية. تحدثنا على كرة قدم، تحدثنا مواضيع مختلفة لتهم الرأي العام في المناسير وحباء الاتحاد الرياضي المناسيري بحضور سي منير الوشام وسي نبيل ترجمان ممثلي الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المناسيري. برشا مواضيع حكينا عليهم، حكينا على الانتدابات، على المدرب، على التسيير النادي، على الوضعية المالية للفريق، على المرحلة القادمة اللي بتكون مهمة جدا بالنسبة للاتحاد المناسيري اللي فريق تحبه ولا كرهنا عمل فما ولا عنده ديمونسيون أخرى ولا عنده معناها إشعاع أكبر، وفريق تطور من ناحية المادية الميزانية متاعه، وتطور من ناحية الرياضية الأداء والنتائج متاعه في فرعي كرة القدم وكرة السلم. مواصل المشوار مع زملائي أيضا أيمن الشابي ومنير بوعطي، مواصل المشوار معكم مستمعينا أحباء كرة قدم وأحباء الرياضة وأحباء الاتحاد الرياضي المناسيري. ونجد تحية ليك سي منير، مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك، مرحبا سي ذاكر.
0: أيضا سي نبيل ترجمان مجددا، مرحبا سي نبيل.
2: يعيشك سي،
0: حكينا بكري شوية، حكينا على التسيير سي منير متاع فرع كرة القدم، وانت المشرف العام على فرع كرة القدم، تجربة طويلة من الشبان بديتها حتى للأكابر مع مختلف اللي يمكن المحطات التسييرية متاعك في مختلف في الكتابة العامة في أمانة المال في غيرها. سي منير مرحلة قادمة مهمة جدا لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري، لكن ما تنجم تكون مرحلة مميزة إلا ما ترتبط بالنتائج، راهو هي النتائج هي القاطرة اللي يمكن تهز الفريق باش تسهل عليكم برشا أشياء في المرحلة القادمة. وهذا يمكن اللي حكيتوا فيه انتم مع المدرب، قلت مطالب بستة نقاط في المقابلة القادمة اللي هي حساسة، لأنه بدون ملاعبية منتدبين جدد، بدون يمكن تحذيرات، خاصة مقابلة ودية كبيرة اللي أعطت فكرة وصورة واضحة للفريق، ما زالت الأمور مش واضحة برشا عند أحباء الاتحاد المناسير من ناحية الجاهزية تاع الفريق باش ينجم يجيب ستة نقاط في المقابلة الأولى، لأن انتم الهدف الأول اللي عملتوه مع المدرب، مدرب الفرنسي.
1: مما لا شك فيه هو النتائج هي القاطرة اللي باش تهزنا للأهداف متاعنا، فهمتني؟ لازم بغير نتائج ما نجموش نقدمه، وهذا الهدف الأولاني حطيناه للمدرب اللي يزمو يخدم عليه. ما تنساوش اللي كونوا احنا الفريق اللي عنده الافكتيف اللي هو ابت باش يلعب المقابلتين الأولى من غير رفع المنع الانتداب، رغم ذوما ملاعبين متكونين عندهم مدة معنا، رغم لاعبين لعبوا وصلوا لعبوا على البطولة في عدة مواسم، 4 سنين التالي راهم هما بيدهم يلعبوا على المراتب الأولى، فيكتيف ريش مهوش خايب. المدرب يجب يتأقلم على المواضيع دي، ومطالب باش يحط الفريق اللي قادر باش يجيب لنا النتائج دي ان شاء الله. المقابله الاولى برك نقولوا مقابله ثانيه يكون بالكتمو بالتدعيم وبالتعزيز الفريق بالانتدابات الجديده.
0: ما تشوفش انا ساعات معناها رب ضر نافع انه تلقى روحك توا مكبل بعمليه الانتدابات ومنع من الانتداب، لكن عندك شبان من ابناء نتاعك اللي تنجم تجيبهم من فريق النخبه، لانه على الاقل السنوات الاخرى فريق النخبه ديما مميز. كان سي منير انت تعرف الشبان انه
1: هذا اللي صاير توا، كان تشوف انت الفريق اللي لعب امس مع المنتخب الاولمبي فيه عده شبان من فريق النخبه أو شبان عطاو مستوى طيب.
0: فما شكون فرض روحه سي منير اللي
1: فما شكون فرض روحه كيما ميراس
0: بن حسن،
1: اي كيما بن حموده، كيما
0: بوزكندا،
1: بوغزاله، هذوما فرضوا رواحهم وعندهم مستقبل ومتعودين على اللعب مع الاكابر، ديما نطعموا بهم الاكابر من العوام اللي فاتت. ان شاء الله يعطيوا الاضافه، وان شاء الله باش ننطلقوا بمعنويات كبيره برشا.
0: وممكن استراتيجيه هذه مهمه جدا زي نبيل، انه كما قلت انت يمكن تدعيم الاطار نتاع الفريق او ملاعبيه الفريق بملاعبيه اللي غدوه فما فالور اجوتي غدوه بتزاد لهم باش نجم كي باش تخرجوهم ولا يخرجوا يمشيوا للترانسفير يكون عندهم قيمه ماديه، وهما من ابناء النادي بالاساس مصرف فيهم الفريق، معناه ما جابهمش مبلغ مادي كبير، يظل لي معناه جواندر لوتيل على كريابل في الوضعيه
2: بالضبط. هو هذا هو الاوبجيكتيف معناتها اللي نحبوا نخدموا عليه، اللي يكونوا شبان الاتحاد الرياضي المنستيري هما لا فالور اجوتي للفريق. معناتها ولدك تعرف كيفاش تكونوا على اسس صحيحه باش نجم تسوقوا بعد ينفع سال الجمعيه نتاعو، وبعد يتسوق هو يربح والجمعيه تربح. هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا واللي قاعدين نخدموا عليه، واللي هو يلزم الاستراتيجي بتاع الاتحاد الرياضي المنسيري كل تكون معناتها في التوجه هذا معناتها الهيئه اليوم هذه ولا على راس السي جمال الصقر اللي مش مقصر معناتها وقاعد يدفع في برشا فلوس معناتها في العشرين يوم هذوما حتى برشا فلوس باش للسيروره والديمومه نتاع الفريق. اما هذه هي استراتيجيه سواء السي جمال الصقر على راس الجمعيه ولا غيره لازم تكون استراتيجيه هي التعويل على ابناء النادي الفورماسيون في الفورماسيون نتاعهم في التكوين نتاعهم باش ينجموا هما يكونوا غدوه القاتله نتاع الفريق ويسلف منهم الفريق. زاد
0: هو يمكن نحكيوا على سي جمال السقه واكسي منير ولا سيادتك معناها يمكن جيتوا في فترات زاد نتاع فتره زاهيه نتاع الاتحاد المناسيري وخدمتوا مع رؤساء وخدمتوا مع معناها كفاءات اللي بتعلم منهم الواحد سيموني مهما كان هكا ولا وهذا مهم جدا يظهر لي باش واحد ياخذ خبره للمرحله القادمه لانه التسيير مو سهل. واحنا حكينا بكري سيمونير على يمكن مر عده محطات راهو التسيير في جمعيات رياضيه اذا ما عندكش امكانيات كبيره وما عندكش تمد من جيبك وتدفع وعندك كاسه في جنبك تدفع منها راهو تصعب. وهذا يظهر لي فما فريق بركه في تونس
1: فريق بركه في تونس
0: مش نبدا واضحين
1: هو التسيير كما قلت ذاك
0: معناك التجربة
1: خدمنا مع رؤساء جمعيات يكونوا لهم كل الاحترام وكانوا تعلمنا منهم وما دخلناش انت متعلمين تعلمنا من عند برشا ناس مش كان رؤساء حتى مسيرين كي
0: هو سي جمال كان نائب رئيس
1: كان نائب رئيس تعلمنا منهم وان شاء الله نكونوا موافقين في مهمتنا. مش سهل التسيير الرياضي في ظل الظروف هذه الصعيبة الاقتصادية في ظل عزوف برشا شركات واحد على حتى على سبونسور صعيب باش تجلب مستشهر باش يجي ولا مستثمر باش يجي يحط فلوسه معاك اذا كان ما تعرفش كيفاش تجيبه اذا كان ما تعرفش كيفاش تجلبه. اليوم انا مركزين برشا على الديجيتال مركزين برشا على التواصل الاجتماعي كما قلت قبل وقلتها في الندوه الصحفيه راه الديجيتال ما يكلفش لكن يجلب برشا المستثمرين وفيه معناها نيفو نتاع اتراكسيون كبيره برشا ان شاء الله باش نخدموا عليها وحطينا كفاءات وحطينا ناس متخرجين في الميدان هذا باش يخدموا في على الموضوع هذا ان شاء الله ينجحوا ان شاء الله احنا متاكدين كونوا باش ينجحوا لكن هذا مش باش يعطينا الاكل نتاعه ومش يعطينا الريزلت نتاعه في شهر ولا شهرين هذا باش ياخذ وقت باش نشوفوا النتيجه نتاعها كان بعد 6 شهور عام ان شاء الله نلقاو نتيجه وان شاء الله نلقاو مع التهيئه نتاع ملعب مصفى بن جنات ان شاء الله بعد عام تم الاشغال باش نلقاو حله جديده باش نلقاو ناس تتشجع باش تحط السبونسور نتاعها.
0: هو انت جبت الموضوع هذا مهم جدا السياسه الاتصاليه للنادي. النادي في وقت ما كانت عنده سياسة اتصالية تواصل مباشر مع وسائل الإعلام فما نقاط اللي تصير معناها تقريبا كل شهر كل شهرين رئيس النادي اللي في وقت ما كان رؤساء النوادي يخرجوا ويتوجهوا ويعملوا تحسيس في الصفحة الرسمية في وقت ما رينا سيمونير معناها معاش فما برشا حركة رينا في السنة الفارطة يمكن حتى المتابعات ما كانتش قريبة برشا مع احترامنا للخيان اللي خدموا في الإعلام في الاتحاد المناسيري كلهم دي بينيفول وكلهم قاموا مجهود كبير لكن يبقى المجهود يندرى بالكيفية اللازمة باش يوصل للمتابع ورينا برشا فرق معناها يخدموا على السياسة الاتصالية يخدموا على صورة النادي رينا حتى ندوات صحفية كيفاش تتم ويلزم زاد واحد يستشير كده فما ندوة صحفية باش ياخذ آراء الناس اللي عندهم تجربة وخبرة باش تخرج صورة النادي في مستوى عالي راهو حتى لافيش الأوراق حتى الطاولة تقعد عليها حتى الكرسي حتى الامبلاسمون نتاع الاعلاميين راهو كل شيء مدروس
1: ديتاي
0: راهو يعطيه قيمة للنادي في المجال هذا. يقول لك تفضل نبيل.
2: لا حبيت نقول لك معاك سي ذاكر ما لي ديتاي كيف لا ديفيرونس معناتها هذيك هي احنا البارح على ذكر التسيير وعلى ذكر البارح فما معناتها ديزانجينيور و انفورماتيك و نيا وعملنا معهم اجتماع معناتها دون سو سونس باش نشوفوا كيفاش اون بو ديفلوبي الديجيتال اون بو ديفلوبي الصفحه نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري. برك الله عليهم افكار معناتها مزيانه حاجه تشرف معناتها الاتحاد الرياضي المنسيري وهذاك هو راهو التسيير معناتها احنا دخلنا صغار نرجع لك شويه دخلنا صغار معناتها مع الله يرحمه سي زهير الشاوش ومع سي الهادي بن زرتي ومع سي الله يرحمه سي ناصر الكتاري معناتها تعلمنا عليهم وهذيك هي تداول على المسؤوليه
0: معناتها اليوم مع سيد احمد البلي
2: سيد احمد البلي وفما حاجه اخرى بربي نحب نعرجلها راهو الاتحاد الرياضي المنستيري عندنا محظوظ عنده اداره واقفة في ال في ال كان تلاحظ سي ذاكر إحنا توا في ثلاث سنين يمكن تداول على الاتحاد الرياضي المسلي أربع رؤساء أمير حيزم سي صابر حرز الله سي مسلم اليوم سي جمال معناتها في ثلاث سنين أربع رؤساء والإدارة تمشي معناتها والرئيس اللي يجي يلقى معناتها بازة يخدم عليها فما معناتها فما
0: تحية سيد أحمد بن رمضان وتحية باسم الحبيب
2: مدام
0: سميولي
2: مدام رحمة في الكونتابيتي راتيل معناتها تبيهم الصحة وهذه نشكرهم على الوقفة اللي واقفينها معناتها الفراغ حتى الفراغ مشكلة يعمل مشاكل
0: وهو راه في وقت ما هي حتى بصفة عامة احنا في فترة الثورة وغيره الإدارة التونسية قاعدة تخدم راه معناها الآليات نتاع الإدارة اللي باش كملت الأمور باش
2: دراسة الإدارة التونسية باش نجمت الكونتينيتي هذيك
0: في المجال كما قلنا الإعلامي هذا والاتصالي شنو عملتوا سي منير شنو التوجهات القادمة حطيتوش شكون مشرف على المجال الاتصالي شنو باش تعملوا شي مجموعة باش تخدم معطينا شوية
1: هيكلة كاملة هي مشرف عليها سي باسم الحبيب
0: رجع للإعلام باسم
1: رجع للإعلام مع مجموعة كبيرة في الهيكلة الاتصالية ما نجمش ما عنديش الأسامي باش نذكرهم اما عملنا هيكله كبيره برشا
0: باه سنابيل عنده اعطينا دراسه سنابيل شنو هو بالنسبه للموضوع هذا الاعلام لنا مهم كما قلنا راه الاتحاد المنصري مر بتجربه المشاركه الافريقيه وتعدى منها بسلام معناها وقت اللي فيها ديزيكجيونس صعب برشا من الاتحاد الافريقي وكانت برك الله لجنه اعلاميه ممتازه على راس باسم الحبيب وبكيت وخيان محمد علي علي الدقدوق ومبوم نجمش نذكر عبد كل لكن الناس كانوا في كفاءات مميزه تراه هاي سيدي هو اعطانا مجموعه سنابيل من الاخيان اللي قسمنا على عزيز فريح جمال سلامه لؤي حرز الله اشرف قلاله فاروق معطوق شاكر الحساني سمير جاب الله عبد القادر الدبابي البث الرقمي ريان فارس ياسين فريح حمزه قلاله حسام الحساني ابراهيم العويتي احمد الزهره ماهر كان اشرف جرجور ياسر بن زرتي التصوير المعلوماتي عمر سلامه حبيب شعبان فراس بوزقنده حسام الحساني رام كلهم كفاءان مهندسين ما شاء الله العلامه التجاريه وائل الصخيري وقسم التسويق فرات بن عمر ورانيا نابي معناها برك الله مجموعه من الكفاءات
1: كفاءات
0: هاي
2: البنيفولا يعطيهم الصحه ما مش قصرين
1: فما البنيفولا وفما راهو اللي بالعقود راهو ما فماش تو الناس تخدم لك بلاش راهو اذا كانت تحب تدخل الفلوس لازمك تصرف
0: وهي شنو اللي تدخل الفلوس هي الصوره نتاع النادي تدخل الفلوس
1: واحنا راهو بالمجال الاعلامي كل ما الظهور الدولي رانا ماذا بينا كل جمعتين كل شهر نخرجوا احنا على ذمتكم سي ذاكر رانا موجودين في كل وقت تسحقونا رانا موجودين ماذا بينا نعملوا برنامج مع إذاعة المستير كل ما يسحقونا في شهر نعطيه ما لازم ونوضحوا كل ما هو لازم لجماهيرنا الوفية خاصة اللي خارج أرض الوطن راهو يبدأوا يلوجوا على المعلومة ويبداو لوجوا على الفريق راهو كيبدا واحد في الغربه راهو يبدا
0: وراهو الغياب على وسائل الاعلام ممكن غياب التواصل وغياب موقع محين راهو يغذي الاشاعات والاشاعات تعمل مشاكل
1: صحيح
0: وتعمل معناها تقلص في المداخيل يا سينابي
2: صحيح استراتيجي لا هو استراتيجي سامحني قصت عليك استراتيجي نتاع الهيئه هو التواصل مع الجمهور التواصل مع وسائل الاعلام هذا سي بريمورديال معناتها ما تنجمش تكون متخبي ولا تخدم لازم وتسمع لازمك تسمع زاد الناس باش تنجم تصلح انت كان ما تسمعش الناس باش تنجم تصلح وتبني على اللي باش تسمعوا من عندهم معناتها هذا كل في اطار احترام
0: وفي هذا المجال في هذا المجال البارح والله واحد انا قاعد معناها في مكان عام وجاني شكون قال لي راهو الاتحاد المنصري ما عندوش ازياء باش يلعب المقابله الاولى والله سي منير والله معناها قلت له انا مستغرب انه الاتحاد المنصري ما عندوش ازياء اعطينا الوضعيه نتاع الازياء سي نبيل الوضعيه نتاع ليكيب مونتي الوضعيه نتاع هل العقد اللي كان قديم على المزود القديم في جديد شعملته وين وصلته انت ولا سي منير راهو اعطينا بالضبط خلينا نعرفوا الوضعيه نتاع
1: السيد اللي حكى لك غلط ومش غلط
0: هاي
1: غلط ومش غلط
0: ولو انه راه مواطن عادي راه مطلع محب عادي راه
2: اي سؤال انت تطرح ما
1: 27 جويل اخذنا الهيئه اخذنا الجمعيه ما عندناش ازياء للنادي ما عندناش اتفاقيه مع اي شركه مالوروزمون الهيئه السابقه ممكن وخرت في المشروع هذا ممكن كانت عندها تصورات اخرى ما نعرفش شنو كانت الاهداف نتاعها شنو كان البرنامج نتاعها احنا نعذروه ما عندناش اليوم حطينا الموضوع على الطاولة الاتفاق اللي كونوا جينا مخر هذا غالب الاتفاق كونوا باش نعمل براند باسم الجمعية ولوجو باسم الجمعية اخترنا له اسم أتزارو فهمتني اخترنا مريول جينا الفورنيسور وطلبنا منه باش حضرنا المريول نتاع الكومبيتيسيون اللي باش نداو به المقابلة الأولى، وفي نفس الوقت عاهدنا عطينا العهدة لسي زياد الدبابي اللي وعدنا باش يقع ترميم وتهيئة مغازة النادي في أقرب الأجال باش نبدأ نبيعوا فيها ما البرودوي متاع النادي. اليوم عنا حلين، وذا راني ذكرته في الندوة الصحفية، عنا حلين، يا باش نوفروا احنا الاعتمادات ونشريوا احنا الماتير بريمير ونمشيوا للمعامل ونصنعوا حتى ونحطوا في البوتيك بتاعنا ونبيعوا، اللي هي براند النادي خاصة بالنادي
0: أتزوروا.
1: يا باش نشوفوا فورنيسور يوفر لنا، يكون هو الفورنيسور بتاعنا يوفر لنا احنا نبيعوا ومن بعد نخلصوا. هنا المعادلة دي صعيبة شوية، فما الناس تنجم يمشي معك فورنيسور وفما اللي يمشيش معك، يقول لك انا باش نوفر لك 100 مليون ولا 120 مليون ازياء وقتاش باش تخلصني وكيفاش تخلصني. ونجم انت تمشي وحدك يلزمك فون باش تخدم به الفون، هذا هو المشكل. خاطر احنا تشوف فينا في الوضعية المادية ما احناش قويين برشا. اليوم عندنا زوز حلول هذوما نخدموا عليهم، ديجا بدينا نحضروا في المريول الجديد ان شاء الله باش يحضر نهار الخميس يبدا موجود.
0: اللي هو في اي اساس؟ هذا في اي اساس انه الاتحاد هو اللي معناها بش ولا فما مزود خديته؟
1: احنا مزود هو
0: مؤقت.
1: مؤقت هو اللي يخدم لنا
3: على عام، مزود على عام، على خاطر تلقينا، سامحني سيموني، خاطر تلقينا رواحنا باش نقعدوا احنا نجريو في البوتيك ونجريو في الخياطه ونجريو في السيد باش يبيع غادي وفي الجيستيون دو ستوك، دونك اسهل ومن وخير كي نعطيوها المزود اللي هو باش يخدم لنا كل شيء. وهذا عملناه على عام، معناتها عام ما حبيناش نعملوا كونترات طويل المدى باش على الاقل في عام هذا نعرفوا شوفوا اسكو الحكايه ماشيه معانا مش ماشيه معانا، مساعدتنا مش مساعدتنا، باش نجموا احنا من بعد نزيدوا ندرسوا الوضعيه ونزيدوا نحسنوها.
0: فما تفكير انه ممكن يعاد تعاقد مع المستشار القديم ولا؟ لانه ما نعرفش شنو الاشكاليه، هو في نهايه العقد سي منير هي نهايه عقد بالنسبه ليه ولا بالضبط؟ علاش اذا الامور مشات معاه والاتحاد المناسيري وكيف في السنوات الاخيره بكل صراحه كان
1: فما استقرار المزود نتاعنا تو الحالي والمستشار القديم
0: هو بيدو معنا
1: لكن بازار نتاعنا وكاو
0: أتزور. ما انا عقد تبدل، ما انا معاش بال
1: ما زلنا ما عملناش عقد.
0: ايه
1: هو اليوم هو قاعد يوفر لنا في البرودوي، ما زلنا ما عملناش عقد، راه بارك الله فيه ومشكور
0: سي محمد بن سالم.
1: محمد بن سالم
0: باش مدوضح
1: بارك الله فيه ومشكور ومش مقصر معنا وديما وين نلقاوه واقف مع الجمعية.
0: هذا العقد نتاعو في 30 جوان معناه فما
1: امكانيه يديه وقاعد يخدم رغم اللي
3: جواب للمحب اللي يسال على الكريت راه موجودين عندنا جو ابيض وجو ازرق تلعبوا بهم جديد
0: حاضرين
3: اي حاضرين في حله جديد
0: على الاقل لا مو لازم البراند تخرج ولازم تخرج زي يهبط على وسائل التواصل الاجتماعي. اي هو حلو اذا فما ما نعرفش الصوره ما تجمش توصل لل هذا هو الزي الجديد للاتحاد الرياضي المناسيري هو قدامكم الزي حلو والازرق والابيض رجعتني نقبل هذا موسم منير والمستشارين هذوك موجودين توا اللي فوزتوا على
1: لا مش هما زوز اما هما بيدهم تاع جروب المبروك ما بدلناش
0: صوره حلوه هذه قريبه الارسنال والليفربول هذه اللي هذو هو تبارك الله الصوره فيها القفله من فوق المريول حلو ان شاء الله يهبط قريب معنا على الموقع نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري بالازرق
3: الناس قاعده تخدم ان شاء الله عن قريب يكون موجود ان شاء الله
0: لانه هذوما راهم فما مداخيل كبيره هذول السنابير راهو معناها فما ناس يعملوا في مليارات من البوتيك نتاعهم
3: ونسبر ان شاء الله يكون قبل
0: راهو قد ما تحضروا توا قد ما تربح انت المداخيل بيدخل مداخيل راهو فما ناس
3: ان شاء الله عندنا فكره زاده حتى عندنا فكره باش نوصلوا المريول معناتها باش نعملوا كيما البره معناتها البوارولي بارولي يلقى تريكو نتاعو موجود ولا الاشام نتاعو اللي شراه من البوتيك موجود في بارولي يقرب له اللي هو كواكس السؤال برا ولا في تونس ولا
0: لانه تحب ولا كرهت وضيعته الفتره نتاع عوده مواطنين بالخارج لانه
3: لا ان شاء الله
1: مواطنين
3: بالخارج نوصلوهم من الغد نوصلوهم من الغد ان شاء الله ولا لا بالحق نوعدوهم راح نوصلوهم غادي نجموا نعملوا بارولي برا يختار المريول نتاعو على على على السيت نتاعنا نتاع الانترنت والمريول يوصلوا للدار
0: اي مكان في اوروبا
1: بالليفريزون ان شاء الله
3: نشوف حل مع التقنيات الجديده الموجوده اللي معمول بها في الـ في الـ
0: لكن بتزوروا توا معناها
3: باللوجو نتاعنا
0: اللي باش يتم يمكن تضمينها هذه حتى في
1: تضمينها اللي باش حتى حد ما ينجم يقلدها
3: سجلوها ان شاء الله وتولي
1: مجرى التسجيل بدنا فيها ان شاء الله
3: موجوده بروسيدور نتاع وقته برك
0: باش تنسحب على كره السله زاد نفس الشيء به اي نحكي كره السله تو انا معناها باش نحكي لانه الفرع هذا زاد مهم جدا في في
1: كملوا في الشبان ولا
3: كملوا في الشبان
0: نرجع كره السله بعد باش نحكي استراتيجيه نتاع كره قدم الشبان زاد مهم جدا للمرحله القادمه نحكي شويه على كره السله سي نبيل المرحله القادمه فما ناس تعاملت معهم عقود فما منع من الانتداب رزمو يمكن الاتحاد المناصري يعني تطور الناس كلها بالمنتخب الوطني التونسي ولاهين بالتربصات والنافذه وغيره معنا البطوله مازالت شويه ذكر يكون فما شويه نفس بالنسبه لكم تكملوا شو تلعبوا بالفوتبول ومن بعدها كره السله اللي هي فرع مهم جدا في الاتحاد المناصري واللي هو بطل تونس بالاساس
3: بتبيع
0: وعندكم بتبيع البال زاد
3: بتبيع كما نحكيوا احنا عندنا الاولاد الكبير والاولاد الصغير ما لازموش نغض النظر على فريق كره السله في البستير كما
0: قلت فما تعيين رئيس فرع هذول في كره السله
3: فما تعيين سي الهادي اسكندراني هو تم تعيينه كرئيس فرع ومن الشبان الصاعده في الاتحاد المناصري ان شاء الله غدوه عندهم شان في الشان الرياضي كما بديت لك بكري معناتها احنا هوني كما في في في في, في كره القدم في كره السله على المنع الانتداب موجود منع انتداب معناتها يتبع فينا في كره السله زاده معناتها يلزمنا نلقاو لي فون كيف كيف باش نجمو نخلصوا
0: الخطايه مشيت لقيت فقره الدم قالوا الفقر يتبع فيها حتى الدم يا رسول الله هذا الانتداب يتبع
3: فرتو هذاك هو يلزمنا احنا موجودين باش نحلوا المشاكل هذه ان شاء الله معناتها ما عندناش حتى خيار كيف باش نحلوها معناتها المنع الانتداب هذايا ولو خيار زاد في الكوميتي دو الكوميتي دو دو, دو باسكتبول معناتها اللي فيها اسامي معروفه ومغرومه بالباسكت وتتنفس باسكت في المستير قاعدين يدرسوا في الانتدابات قاعدين يدرسوا في لي بوست اللي حاجتهم بهم كوك سوا ديزونتولوجي ولا في تونس
0: دكتوريش الامور مخر شويه سي نبيل
3: لا لا لا احنا احنا احنا بقلت ربي لاباس معناتها
1: سميهم سي نبيل كان مطرش معنا
3: سميهم
1: دكتور نجي الصخيري
3: اي سميهم
1: سيد انيس المدب
3: اي
1: سي جعفر الزناتي المسؤول على فرع الشبان مشرف العام على فرع الشبان وسيل هادي اسكندراني
3: دونك سميهم لك انت ورقه لقيت الليست دونك كوميسيون ديريجونت عندنا سي نجي الصخيري
0: دكتور نجي الصخيري
3: دكتور نجي الصخيري
0: اللي هو بالاساس نائب رئيس
3: نائب رئيس سي انس المدب سي جعفر الزناتي سي حاتم حرز الله سي ايمن الجمالي سي محمد العويتي والكوميسيون اوبيراسيونيل هي سي الهادي اسكندراني سي عادل بسباس هادي حليلة أيمن حليلة سمحني غسان موسى وسهيل صفت
0: به
3: هذوما اللي كوميسيون
0: اللي هي قاعدين يخدموا
3: توك انا كتريزوري هذوما قلهم توما تبارك الله عليكم تنجموا تلمونا
0: ما شاء الله فلوس للباسكت بصراحه انا ناس ما نعرفوهم هذوما كفاءات وخدمه ولات عندهم تجربه
3: يعطيك الصحه
0: مع تحيه حتى الكفاءات القديمه اللي خدمت
3: سي محمد بزقر وكيلو محمد وسي صابر وسي امين
1: قريشي
3: اي
0: مهم جدا معناها
3: وهذا هو يمشي في في في في صلب الكونتينيتي تاع الجمعيه والكفاءات موجوده الحمد لله عندنا كفاءات وعندنا الناس اللي تحب تخدم الجمعيه هذاك اللي
0: معناها بلغه اخرى طمنوهم على فرع كره السله راه الامور ماشيه
3: بتبيع امور ماشيه زعما تكون ماشي خارج بطل تونس ماكش سايب هذاك هو قدر الاتحاد هذا هو السير يلعب على الباسكت في الباسكت على على على, على, على دو تيتر وعندنا السنه بال زاد ما نجمش باش نحاولوا معناتها ندعموا الفريق باش نمشيو الغادي معناتها مش للمشاركه فقط قدرة ربي معناتها الناس كل قاعدة تخدم شفت معناتها دي كوميسيون عاملين دي كوميسيون معناتها في الباسكيت اللي قاعدين الناس كل تخدم كل واحد يخدم في الكوتي نتاعو باش نجمو نقدمو نجمو نعطيو الإضافة ونعطيو حاجة باهية سنة للفريق فرع كرة السلة.
0: باهي نكملوا بالشبان بالنسبة لكرة القدم سي منير
1: أنت عندك كما شوية في كرة السلة ممكن لو ريكروتمون كما تعرفوا قاعدين يخدموا على الريكروتمون راهو انه انت تعرفوا السوق في تونس شايح شويه ما فما زوز في رقم ولا ثلاثه مسيطرين على السوق لكن احنا قايمين بالواجب ان شاء الله فما امكانيه ممكن قاعدين يدرسوا فيها كونه الاجنبي الثاني يكون موجود من الموسم باش نقويوا الفريق وباش نملوا نبداو نلعبوا على الدور الاولى هذا يحب له
0: اعتماد بس كلام على فراس الاحياني زاد
1: فراس اي فراس ولدنا
0: معناه امضى العقد
1: نتاعو امور مريقله فهمتني ولا كما العادة ما احناش نتراجعوا ديما نلعب على اللقب ديما على الثنائي هو معنا البال يلزمنا اعتمادات كبيرة هنا طول بالنسبة لكرة السلة في وسط الأسبوع باش ننسيو الاشتراكات تاع كرة السلة نداء الجماهير اللي حبها كرة السلة راهو إمكانية كبيرة راهو باش نلعبوا من غير تذاكر راهو قيشي فرمين حبوه ما ماذا بينا أولادنا وأحبائنا في كرة السلة وجماهير الاتحاد الكل في ولاية المسيرة، وفما برشا ناس تحب كرة السلة واتحاد رياضة المسيرة في الولاية، من قصر الهلال، من جمال، من مكنين، أعرفهم حتى أولاد زملائي راهم يجريوا على كرة السلة ويحبوا يتفرجوا على كرة السلة في المسيرة. نقول لهم راهو الاشتراكات إن شاء الله في وسط الأسبوع من نهار الأربعاء يكونوا موجودين، نحاولوا عليكم ونعاولوا على قصانكم اشتراكم في كرة السلة. جيول الشبان،
0: شبان كرة قدم تو مكيد، شبان اللي هما الرصيد نتاع المستقبل، لونتي شامبر نتاع الكيب سينيور. بالنسبة ليك سيمونير ذولي عملت تدعيم ذولي في الشبان، ما عرفش شكون جبت حتى من الإشراف من الناس اللي تبعت
1: بارك الله. اليوم رئاسة الفرع كنت قدم كما تعرف خلينا سي عبد القادر الإسطنبولي، خدم قبل كان أشرف على رئاسة الفرع في فترة الفارطة مع سي مسلم. شبان الحق ما خممناش في التغيير. اليوم سي حمزة الزناتي فرحانين بالعمل اللي قاعد تقوم به، اللي قام به عمناول حق، قايمين بواجب وقاعدين يقوموا بعمل كبير برشا مع سي محمد صالح الحداد، مع ما عادش نسمي شكون، معناها الناس قاعدة تخدم كي حاشا كيما نقولوا كي غار نحل، معناها كل هما يجريوا يخدموا على رواحهم، مدير فني قاعد يخدم على روحه، مدربين قاعد يخدموا على رواحه، ما فماش علاش يقوموا يبدلوا، يواصلوا على رواحهم وإحنا معاهم في كل كبيرة وصغيرة، وإن شاء الله النتائج تتبع، وإن شاء الله النتيجة الوحيدة اللي إحنا حشتنا بها هو تكوين فريق لاعبين ينجموا يعاونونا في الأكابر. هذاك هو الهدف نتاعنا الاول والاخر في الشبان،
0: رغم قله المنشات الرياضيه
1: ورغم كان مش نحكيوا على المنشات،
0: لا نحكيوا شويه لانه تو فما ملعب باش يقعد عامين باش يحضر زاد سيمونير
1: اليوم ملعب فرعي قاعد يخدم تو عنده اكثر من عام، فهمتني، قالوا قريب يحضر، ما نعرفش انه مازالوا في الاجراءات.
0: ملعب ثاني الارضيه
1: نتاعو
0: بريسك سالبولي
1: كاتاستروفيك، من بريسك نستناو تحضر الارضيه الاولى ونطالبوا بالمراحل، سياسة المراحل نطالبوا في تجديد الأرضية متاع الملعب الفرعي. نحيي الهيئة متاع الشبان، نقول لهم اختبروا رواحكم.
0: فما اختبارات قاعدة تصير توا سي منير معناها ولا
1: لا؟ الاختبارات تعملت في جوان،
0: كملت الاختبارات
1: توا قاعدين يحضروا، البطولة تبدا في آخر أوت، ربي يكون في العون وربي يجيبنا في السؤال.
0: وكيد لهنا كما قلنا الشبان مهمة جدا، واللي فرح تعرف سي نبيل انت سي منير اسمع فيكم توا، معناها انتوما تحكيوا عباره معناها مجموعه باش تقعدوا عندكم، معناها ماكمش تسيريه، معناها مكملين ومواصلين تخدموا فما شكون يقول لك لا انا خويا مؤقت نخدم توا نحضر اموري وبعد يعمل الله هدلي، نخدم بعد يحضر يعمل الله هدلي. انتوما ما قلتوهاش الكلمه هذه، معناها تحكيوا المستقبل، تحكيوا على براند تاع الاتحاد المنسيري، تحكيوا على اشياء معناها المستقبل، ويظهر لي في ظل هذا يلزم فما تصور جلسه تقييميه، ويلزم فما اشياء تتقدم للجماهير باش تتوضح من الناحيه الماليه، مهما تحكيوا لهنا مش كيما تمدوا معناها.
1: نذكروا هنا في هذه اللي كونوا الهيئة السابقة متعهدة مع سيد الوالي اللي كونوا نهار 5 سبتمبر
0: أيوة
1: باش تقع جلسة تقييمية، جلسة عامة تقييمية يتطرح فيها التقرير المالي والأدبي
0: لنا فترة حتى الوقت ايش؟
1: حتى 30 جوان 2026.
0: 30 جوان، ولا انتم اخذيتهم بعد معناك الفترة هذيك معناها ترانزيسيون بتولي تبعتكم
1: انتم تبعتنا
0: بعد 30 جوان تبعتكم انتم فيها الموازنات المالية
1: من الهيئة السابقة مع سيد
2: هو الوالي. هو البي في اللي تعمل في الولاية ينص على الشيء هذا لتكوين، معناتها باش تكون فما جلسة عامة تقييمية في يتم فيها تلاوة التقرير المالي والأدبي، وتم المصادقة عليهم من طرف المخاطبين معناتها بطبيعة هذا باش نجموا على الأقل احنا نبنيوا على اللي فما.
0: إيه لكن الفترة بين 30 جوان وحتى انتم خذيتوا راه فترة صارت فيها تنقلات، صارت فيها معناها مهمة جدا الفترة هذيك، ما نشكون باش
1: هذيك الكوميسار كونت ما يخدمش عليها، هذيك باش تقع باساسيون وقعت ديجا باساسيون صغيرة وقاعدين نخدموا عليها.
0: خذيت ناس نبيل خذيتهم
2: انا الموزنة معناتها سي فخري هنا ما قصرش معناتها
0: الموزنة المالية
2: ابوبري خذينا جروسو مودو لورجون كما نقولوا اللي معناتها يلزموا يتصفى باش ما تقفش الدواليب الجمعية باش نجموا نكملوا كاو معناتها ماسينو. خلينا سي منصور يحضر في الرابور نتاعو معناتها
1: امين المال
2: السابق حضر في الرابور نتاعو ونستناو الرابور يحضر
1: يلزمنا ندعيو عليها قبل 15 يوم ان شاء الله في القريب
2: العاجل نعرف ان شاء الله تخرج غدوه نهار تخرج الدعوه
0: جلسه عامه تقييميه بالنسبه للاتحاد المنسيري للمرحله الفارطه اللي فيها هيئه السيد مسلم سلامه فيها تقرير مالي وتقرير ادبي باش تتوضح الامور وتبتوما تبداو على قنطره صحيحه معناها في الفتره القادمه
2: ويزبك زاسيسي تسكر زاد معناتها
0: اي صحيح حتى يضرب انتم حتى مستوى الجبايه وغيره راه مهم جدا لتقديم تقرير مالي وادبي
1: واللي سيفونسيون تاع البلديه الواحد نجم تاخذها من بطاقه
0: حتى نتاع الوزاره
2: كيف لما تكون عندك تقرير مالي
0: في المجال هذا بربي انتم فما اجتماع مع السيد الوزير ولا وين وصلت الامور؟
1: السيد الوزير ما كنا عندنا اجتماع يوم الاثنين اللي هو غدوه. اتصل بينا تعتذر عنده مشاكل.
0: وشنو بالضبط الاجتماع بخصوص شنو؟
1: بخصوص هو التسريع في تراخيص نتاع تحويل العمله
0: مع البنك المركزي. ما فيهاش حتى حل يعني. فما توقيت معين تبارك الله انت اطار بنكي وفي المجالات معناها فما مؤقت معين علاش 45 يوم مثلا علاش ما فما
1: معناها الحل بتدخل شخصي من سيد محافظ البنك المركزي اللي هو خذي على عاتقه المساله وان شاء الله في وسط الاسبوع هذا ناخذ التراخيص ان شاء الله مطرب.
0: مع توفر
1: مع وعود من عند سيد الوزير.
0: إيه به بعد تأخذ تراخيص ما يتمش تأهيل الملاعبية.
1: أكد على سيد الوزير اللي كونه راه عنده التزامات يوم العلم غدوة مع سيد رئيس الجمهورية والتزام باش يمشي لإيطاليا مع الفريق مع الألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا اللي خلاه يوخر لنا الجلسة متاعنا. مشكور قال راني نستقبلكم في موعد لاحق ما لكني راني المسألة عندي يعني وأنا نتابع فيها يوميا وبقلت ربي نلقى لكم الحل وشتاخذوا التراخيص متاعكم في أقرب أجل.
0: إذا خذت التراخيص قاش يلزم باش تأهلوا الملاعبية مستر روشان
1: صب الفلوس يتأهلوا
3: صب الفلوس لثلاثة تويتر يظهروا في الفيفا
1: تاخذ السويفت نتاعك
0: كل شيء معناها يتنجم مقابلة ولا يخلطوا يلعبوا معناها
1: شوف بالمعنى البنكي تاخذ الترخيص اليوم تصب الفلوس في البنكة تطلب التحويل عندك 48 ساعه باش يجيك سويفت كونفيرماسيون من
0: الفيفا
1: كونفيرماسيون تاع الفيفا تجيك في نهار في اثنين في ثلاثه هي والفيفا وقتاش تعطيك الكونفيرماسيون
0: ان شاء الله
3: وتوفير الموارد زاده
0: توفير الموارد ان شاء الله ان شاء الله مش يبخلوا مش يبخلوا فما رجال واقفين
3: ونسخ زحيت نقعد اللي موضوع باش يتحل
0: ان شاء الله. هذا ما نتمنوه. مدى التفاؤل نتاعك سي منير واحنا في ختام الحصه نتاعنا التفاؤل نتاعك المرحله القادمه نتاع الاتحاد المنصير وكما قلت انتم قاعدين تخدموا مش على مرحلة مؤقتة تخدموا كأنكم باش تقعدوا على طول في الاتحاد الرياضي المناصري
1: والله رغم المشاكل ورغم كثرة الملفات اللي معنا ديما متربينا كان على التفاؤل ديما فما كان الخير وإن شاء الله حاطين اليد في اليد وقلوبنا صافية الناس الكل من جماهير من المسيرين من اللاعبين الناس الكل حاطة في اليد في اليد باش ننطلقوا في موسم ممتاز موسم إن شاء الله يكون في المستوى نطلب حاجة برك هي الدعم الجماهيري احبائنا يلزم يعطيو فينا الثقه ان شاء الله بقدر ربي فما كان الخير حضورهم جماهيريا راهو يعاوننا برشا ويدز معنا برشا
0: وانتم تعودوا من توصلوا لهم معلومه وتوصلوا لهم كل المعطيات
1: بالتفادي اللي فما الاشتراكات على ذمتهم وفي الباسكيت وفي الفوت رانا نستناو فيكم كالعاده
0: سي نبيل الفريق جاهز فنيا لازية موجوده التحضيرات معنا كملت بالنسبه لفريق كبر كره قدم شيء اللي يخلي يمكن فما معناه رصيد من التفاؤل بالنسبة لانطلاق الموسم الرياضي فرع كرة قدم.
3: الحقيقة متاع ربي امبارح تفرجت على المقابلة اللي صارت مع ليكيب ناسيونال موان 21 وفما شفت اللي فما فما فما عنا جمعية نجموا ما تنطعموها زينوا طعموها ونجموا إن شاء الله الأحباء يكونوا فرحانين سنة بالجمعية متاعهم نزيدوا نطوروا في السياسة التواصلية متاعنا باش نحكي ونقربوا للجماهير نقربوا للكم توما ما نجمو يكونوا كان إيجابيين وإن شاء الله فماش عبد يخدم وما نجحش اللي يخدم ينجح معناتها إن شاء الله ننجحوا بالتضافر جهود الناس كل بالكونسوس وهيئة
1: ولا نخدموا بأقل أخطاء
3: ولا إطارات
0: لا هذا كان مهم خاطر فماش يكون اللي يخدم راهو يغلط
3: الناس كل تغلط ما يفوجو يجي الخطأ معناتها لازمك تعرف مارج ديرور موجودة لازم تحكم فيها وكهو ما تنجمش ما تغلطش وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وإن شاء الله نفرحوا جماهير
1: الرياضية تذكروا لي كونه راهو جمعيتنا ما يتحكم فيها حد راهي جمعيتنا عندها هيبتها وعندها كرامتها وراهو فما حد يتحكم فينا
3: واحنا
1: موجودين راح نسيروا في جمعيتنا
3: فماش كون نسير فيها
1: اللي ما عندوش صفه مش موجود في جمعيتنا
0: انا فهمتك راهي انا فهمتك فاش كون تقصد اذا فما شكون كلمه انا اذا فما حاجه ما سنهاش ولا يمكن حاجه تحب توضحوها المجال ليكم مازال عندنا شويه وقت ونشكركم بالمناسبه على الحضور نتاعكم اكيد احنا هو عندنا وعد منكم انه ديما فما تواصل ان شاء الله وديما كل ما فما جديد في الاتحاد المنصير
1: نذكروا دعوه السيد الوالي على تاهيل الملعب ان شاء الله يعاوننا عليه هو مش مقصر وان شاء الله بقدر ربي ناهلوا الملعب تاعنا نلعبوا فيه
0: علاش غير ما بداتش في الملعب
1: علاش غير ما بداتش انا كل خوفي يلزمني نخاف على الغالب يلزمني نلعب في الملعب نتاعي ان شاء الله اللجنة اللي باش تجي إن شاء الله تكون متفاهمة مع صحبة الأمن وصحبة الحماية المدنية والسلطة الجهوية ومندوب الشباب والرياضة يكونوا فهمت ولا يفهمونا
3: يتعاملوا معنا
1: وإن شاء الله يتعاملوا معنا بكل تفاهم باش نلعبوا في ملعب
0: سينو معناها تولي إشكالية في التنقلات تولي حساب آخر
1: إشكالية في التنقلات ومع الاشتراكات اللي بعناها ومع شنو تبقنا في مشكل كبير
0: سي نبيل عندك كلمة ختام لشكون توجه كان فما كلمة ختام
3: كلمة ختام والله بارك الله فيكم إذاعة مستير على الاستضافة بارك الله في الشادة المستمعين اللي عدينا معهم ساعتين إن شاء الله أعطيناهم الإفادة وأعطيناهم الإضافة
0: على الاقل توضحت برشا امور
3: ان شاء الله اون سبير هذاك شو نحبوا احنا مجموعين نحبوا نوضحوا الامور ونحبوا نكونوا ترانسبارون وشفافين ما عندنا علاش مخبيه ولا معناتها ما فماش علاش نخبي
0: تخدم
3: عندي ما نخبي ما عندي ما
0: عندكم انتماء الجمعيه في الاخير
3: راه ولا الجمعيه
1: ما عندناش قال عليهم ان شاء الله
0: لا
3: اعطيناهم بارك الله فيك انت زاد ذاكر على
0: هذا واجبنا
3: على حبك وعلى غيرتك
0: هذا واجبنا تجاه جمعيتنا
1: نحن موجودين كما قلنا
0: في الأخير راهو فما انتماء احنا قلنا الإعلام يراه ديما ينتمي أنا الانتماء هذا ما نجموش نخبيوه أنا نجموش نخبيوه لكن في الأخير ديما معناها يحاول الإنسان يكون محايد
3: موضوعي ومحايد
0: موضوعي محايد لكن وقت الأمر يتعلق بالاتحاد المناسيري ديما احنا
3: أنت تبكر عليك راهو سي ذكر ما تلعبت جول تعرف تعرف تصدي
0: حتى الهجوم نجم نعرف نعرف نسجل الأهداف شكرا لك سي منير يعطيك الصحة سي منير الوشام شرفتنا ونورتنا هذوما الوجوه الطيبة نحبوا ديما نراوهم في جمعياتنا الرياضية والكفاءات اللي متكونين سي نبيل ترجمان شكرا جزيلا
3: يعيشك تحب نزيد حاجة أخرى صغيرة نحب نقول لكم راهو أحنا مسترية هنا لسون رويال ما تخافوش علينا لاباس علينا اون فا سولفي تو لي ديفي وقدرة ربي فما كان الخير ولاباس
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة أيمن الشابي شكرا جزيلا زميل التقني هذا منير بوعطي بعد شوية ظل لهذه الفتنة يعني ريتو حاضر باش يتواصل معاكم إن شاء الله بعد الخمسة متاع العشية إلى اللقاء نسكن

تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلق مس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة في بلاغ لها اليوم إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمترا، مع السماح بإنزال كميات دون الحد حجم القانوني شرط أن يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. دعا طبيب

0: المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية الدكتور يوسف حمدوني اليوم دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطيرة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداول عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات. حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل من وضعية وادي الباي ووادي سلتان وطلب بجهر الوادين لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء وبمزيد يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة عمل حسب قوله. وفي ولاية زغوان طالب أعضاء من مجلس الجهوي وزارة الفلاحة بضرورة التدخل والنظر في وضعية الضيعة الفلاحية جبيبينيا بمنطقة الخضراء من معتمدية صواف التابعة لديوان تربية الماشية بعد أن عاينوا خلال زيارة الدوحة للمنطقة الوضعية الكارثية للضيعة. وفي أخبار العالم، كشف تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضات مع الإيرانيين يتحدثون أو من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. من جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة قدرها 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. وقال قائد جيش الإيراني أمير حاتمي إن الخطة وضعت استجابة لعدد كبير من الطلبات الراغبة في المساهمة ماليا، وذلك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
2: كل ساعة

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: هوايات صيفية.
2: هوايات صيفية.
1: هوايات صيفية.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتي.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما تصلكم مختلف موجات إذاعة المنسير في موعد جديد كل عشوية أحد من توا حتى للسبعة في برنامج هوايات صيفية لحد 16 أوت 2026. وين ما تصلكم صوتنا إن شاء الله تكونوا في صحة وفي خير كالعادة، باش نعيشوا معكم الغرام الهوايات المغامرة والاكتشاف ونتعرفوا على عالم زيان نهرب من خلاله من كل ضغوط الحياة، من غوص، رياضات بحرية، استغوار، تخييم، لعالم الصيد وبرشا حاجات مزيانة وحلوة فيها برشا حماس وإبداع. ساعتنا الأولى باش نحكيو على واحدة من أهم وأصعب الهوايات البحرية واللي تجمع ما بين الرياضة اللي فيها الاستكشاف والاستمتاع بالطبيعة، هي تمارس بواسطة الغطس الحر، لها عديد المزايا على كل محبيها، برشا معلومات وحقائق تكتشفوها معنا مستمعينا مع رياضة الصيد الرياضي والترفيهي بالغطس. ضيوف اليوم هما ممثلين عن جمعية الأنشطة البحرية بالمنسير، تحية لهم، بعد شوية يكون الموعد معهم. ساعتنا الثانية كما تعودتوا سفرة جديدة ورحلة جديدة لوحدة من أحلى وأهم الوجهات الشاطئية في بلادنا، باش نمشيو لبلاصة بعيدة شوية من خلال فقرة ديستيناسيون. أحمد السوقي يهزنا باش نكتشفوا واحدة من أجمل المناطق في بلادنا واللي نشجعوكم من خلالها أنكم علاش لا مازال الصيفية مازال فيها أيامات تبرمجوا وتمشيو تعديوا أحلى الأوقات وتستمتعوا بسحر وجمال بلادنا العزيزة الغالية. فقرة الصياد كالعادة مع البطل الوطني والعالمي سي كريم السيالة باش يحكي لنا على بعض النصائح الجديدة وبعض المعلومات اللي تخص المغرومين بالصيد بالقصبة وكل ما يهم المغرومين بالصيد، إن كان نصائح معلومات حتى على المستوى الأسماك الموجودة اليوم والمواسم متاعها. بعد شوية تلقاوها مع كريم السيالة. هذه إذاعة المنسير، تحية كبيرة لأيمن الشاب نمبر وان اليوم في الإخراج التقني حاضر معنا. تفاعلاتكم حاجة تفرحنا برشا مستمعينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسي بونتيان، مرحبا بكم وين ما يصلكم صوتنا. البداية تكون مع شيرين تباعا باش تكتشفوا برشا فقرات مزيانة مع إذاعة المنسير وفي هوايات صيفية. مرحبا بكم ناس كلها.

0: وحنا نقول لكم مرحبا مستمعينا الكرام. 5:12 دقيقة من إذاعة المنسير، هوايات صيفية من توا حتى لسبع ساعاتنا الأولى باش تكون من خلالها نستقبلوا ممثلي عن جمعية الأنشطة البحرية بالمنسير. سعيد جدا باستقبال رئيس الجمعية سي محمد علي دغيم. أهلا وسهلا دالي.
1: أهلا بيك، مرحبا مستمعين إذاعة المنسير.
0: نوجه تحية لسي الحبيب.
1: عايش.
0: شنحوال الوالد؟
1: الحمد لله،
0: رمز من رموز إذاعة المنسير. ربي يفضله ويمتعه بالصحة والعافية، وربي يفضله سي الحبيب. كيف كيف سي محمود حسني يمين المال؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. عايش.
0: عاوز مش نخطط معاك برنامج على المدى المتوسط والبعيد محمود.
2: مرحبا.
0: بارك الله محمود. عايش. اليوم باش نحكيو على رياضة الحقيقة صعيبة برشا، أما فيها برشا محبة والتوما تحكيو عليها برشا حب، هي رياضة الغطس، النجم نقولوا الترفيه الرياضية، وفيها برشا خصائص مزيانة، الصيد الترفيهي والرياضي، واللي تبارك الله عنا بطولات تونس وعنا تتويجات وعنا مشاركات مميزة إن كان على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي. ما شاء الله عليكم، وهذا مش غريب على جمعية الأنشطة البحرية بالمنستير اللي في مختلف الاختصاصات الرياضية ديما تتألق وديما تجيب الميداليات. ونبدأ معكم بأصل الحكاية.
3: أصل الحكاية.
0: نبدأ معك دالي، كيفاش نجم نعرف الصيد الترفيهي تحت الماء بالغطس؟
1: هو الصيد دجا كلمة صيد واضحة.
0: هاي.
1: بالغطس اللي هو ما نستعملوش
0: الدبوزة
1: للتنفس تحت الماء، دونك نستعملوا لابني اللي هو الامساك عن التنفس.
0: انفس انت
1: يونيكمون بارابني.
0: هذه بالنسبه للرياضه، الناس المغرومه بها ما نستعملوش الادوات نتاع الغوص نجم نقولوا اللي هما
1: اي اداه تسمح لك انك تتنفس تحت الماء ممنوعه.
0: هذا بالنسبه لقانون الرياضه هذه. به كيفاش جاء الغرام قبل كل شيء بالرياضه؟ كيفاش جاك الاكتشاف
1: كرياضه؟ اكتشفتها عام 2014. ما كانش عندنا نادي في مستير، فما نادي في قصر هلال. كلمني شكون، قال لي وقتها بدينا نتغرموا شوي شوي بالمصيد، قال لي علاش لا وفما نادي خلنا ندخلوا. جربنا من غادي بدات حكايه معناتها الغطس، صيد بالغطس كرياضه من غادي اكتشفتها وعرفت انه فما سبور، فما بطوله، فما جامعه، فما نوادي، هذا الكل ما كنتش نعرف.
0: مواد طبعا بعد شوي نرجع على حكايه الجامعه ونحكيوا على النشاط هذا، خاصه انه فما عدم استقرار على مستوى التسيير، ولهذا يخلف برشا اشكاليات على مستوى النوادي. أيوة. الموجوده في مختلف جهات الجمهوريه، خاطر بالطبيعه عندكم مجازين وعندكم رياضيين وعندكم برنامج نتاع بطولات، هذا كله ينجم ياثر على التحضيرات. اما فما ناس مغرومه كاو ما تحبش تشارك في البطولات، تحب تتعلم لابني، تتعلم الغطس، واذا مغرومه زاده بالمصيد انها تصطاد في اطار بالطبيعه ضوابط معينه. طبعا بعد شويه محمد علي يزيد ياكد على الضوابط المعينه لحمايه الكائنات البحريه في الشواطئ نتاعنا. سي محمود طبعا. انت غرامك خويا؟
2: يعني غرامي كما برشا من الناس مغرومه اللي في تسكن في المدن الساحليه الكل. اللي ماذا بيا المينيموم الماتريال، نهبط نسيخ نعمل كيف ونتبع حركه الحوت ونصطاد، وكما نقولوا احنا بلغه العامه نقولوا نصطادوا تحت الحيط، معناتها نصطادوا في القصير، معناتها الطريقه هذيك ما نجموش نقدموا برشا.
0: اي شنو اللي الحاجه اللي عيطت لك في الرياضه دي ولا في النشاط هذا خليك تقول اي نزيد نتعلم ونهرب من تحت الحيط نمشي نقد؟
2: باهي الحقيقه هو فما واحد صاحبي كان ان شاء الله كان نجم نذكره، في صاحبي مهدي عقير،
0: هاي نوجه له تحيه، مهدي صديق الحقيقه ومن الناس اللي نبدا فخورين بهم، ما يحبش يظهر لا في اعلام لا في راديو، وكلمته 3-4 مرات خويا نظرا ديما يقول لك التزاماتي المهنيه والعائليه. اما خويا ربي يفضله وخليه الوالد
2: بالحق، صاحب ما شاء الله عليه، عم الناصر زاد بارك الله عليه، زاد عم الناصر هو اول عباد اللي شجعوني باش ندخل الكلوب. من بعده هو تعرفت على محمد علي، وتعرفت على خالد الغمراسي وعلى برشا أصحابنا في الجمعية. كانوا هم اللي الأول عباد أطروني، فهمت، اللي خلوني في الثنية الصحيحة. معتقد هو غادي باش يضر الدور الجمعية اللي هي تخليك تتحسن في النيفو، تعرف القانون، تستحفظ على روحك، تستحفظ على البيئة البحرية، وتخليك توصل بقدرة ربي معتها النتائج مهمة معتها مع بتبيع الغرام هو الباز معتها عندك الغرام وبعد التأطير مهم مع الآخر
0: وأهم قاعدة أول قاعدة هي السلامة معناتها باش نبدأ واضحين رأي الرياضة ما يغركش إنك تعرف تعوم ولا تعرف تغطس ولا ما تبدأ تعرف البحر ولا الجهة ذيك أو السلامة هو القاعدة الأساسية به نرجع لك محمد علي معناتها شنو التكوين مثلا إنسان مبتدأ كيفي اليوم مثلا ولا الناس تسمع فينا ومغروم بالعالم هذا يحب يغطس ويمشي يعوم بحذا الحوت ولا يصطاد حوت ولا معناتها شنو الحاجات الضرورية اللي لازم تتوفر فيه كمبتدأ
1: الضروريات ديجا معناتها ننصح أي عبد مبتدأ ولا يحب يدخل في الغرام هذا يدخل في نادي خاطر احنا ما كانتش عنا الفرصة هذه من الأول خاطر كيما قلت لك ما كانتش إعلاميا ما كانتش فما تغطية كبيرة للرياضة ما كانتش ظاهرة برشا النوادي كيف كيف ما كانتش تخدم برشا على الميديا وتوا باللي ريزو سوسيو سهلت
0: لحظة اي صحيح
1: دونك اي عبد تو مغروم سهل باش يلقى نادي يدخل ديريكتومون في نادي من غادي تصير تأطير لا فورماسيون يتعلم شنو الضوابط اللازمة القواعد السلامة كما قلت انت وما وينجم وقتها يخرج للبحر كنادي احنا نبداو متمنين ونقولوا السيد دايره متمكن ينجم يخرج للبحر افيك ان مينيموم
0: وهي من تعتبر من اكثر الاخطاء اللي يقوموا بها المبتدئين انه يخرج وحده
1: يخرج وحدك جاء وحدك كلمه وحدك هي راهي في الـ في الـ في الصيد الصيد بالغطس كرياضه ولا كترفيهي القاعده الاولى يقول لك ما تغطسش وحدك ديما معاك امبينو ديما معاك صاحبك يعس عليك
0: صحيح ب محمود بخلاف الاخطاء هذه اليوم فما زاد تغيرات مناخي في البحر وراه الغطاس الباهي والمتمكن حتى كان يعرف البلاصه هذيك من وين مستانس يعوم فيها حتى كل يوم راه فما تغيرات على مستوى التيارات البحريه تصير راه فما اوقات معينه يتبدل فيها البحر الموجه تتقلب فما برشا حتى على مستوى الريح هذاك الكل لازم يكون في اطار التكوين اللي انتم تقوموا به صار في الجمعيه
2: صحيح هو المدة الأخرى هو أكثر حديث على التغيرات المناخية وإحنا ديجا قاعدين نعيشوا فيها وبطبيعة هذه ديما ننصحوا عليها ننصحوا بها الغطاسة الناس الكل وباش نستحفظوا على أرواحنا هذيك قبل كل شيء خاطر من الأخرى فمش حاجة أهم من حياتك بالنسبة للبحر والصيد والغطس فمش حاجة أهم من حياتك مهما تكون كعبت الحوت فهمت بالنسبة للأمور معناتها أمور جوية ولا تغيرات المناخية احنا نحاولوا نتبعوا الحقيقة فما ديز ابليكاسيون نجم نتبعوا بهم أمور معناتها تاع الطقس فما حسابات أخرى اللي هو زاد كيما نقولوا نجم نتبعوا كيما نقولوا فما حسابات اللي بالعربي كيما نقولوا معناتها بلغة البحارة لأيامات المات واللحي فما دي كالكيول هذاك نخدموا نمشيو به زاد حسب الزون حسب الكورون حسب التمبيراتور كلهم هذوما يأثروا فهمت
0: معناتها رياضه الثقف هوايه الثقف حتى على مستوى البحر والجغرافيا والمناخ وكل شيء
1: والحقيقه ولا تسال برشا
0: كيما شنو مثلا المعدات اللي تنجم تعاون
1: لا مش معدات
2: لي زابليكاسيون
0: هاي التطبيقات
1: تطبيقات بريس كل شيء تعطيك الاتجاه الريح سرعه الريح الكورون زاد معناتها التيار قداش القوه نتاعو دونك يسهل لك برشا حتى باش تمشي تغطس تاوك وحدك هاوي الطقس ما عادش مشكله كبيره حل سي تعرف بالضبط الزون اللي باش تهبط فيها شنو الريح وقتاش يتحرك وفما ريح ما فماش شنو الموجه كبيره عاليه تهبط ترتاح
0: ونصور يعاونك محمد علي انه حتى انت دورك اليوم تناخذ وصيفتك كرئيس جمعيه ورئيس نادي انه تبارك الله معناتها تحس انه فما اقبال وما نحكيوش حتى كان اقبال على ولادك او معناتها حتى البنات ولا مغرومين بالرياضه ذي ومغرومين بالعالم هذا يحبوا يكتشفوا يحبوا يغطسوا خاطر تو بعد شويه نرجعوا للمزايا النفسيه لهذه الرياضه راه معناتها حاجه من وراء العقل كي تشوف شهادات لبعض الناس اللي تشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي والا من خلال صفحات الانترنت يقول لك راني نعيش تجربه حياتيه لا مثيل لها ان يكون تحت الماء نهرب من العالم الكل ونعيش في وسط كائنات تحب معناتها وماهيش خطيره راه يقول لك الاسماك ولا الانواع نتاع الاسماك ولا ماهيش خطيره راهو الخطر الحقيقي هو فوق الماء مش تحت الماء محمد علي اليوم نصور فما برشا ضغوط انه فما شرائح عمريه الكل تنجم تشارك في النوادي وتشارك في الانشطه نتاعكم
1: هو الشرائح العمريه تاو بريسك احنا معناتها بالنسبه للخطر هو شنو نعملوا انترينمون في البيسي اللي هو انيسياسيون تحضير الاكثر التحضير يكون للصغار عندنا صغار تقريبا من 5 سنين حتى كشي عنا شكون في 50 وفوق 50 يجي ترينا معنا في البيسين دونك الصغار الحقيقة فيو العمر يتريني وكان في البيسي مين حضروا فيهم ان شاء الله يكونوا ان شاء الله نهار اخر على ليش ليه ابطال
2: ان شاء الله فوت في الرياضه
1: هذه يقدموا. دونك بالنسبه للصيد بالغطس راهو ممنوع على اقل من 18 عام. دونك فما قانون هي خطينا احنا قانون كانت كانت 16 عام في التنقيح الجديد اللي صار 2025 ولات 18 عام. دونك بالنسبه لنا اللي اقل من 18 عام ما يعملش صيد بالغطس، ما يعمل غطس حر على الاقل ويعمل غطس في في المسبح اللي هو يحضر به، يتعلم به التكنيك، يتعلم به قواعد السلامه الكل زاد باش كيجي في عمر انه ينجم يصطاد احنا ما نخافوش هذه، يبدا حاضر بيان فورمي، حاضر يعرف القواعد الكل وينجم يصطاد على روحه.
0: احلى موقف عشته محمود لو نحكيه على الجانب الشخصي تو
2: الجانب الشخصي برشا مواقف حلوه لما عندي مواقف في البحر كلها حلو معناتها هو مع احلى مواقف معناتها كي تهبط تلقى سبيكتاكل قدامك
0: عارض كامل،
2: تلقى فارياسيون دي سبيس معناتها انواع واشكال تاع حوت كاليبر مزيان. شنو احلى مواقف كي تضرب اخشن كعبات حوت روعه معناتها تنوع في انواع حوت خاصه معناتها كيما نقولوا اللي ماهيش سهله معناتها باش تصطادها هذيك هي معناتها
0: هذيك
2: برشا مواقف معناتها في دي كونديسيون اكستريم تصطاد حوت باهي زاده نقولوا كاليبر مزيان.
0: فماش كعبه مره صطاد كعبه حوت رميتها وهي هبطت ولا هربت ولا ما لقيتهاش ولا
2: سيرو
0: ولا جات حوت اخرى هربت كبيره
2: زاد من المواقف زاد الباهي ساعات من واقفه اللي مثلا صدف معناتها صدف الباهيه مثلا تكون تصطاد على انت فيزيت كعبه حوت باهيه تضربها من بعدك تجي تطلعها ما تلقاش ضرب كعبه حوت تلقاك ضرب زوز ثلاثه اخرين من في بالكش بهم
0: ايه
2: تعطي فرص
0: باهي هذا مزهر ياسر هذا مزهر ياسر
1: زهر
0: لا لا فيز يضرب ثلاث اربع حوتات
2: لا لا فما مش هذه فوتات زهر معناتها ما تنجم برشا مرات اللي ضربت فيهم زوز وثلاثه واربع كعبات حوت اللي معناتها ناويهم مش قصد باش نضربهم مع بعضهم تنجم طلع
0: وهو تو من بعد شويه نحكيه على المستوى الرياضي. راهو على المستوى الرياضي فما مسابقات وطنيه واقليميه ودوليه كبيره فما معايير معينه باش تحدد. اما خلينا نحكيه على الناس المغرومه مغرومه فقط لا يحبش لا يشارك لا في البطولات ولا يحب يمارس الهوايه دي راهي عندها ضوابط أخلاقية قبل كل شيء واحتراما للبيئة ودور مواطني كبير برشا لتوما تصروا عليه داخل الجمعية وتعلموا كل من يجي إنه راهو فما دورة حياتية للسمك راهو مش الحوت الكل نصطادوه راهو فما مقاييس معينة وأوزان معينة للحوت اللي باش تضربها باش ما تنجمش تقضي على السبيس هذاك الكل معناتها فما حاجة تخدم عليهم التلوث. وشفتكم الحقيقة ويعطيكم الصحة معناتها الموسم الفارط السنة الفارطة في الموسم الصيفي الفارط قمت بحملات نظافة كبيرة برشا للموانئ وتنظيف والعمل على المستوى حتى المجتمعي والدور المواطني للجمعية مهم جدا. زادلتم عليكم محمد علي
1: والله الحقيقة باش نكون واضحين احنا دورنا البيئي جانا من اقتراح من جمعية أزرقنا الكبير بدينا نخدمه معه. علاش؟ بيكو احنا كما قال لك ديزوم دو تيرا نعرفوا البحر نعرفوا البلايس. بديت اول حملة كانت على حملة الدرين البلاستيك الملوح بيكو احنا نغطس ونعرفوا البلايس تفهمنا احنا وجمعية أزرقنا الكبير نمشي ولا البلايس هذوكم ونعملوا كوليكت نتاع لي ناس بلاستيك هذوما الدراين اللي هما يشكلوا خطر سورتو كي يتقطعوا ويقعدوا في الحجر. دونك بلاستيك تحب له برشا باش يتحل. بدينا من غادي وكان زاد فما مبادرات من مارينا مستير انه نعملوا تنظيف القاع مارينا مونستير ونظفنا وطلعنا حاجات ما كناش نتخيلوا ان نقاوهم معناتها توصل طلعنا شين ستيريو طلع بارابول طلع حاجات بالحق ما
0: جهاز عروسه معناتها
1: مارينا مستير
2: طلع براد طلع كل شيء
1: الحمد لله من عام لعام قاعده تنقص معناتها كل حمله نقوموا بها حضرت انت على حمله مره
0: صحيح
1: قاعده تنظاف ليل بحر باش تنظفوا راهو حاجه
0: لا هو مجهود ومسؤوليه جماعيه نحكيو اليوم راهو معناتها مش
2: كجمعيه من قبل احنا نحاولوا باش نعملوا مثلا بالنسبه لناس بلاستيك واللي في الفونتوم هذوما اللي في الفونتوم الشباك المقطعه اللي توقف البحار يخليها واحده في الحجر ما عندهم ما يعملوا سبب نو ولا حاجه يحلوا في الحجر ما عندهم ما يعملوا اللي في الفونتوم هذوك زاد سبب كارثه اخرى زاد اللي هي نجم توحل فيه الحوته وتموت على بلاصتها والحجر يتسكر معناتها ما عادش تلقى وين تسكن الحوته هذا مظاهر أخرى. أما اللي ناس بلاستيك كما قال لك محمد علي هم أخطر على خاطر دو باس بلاستيك معناته البلاستيك التحليل متاعه هو يتجزأ وما يتحللش
0: يقعد فوق المتر العام
1: المشكلة
0: المشكلة أنه الحوت ولا يتغذى عليه وإحنا كي نشيل الحوت هذاك ولينا ناكله منه معناته يقول لك في العام فما التونسي يكره في البلاستيك هي. من خلال الحوت راه اللي قاعد يتغذى على البلاستيك على
2: الحاجة الوحيدة اللي قاعدت لنا كما نقولوا بيوم ولا براسك مشكوك فيها اللي يشتقد بيوم
0: صحيح هيك علاش لازم نتلهاو بالثروة امتاعنا الثروة المائية امتاعنا والبحرية اللي الحقيقة ولت مهددة نظرا للتلوث الكبير نعيشه فيه والحقيقة صناعة حتى على مستوى الشواطئ نشوفه معناتها باللي تحكي باللي تعاود باللي تقول راه نسبة الوعي ولت ضعيفة وضعيفة برشا بالنسبة للتوانسة وهذا ما هوش مقبول وغير معقول وهيك علاش لازم تكون تربية هذه موجودة في المدارس من السنوات الأولى علموا صغارنا كيفاش نستحضوا على بلادنا إن كان بالضبط. الشوارع متاعنا الأحياء متاعنا كيما تعلموا باش يخمل بيته وفرش ويخمل يحافظ على نظافة الشاطئ متاعه ويعرف شنو يطيش وشنو يطيش ويحط ويلقى زادة فضاءات معينة باش يلقي فيها الفضلات هذيك به محمد علي أجمل موقف أنت عشته من خلال تجربتك الشخصية
1: كرياضة ولا كصيف
0: كرياضة بخلاف ناحية التتويجات
1: ناحية التتويجات بالنسبة لي أحلى مواقف كي توجو سرتو صغارك معناتها احنا سرتو انا بني معناتها عنا من 14 عام دونك بالنسبة لي فرحة كبيرة كي تلقى شكون 14 عام توج بلقب وهز ميدالية وطلع على البوديوم هذوكم بالنسبة لي كرئيس جمعية من أحلى لحظات اللي ممكن عشتها في البحر أحلى لحظات هما لي كومبيتيسيون سرتو كيف كيف زادة بالنسبة لي أنك تشد حوت في كومبيتيسيون تتويج زادة باهي
0: تبارك الله بطولة تونس ومشاركات مميزة إن كان على مستوى القاري والعربي تبارك الله عليك محمد علي والحقيقة من الناس وكما محمود وكما برشا اللي ينشطوا متطوعين في نادي الأنشطة البحرية بالمنستير يحاولوا يقدموا ويكونوا ويشاركوا وينوروا حتى تونس خارج حدود الوطن باهي احنا بعد شوي باش نحكيوا الناس اللي تسمع فينا والمغرومين بالرياضة هذه كيفاش ينجموا يتصلوا بكم خاصة انتم ما عندكمش مقر فهمت كيفاش ينجموا خاطر فما برشا اشكاليات مستقبل الرياضة دي شنو اللي تتطلب خاصة على المستوى المادي ما تهربوش راهي حاجات تنجم وموجودة وتنجم حتى الجمعية توفرها وتبارك الله حتى على مستوى التكوين تبارك الله عنا أبطال تونس وأبطال على مستوى القاري نجموا يعاونوكم ويقدموا لكم النصائح هذا وأكثر تلقاوها بعد شوية قبلها خليكم مع جديد جورج وصوف طمني على الأحباب الأحباب اللي بسمع اليوم محمد علي تخافش لا بسمع الحمد لله ربي باقي الستر وعلى كل السادة المستمعين

0: طمني على الأحباب، هذا جديد الفنان جورج وسوف. طمني على الحبايب، واحدة من الأغاني اللي تلقى في نجاح كبير في الأسبوع هذا. الفنان الكبير سلطان الطرب يعود بكليب جديد وقاعد يلقى في نسب مشاهدة ممتازة للغاية، كما الرياضة متاعنا اليوم اللي بدأت تلقى في انتشار كبير برشا. نحكيه اليوم على الفتيات موجودين وقاعدين ينشطوا هما في إطار نشاطهم في الأنشطة البحرية بالمنستير. جمعية الحقيقة تحقق في نجاح كبيرة على مستوى المشاركات الرياضية وخاصة في إطار التكوين. نرجع لضيفنا سي محمد علي رئيس الجمعية. كيفاش يتصلوا بكم؟ وقتاش تترناو؟ وهل المعدات الموجودة واللي يستحقها الغطاس موجودة عندكم ولا يشريها هو؟ بعض الأسئلة ذوما اللي وردتنا جاوبنا.
1: كيفاش يتصلوا بكم
0: سيرتو ما عندكم مش مقر نادي؟ كيف بربي كيف قداش عندكم؟
1: والله يتصلوا بينا اترافير باش فيسبوك،
0: هاي
1: معناتها هي المقر نتاعنا، ولا يا يبعثوا لنا ميساجات
0: على المستوى الافتراضي انت
1: اكاو. ما كيفاش باش يتصل بيك
0: معناتها جمعيه عندك قداش من عام
1: حتى شيء؟
0: اي علاش الصوت الجهه علاش الصوت الجهوي تو لفت لكم معناتها مقر باش تنشطوا فيه وتتلموا فيه، خاصه انتم عندكم النتائج وقاعدين تخدموا، وحتى على مستوى التكوين والدور الكبير بتاعكم على مستوى حملات النظافة اللي تشرف عليها مثلا الصوت الجهوية والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني ديما موجودين وحاضرين، مستوى التتويجات ما شاء الله تبارك الله. معناتها شنو الحاجة اللي ما تخليكمش عندكم مقر كما باقي الجمعيات الأخرى مثلا؟
1: ما نعرفش، طالبنا تو عنا برشا بالمقر.
0: شنو الإجابة؟
1: كانت فما حتى إجابة؟ فما وقتها كان مقر كنا باش ناخذوه، بعد ما نعرفش شنو اللي صار تراجعوا على القرار وقعدنا لتو ما غير حتى لوكال ما غير حتى شيء. دونك اللي يحب يتصل بينا يلقانا بارازار في فيسبوك،
0: اي
1: يدخل يبعث لنا ميساج ولا حاطين احنا نوامر التليفون يطلبنا بالتليفون. هذاك هو لو سول كونتاكت يعني.
0: غريبه معناتها جمعيه ناجحه ونشاطات ونتائج وناس متطوعه وناس مضحيه في الاخر.
2: احنا عطينا البيبان ومشينا معناتها الناس المعنيين معناتها في خصوص الموضوع هذا.
1: ما عندهاش حتى دخل
0: اي نعرف الجامعة ما عندهاش حتى داخل، ما عندها وسيلة ضغط انها تنجم. زادة انت تقولك جمعية بمنظورة تحت مني تحت لواء الجامعة التونسية للصيد البحري والأنشطة البحرية.
2: الجامعة
0: تكلم الصوت الجهوية
2: حتى تكلمها تقولك كان حاشك بحاجك فيك نهاتي نعطيك ورقة وما تنصح لك فيها كونك انت حاشك بلوك ماش بشي ما تعطيك حد شيء.
1: الجامعة اللي نحكي عليها سيد
2: حلت ديجا
1: الجامعة بلوتو تحل باش ما نصيرش لبس. المكتب الجامعي هو اللي تحل مش الجامعة هي اللي تحل.
0: اي المكتب الجامعي اللي كان يسير وفما توا هيئة تسييرية معناتها مؤقتة في إطار تسيير الأعمال نظرا لأنه فما معناتها برشا إشكاليات على مستوى عدة جامعات. باه انتوما توا ما عندكمش لوكال، إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا والناس المهتمة والتغيير على الرياضة هذه اللي بدا عندها إشعاع كبيرة وممكن نشوفوا نتائج معناتها نتائج كبيرة قاعد يحقق فيها النادي ما عندوش لوكال، إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار في إطار المساواة كيفكم كيف باقي الجمعيات الناشطة في مدينة منستير من حقهم يكون عندكم مقر يتلموا فيه وتكون فما المنخرطين يكونوا موجودين والناس المغرومة يلقاوكم فيه على أرض المكان وعلى عين المكان. أما طريقة الاتصال الوحيدة هي صفحتكم الرسمية على الفيسبوك
1: لايف. على زادة ذكر المقر نوجه شكر زادة الجمعية تزرقنا الكبير
0: أقرب لي شوية الميكرو
1: اللي هي الحقيقة معناتها سرتو في الدورات التكوينية معناتها كنجي ونعمل دورة تكوينية ما لقاوش ونعمله. مشكور جمعية أزرقنا الكبير تعطينا اللوكال متاعهم باش نجمو نعملو أموال فورماسيون تيوريك اللي عنا
0: يعني توما باش تكونوا بيهم صغيرات ومغرومين بالرياضة دي باش يعرف قيمة الحاجة اللي باش يهبط لها ويستحفظ عليها ويشارك من خلالها في الدورات الرياضية إن كان يمشي الرياضات الدولية والمسابقات. والله غريبة والله. بيه كيف وقتاش تترناو؟
1: نترينيو في البيسين أربعة وجمعة. أنا حصتين برك في الجمعة اللي هما 8:15 تاع الليل.
0: 8:15 معناتك إذا تحكي صغار وقلت عندي صغار من 5 سنين مداوم 8:15 تاع الليل معناتها شوي ومخر
1: حصتين شوية ومخر قلتها وحدك. رغم هذا الكل فما أولياء مضحين يجيبوا صغارهم اللي اكتشفناه جديد السنين وفما أولياء هبطت مع صغارها تغرمت بالسبور ولا هي بيدها موجودة معهم وتمارس في الرياضة هذه.
0: وذي دي من أكد عليها في كل جمعة. نتصور السادة المستمعين يعتذروا مني خاطر كل جمعة نعود. رأوا ما فماش ما أحلى إنك تشارك صغيرك نفس الهواية وإلا نفس الرياضة. رأك باش تبدأ معاه قصة جديدة. تهرب من ضغوط الحياة إن كان قراية ولا دار وإنك باش تشارك معاه لحظة عفوية. لحظة باش هو يشجعك فيها وإنتي تشجعوا فيها. خاصة في البحر معناتها ما بشكون الهواية شاركوا في أي هواية. أما في البحر فهما حاجة ممتازة إنه أنت تحب تغرم وتلقاك أنت اللي حصلت الكبير وليت أنت تعوم معاه وتعيش الجو هذا.
1: الإكزامبل هو موجود قدامك. محمود صغار وزاد جابهم بيسين وتغرموا ولا ويعملوا.
2: أنا كان جيت نعرف سبور معناتها اللي هو معناتها نامبورت كوا ولا كيما نقولوا. أنا ما حطيتش فيها صغاري. صغاري يعشقوا حاجة اسمها بحر تو. يبداو يستناو السيد بالغطس حاجة بحر حياتهم بحر ولا تكيبوهم تأثروا برشا بيه الحقيقة
0: أي فرحة تمهم الحقيقة موجودة
2: يبدأ يستنى وقتاش يمشوا البحر مش يحبوا يمشوا يصطادوا يحبوا وقتاش يكبروا في سعوا ياخذوا الماتريال ويهبطوا يغطسوا يصطادوا معايا راهو رياضة السيد بالغطس راهو البشو قول لك راهو ما عادش يولي غرام مبرع راهو يولي كعبارة مود دي في ستيل دي في معناتها ما عادش تولي حياتك مع حتى تلاقي اصحابك اصحابك يتبدلوا يولي اصحابك نتاع بحر
0: اي والحقيقه
2: كم تغرامك حياتك سي ما عادش
0: هي الهوايه دي راهو مهما تكون هوايه هي باش تهرب منها من ضغط الحياه ان كان خدمه ان كان ستريس نتاع قرايه ان كان ستريس ومشاكل نتاع اسره نتاع عائله تقول اخويا نحبش نقعد في القهوه من نحب نمارس حاجه تكون عندها فايده على المستوى النفسي والصحي والبدني معناتها الرياضه هذه تحب لها عدد بدني هيك ولا محمد علي ولا غلط
1: هذاك هو الانترينمون اللي نعملوه في البيسي وعلاش قلت لك سي اون انيسياسيون حضروا العباد باش تمشي للبحر سورتو اللي جاي كيما قلت انت كبير مغروم مازال ما يعرفش ما نقولش ما عندوش مازال ما يعرفش لي كاباسيتي فيزيك نتاعو دونك يجي بعدين للبيسين بشوي بشوي يكتشف روحه راه ما سورتو يكتشف روحه ماهوش راه احنا باش نقطروا باش نعاونوا ماهو باش يكتشف روحه بشوي بشوي
0: ويعرف الحدود اللي ينجم يغطس فيها ولا يعوم فيها وياخذ المعلومه الصحيحه
2: ياخذ معلومه صحيحه هو كما قال لك يعرف روحه ساعه والحاجه يكتشف شنو النيفو نتاعو نوجهوه حتى كوتي ماتريال ننصحوه بالنسبة أمور سيكوريتي كيفاش يخدم وكيفاش يهبط وكيفاش كل شيء معناته تأطير كامل شو
0: مادامك حكيت على المعدات والماتريال المعدات ينجم يجيبها هو لتوما تعاونوه من الأول ينجم يتكون على معدات تابعة للنادي ومن بعد هو يشي على الروح ولا تنصحوه كيفاش
1: احنا معدات معناش الحقيقة اللي هما الأكثر معدات شخصية معناته الماسك والبالم والتوبا راهو حاجة تشريهم انت فيكو البالم بالتاي كل واحد تاي متاعو الماسك كيف كيف راه كل واحد والفورما نتاع وجهه دونك هذوما حاجات يجيبهم
2: الاتليت
1: يجيبهم معاه ويترينا به
0: ممتاز هذوما اللي تنجموا تلقاو في الجمعيه تلقاو المكونين تلقاو المشرفين تلقاو حصص التمارين صحيح ممكن 8 نتاع الليل اما بالحب والغرام يخليك تمشي صيف وشتاء وانك تتدرب وانك تحضر وتعيش التجربه هذيك وخاصه في الصيف انك الناس اللي باش يمشي اكثر في المغرومين بالرياضه باش تلقاو غادي معناتها مسابقات على مدار السنه تلعبوا محمد علي
1: بالنسبة للصيد الرياضي يتلعب كان في الصيف على خطر الأحوال الجوية والطقس والأبني معناتها الغطس الحر والرماية على الأهداف هذو ما يتعاملوا في الشتاء خطر يتعاملوا في المسبح
0: رماية على الأهداف هذا نشاط اختصاص
1: جديد هذا اختصاص جديد
0: أي به نبرمجوله مرة أخرى هذا رماية على الأهداف ما نعرفوش هذا الحقيقة رماية على الأهداف خلينا في الغطس اللي هو كان في الصيف بالنسبة للدورات تبدأ موجودة قداش من دور مثلا في بلادنا
1: هي بطولة بطولة متمثلة في ثلاثة جورنيات دو كاليفيكاسيون وفاز فينال اللي يترشحوا من الكاليفيكاسيون يلعبوا فاز فينال تتلعب على بريسك برشا بلايس في تونس كل مرة بلاصة
2: مدن ساحلية تلعبنا
1: في مستير نلعبوا مستير نلعبوا حمامات معمورة معناتها راهو الساحل تونس كل بريسك نلعب كل مرة الجامعة هي اللي تحدد البلاصة اللي باش تكون فيها الجولة هذيك
0: قلتوا ما بقداش ممثلين في الجمعية اليوم
1: كلاعبين عندنا ولا عندنا 20 لاعب
0: 20 لاعب
2: 20 برك
1: الله هذاك الحد الأقصى
0: اللي كل نادي باش يشارك في البطولة الوطنية
1: يشارك البطولة الوطنية
0: نمشيو للكريتير بعد الدورات الترشيحية كيفاش نحدوا الفائز والبطل على مستوى الاصطياد في كل جولة.
1: مربوطة بالعدد الأسماك معناتها الجملي.
0: قداش يعطيك
1: مربوطة بالفاريتي؟ عندك خمس سواق.
0: خمسة سواق يهبطوا اثنين
1: يهبطوا منهم زوز
0: يقعدوا خمسة سواق
1: يصطادوا يلزم قبل ما توفي الخمس سواق يرجع للشط مش يقص المصي. يعني خرج من الشط كما نقولوا العشرة يلزموا في الشط ما ثلاث
0: ماضي ثلاثة يكون موجود
1: فوتها تولي تدخل فما دي بيناليتي فما حسابات لين توصل تنجم تولي ديسكاليفيك تفوت الوقت ببرش.
0: فهمتك
1: دونك مربوط بعدد الأسماك بالبوع متاحهم وبنوعية الأسماك بالميزان متاحهم وبنوعية الأسماك هذو. فما سيستيم متاع حسابات كالكول يتحسبوا الجامعة تلقى بعد عندك عدد من النقاط معين ويصير عليه هو الكلاسما.
0: أي وفما أسماك عليهم نقاط إضافية بونيوس هيك ولا كيما شنو مثلا الأسماك فيهم بونيوس محمود؟
2: كيما دنديق جرافة اللي هي الوراطة الكاليبر الفولية شولة هذوما ليز سبيس كيما نقولوا ليز سبيس على فيهم دي بونيوس
0: وراه لازمك تلتزم وانت تمارس في الصيد الرياضي لازمك تلتزم بالوزن نتاع الحوته مش اي حوت.
2: اي بتبع عندها دي ماي معينين معناتها لازمكش تعطي معناتها السبيس نتاعك تكون اقل من الماي المحدد فما ماي معناتها اقل حاجه مثلا فما البلي بار معناتها لازم تاع ليز سبيس هما 300 غرام معناتها الحوتة صغير معناتها وفما حوتة اللي هو من كيما نقولوا من 500 غرام وتي طالع فما حوتة كيما نقولوا من
1: كيلو
2: من كيلو فما من زوز كيلو وانت طالع فما من الكيلو وانت طالع فهمت
1: حد أدنى معناتها الكل نوع متاع سمك
2: كيما دنديقة مرطل وانت طالع الشولة من الكيلو وانت طالع المرينة هذا من نوع متاع حناش تاع بحر من زوز كيلو وانت طالع بقيت أغلبية الحوت بمعنى الحوت العادي كما يقولوا الشلبة الخضراء الفولية الوراطة كل 300 غرام وتي طالع.
0: محمد علي كي تهبطوا في المسابقات هذه تمشيو تلوج على الحوت اللي فيه البونيوس أكثر
1: ولا هو تلوج على الحوت خلينا نكونوا واضحين وماذا بيك تضرب حوت أما بعد شنو تصير لك مثلا تلقى كعبة حوت فرد حجرة بيان سور باش تختار الكعبة اللي فيها بونيوس والميزان ماذا بيك أكبر كعبة حوت وكان ما لقيت الكل كما نقولوا يشبه البعض في الميزان تضرب الكعبة اللي فيها بونيوس باش تلم أكثر نقاط بيان سور للكلاسمون.
0: وقتاش البطولة هي إن شاء الله باش تكون؟
1: توا بور لو مومون ما عندناش حتى شيء لا عندنا بطولة لا عندنا نشاط لا عندنا حتى شيء دونك الجامعة فما هيئة تسييرية اللي هي ما حبت ما نعرفش ما حبتش ولا ما فماش اون توكا ما فماش
0: غريبة
1: ما فماش بطوله فماش نشاط
0: معناتها عام كامل قاعدين نتكونوا وتحضروا
1: الجمعيات وحدها عملت دورات لعبنا مره في الحقيقه احنا مستير ما خلطناش لعبت مره في الهواريه ودرنير ما لعبنا في راس نجله ميرا والجمعيات وحدها هي اللي عملت
2: انتر كلوب
1: جورني انتر كلوب لعبنا وروحنا على الرواح
0: معناتها راس نجلة اعلى نقطة في القارة الافريقية مشيتوا ديبلاسمونات وواحد وكل شيء على حسابكم بالطبيعة خاطر الجامعة
1: ما في لا الجامعة ما تدعمكش وما عندهاش دخل هو اصلا الجورني هذه علاش قلت لك ما عندها حتى علاقة بالجامعة خاطر الجامعة ما هيش موجودة الجمعيات قررت باش تعمل حاجة وموها ما تعداش السيزون من غير حتى شيء
0: على بياض هيك للاسف معناتها خاطر فما اشكاليات كبيره تخص الجامعه واللي تاثر برشا حتى على مستوى استقرار الدورات اللي من خلالها تنجموا حتى انتم تشاركوا في الدورات الدوليه واللي مهمه زاد
1: تونس تحرمت من دورتين دوليين العام السنه واللي بعده خاطر هي السنه فما لورو افريك نورمالمون اللي هو تترشح به البطوله العالم العام الجاي مادام ماكش تلعب السنه ماكش تلعب العام الجاي
2: وقبلها زاد تحرمنا من الشامبيونات دو موند اللي تلعب ديجا في البرازيل
0: وانتوما بالارقام اللي عندكم وبالمشاركات نتاعكم ارقامكم تخلي لكم انكم تمشيوا معناتها في المسابقات الدوليه وتمثلوا تونس الحقيقه للاسف معناتها فما سوء تسيير على بعض الجامعات الحقيقه قاعد تضر بالرياضه التونسيه وخاصه انه الرياضه هذه فيها برشا غرام فيها برشا محبه وفيها برشا نتائج ايجابيه وفيها مستقبل نتاع ابطال كبار اليوم انتوما في النادي تبارك الله معناتها حسب ما نعرف انه عندكم تبارك الله صغيرات تتنبؤوا له بمستقبل كبير
1: ان شاء الله انا برشا صارت تبارك الله عليهم
0: معناتها اذا هو من 5 سنين بدا يترين معناتها تصور انت في 18 عام معناتها يبدا يتمكن من البحر متمكن من
1: علاش قلت لك اللي ما عشناش احنا واللي ما لقيناش واحنا صغار لقاوه اوروزمون الصغار هذوم احنا كيما معناتها بدينا مخر راهو معناتها كيف كي محمود كي يشتر الاولاد بدينا في عمر كبير ايماجيني الصغار هذوما بداو ملي 5 سنين و 6 سنين والقاموا اطرين سورتو والقين مع القانون زاد ينشط فيه راهو اكيد باش يطلع لك ان شاء الله نهار اخر في تور شامبيون.
0: الحقيقه هي رياضه ونشاط برشا الناس تحكي عليه كامل باهي خاصه على مستوى النتائج الايجابيه الراحه النفسيه التوازن النفسي اللي حقه انك تهرب من الضغوط نتاع الحياه انك كل 3-4 سوايع تعديهم تحت الماء وتعديهم معناتها مع صاحبك ولا بنومك ومع في جو نتاع حوت مش بالضروره باش تصطاد راهو فم برشا ناس ماشي في باله باش يصطاد وباش يمشي لا باش يكتشف يشوفك المغارك الحجر الشعاب المرجانيه يشوف كما نقولوا نوع نتاع حوت خاصه انه في بلادنا نظرا للتغيرات المناخيه فم انواع نتاع حوت جديده نحكيوا على سمك الببغاء ولا سمك والبطاطا و حاجات جديده ولات في الشطوط ما تخافش محمود
2: لا لا هو شفت أبار الميزة هي اللي هو يعملك ديفولمو وراحة نفسية كما كنت تحكي البحر راهو يعلمك برشا حاجات أخرى يعلمك قوة شخصية يحاول ينحيلك الفوبية متاعك الخوف والحكاية هذيك ما فماش شفت هبط البحر حكاية الخوف هذه لازم تنحيها مش خوف كومبليتمو أما على خاطر لازم تكونترولي روحك يعلمك كيفاش تتحكم في روحك اللي أنت لازمكش تخاف خاطر الخوف هو حاجة سلبية من ناحية كونه هي تحطك في ريسك اللي هي تنجم تحرق لك برشا أكسجين.
0: أي خليك في هاجس قبل كل شيء. وعلاش إنه أنتم خدمتكم في البيسين في إطار التكوين في المسابح معناتها هذا في إطار تنمية القدرة على التحكم في التنفس والحركة تحت بالضبط. الماء باش كي تمشي للبحر تبدأ متمكن من الآليات هذه من خلال قبل كل شيء أنتم تسهروا عليها وتأكدوا عليها هي سلامة المجازين والرياضيين في الرياضة هذه لازمكم تهبطوا سنين أقل حاجة. معناتها هذه مؤكد انك مهما بشكون تعرف البلاصه ومهما تكون بحار وعوام وباللي تتصور الرياضه هذه لازم يكونوا فما ثنائي اقل حاجه باش يشاركوا فيها
1: بالبوي نتاعهم بينصير بالدرابو هذاك
0: السلامه اولا
1: لازم ما فماش احنا فما كلمه قالها محمود وديما تتقال اي عبد يدخل معنا جديد نقول له ديما كعبه عمرك اهم من كعبه الحوت مهما كان شنو ميزانه معناتها ما غير ما تغصو الروح كاحنا نقولوا ولا تنزل اكثر من لي كاباسيتي نتاعك باش تخلط على كعبه هو راه في الاخر عمرك اهم منها برشا
0: صحيح وهك علاش برشا ناس ماشي في بالهم اللي هي اختصاص رياضي خطر راهو لا الخطر موجود في كل حاجه في حياتك اما لازمك تلتزم وانك تكون واعي ولانك تفهم راهو سلامتك قبل كل شيء وراهو فيها كما نقولوا روح المغامره وفيها الاستمتاع وفيها كما نقولوا الاكتشاف وانك تشوف الحوت كيفاش يعيش في طبيعته والجو نتاعو هذاك الكل راهو فيه برشا راحه ويعطيكم الصحه انتم كخدمه في الختام نبدا معك محمود شنو تحب تقول للسادة المستمعين والمغرومين خاصة واللي يحبوا يتغرموا ويجربوا
2: بالنسبة للمغرومين حاب نقولهم راهو في المختصر معناتها بدايات راهو كي تهبط البحر تشوف برشا حوت وفارياسيون دي سبيس اما كي تتحط في اطار جمعية وتتحسن في النيفو راك باش تشوف حاجة ما خير برشا خاطر ريال مو فما حوت اللي ما كنش نراه وما كنش نوصل معناتها مش نوصل للصاد ونوصل حتى باش نراه اصلا ما كنش نجم نراه كي تحسن في النيفو في اطار جمعيه تخليك تقدم اللي انت باش ترى تعمل مغامرات ما خير تشوف منظر ما احسن برشا معناتها تتفرهد اكثر تعمل معناتها تتمتع بالشيء اللي تعمل فيه اكثر من اللي كنت تعمل فيه قبل بتبيع خاطر هي بطريقة معناتها اون سيكوريتي بتبيع مش بطريقة عادية خاطر بتبيع باش تعوم وحدك ماكش اون سيكوريتي تبدا خايف ما تحسنش في النيفو نتاعك معناتها باش تقعد معناتها ماكش توصل تشترى حاجات أخرين معناتها
0: نشجع برشا أفضل مثال أنت معناتها أنت اللي جاي بصغارك معناتها أنت الرياضة هذه من كثرة ما تشبعت بها وتعرف قيمتها وتعرف الإيجابيات نتاعها إن كان على المستوى البدني والجسدي وإلا على المستوى النفسي وعلى مستوى الاستمتاع والأغرام زرعتها في وليداتك
2: صحيح
0: معناتها ما أكثرش
2: أكثرش منك
0: معناتها باش يحب يأكد لنا راهو الرياضة هذه فيها عديد الإيجابيات وبالطبيعة الالتزام بالسلام يعطيك صحة محمود عايشك ان شاء الله انت توجد التتويج ان شاء الله على قريب ترجع البطولات يزينا البطولات الوديه الحقيقه عندك ارقام كبيره على مستوى الغطس الحر والا الصيد بالغطس الحقيقه
2: لا باس
0: ان شاء الله ديما متالق خويا سي محمد علي رئيس الجمعيه ان شاء الله المره الجايه واللقاء الجاي يكون عندنا مقر
1: ان شاء الله
0: ونعمل عرفت نعملوا كل الخيط الشريط ذاك ابيض وازرق نعملوا شريط ابيض وازرق ونقص الشريط شان. وتم افتتاح مقر النادي اللي فيه عديد المنخرطين وعديد المجازين والمغرومين اللي يحبوا يشاركوكم رحله النجاح نتاعكم من خلال تكوينكم للصغيرات ان شاء الله يكونوا ابطال المستقبل
1: ان شاء الله ان شاء الله هذا اللي نتمنوه وهذا هو هدف الجمعيه بالاساس احنا كبرنا وكبر معنا الغرام نقولوا احنا دي باسي شويه في رياضات معينه ان شاء الله الصغار هما اللي ياخذوا الروليف علينا ونتمنى انه اي عبد مغروم في جهته يلوج الجمعيه عندنا جمعيات بريسك في تونس كل موجود في الكابون فما في معموره فما في سليمان فما في الهواريه فما في تونس في المرس فما في بنزرت معناتها لوج جمعيه بحذاك ما تهزش روحك وتنقز ترمي روحك في الماء غير حتى معرفه لا بالرياضة لا بقواعد السلامة لا بالانفيرونمون اللي انت باش تهبط فيه دونك الجمعيات راهي باش تأطرك باش تعلمك باش تهبط بأكثر معرفة تلتزم قواعد السلامة وذاك هو المطلوب باش نجم نحسن الرياضة متاعنا
0: للأسف برشا حوادث صارت خاطر هو تقام متمكن متمرس مستنسى عوم مثلا نقول وإحنا في الهوارية يمشي راس انجلة البلاصة ما يعرفهاش معناتها كل البلاصة عندها الخصائص متاعها وهيك علاش لازم الالتزام بالسلامة ونعمو بالثنائي
2: وزاد من الحاجات الإيجابية متاع الجمعيات كي تشارك في بطولة تونس كل مرة تلقى روحك في بحر
0: وتعمل صداقات وتعمل علاقات
2: تعمل كونتاكت في كل الولايات تعمل ولا اللي كونكيرون متاعك هم أصحابك راهو معناتها
1: باللي بشار فيه روح رياضية برش
0: ما تنغروش معناتها خاطر باش توز
1: نغرى في حد رياضه كاو بعد تمشي على الروح
2: برسمي
1: انا عادي اليوم تستاد بحذا جماعه من نادي اخر في الهواريه في سليمان في بنزرت اللي هما انت في الكومبيتيسيونات راهم لي كونكورون تاعك معناتها حاجه عاديه على الاخر
0: اما تقعد كان علاقات وتقعد كان الاجواء المميزه
2: ونكلموا بعضنا لتو
0: باهي ان شاء الله تكلمونا في دوره وطنيه ترجع الجامعة التونسية تشتغل يكون هناك مكتب جامعي يخدم ويغير على هذه الرياضة اللي بدأت تلقى الحقيقة منذ سنوات في انتشار كبير ومن عام لعام قاعدين حتى عدد المجازين والمغرمين بالهواية هذه واللي يحبوا يكتشفوها قاعد يتزاد الحقيقة وراه الرياضة هذه ما نحكيوش كان معناتها مجرد غطس وسلاح وتصطاد في الحوت وتهز لا
1: هي
0: نحكيو معناتها سلاح تصطاد به هي التزام معرفة بالبحر هي تكوين هي كيف احترام للطبيعة واحترام وحماية الكائنات البحرية والأهم من هذا الكل أنكم تستحفظوا على رواحكم وتعيشوا الرحلة في والتجربة في أمن وسلام هذا هو يعطيكم الصحة نورتونا إن شاء الله من نجاح إلى نجاح احنا مستمعين الكرام زينا

0: تمام 6 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها: المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة جوجل جاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللامبوكا، وزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يحذر من تنامي 3 آفات فلاحية بالجهة تمثل مصدر قلق للفلاحين. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي من انتشار ظاهرة بيع مادة جوجل جاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف، مؤكدة أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأكدت تباسي على ضرورة أن يقتني المستهلك هذه المادة من المحلات المعروفة حتى يسهل التوصل إلى البائع عند ارتكاب المخالفات.
1: اليوم في علاقة ببيع مادة جوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر كذلك. احنا نحذروا المستهلكين ونقولوا لهم راهي مادة جوجو هي مادة حساسة، خاصة وقت ما نثبتوش مين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة تزقوبوا هذية تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاعها كيفاش وكل، حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة

0: التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية، نلقاو صعوبة كبيرة باش نحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شري منه زقوقه. وأحنا نفضلوا كمنظمة أنها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة متاعو ويشوف السعر والسعر المرجعي متاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف بالنسبة للزقوق المعلب ما تبينوا مين ناخذوها وكيفاش ناخذوها، ما تكون السلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
1: وفي الإطار ذاته دعا الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدون اليوم، دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المادة من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطير، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداولة في عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات. وفي إطار التعريف بخصوصية الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم غدا بالمنستير يوما ترويجيا لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. يشار إلى أن المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان أكد أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 365 نشاطا بزيادة أكثر من 100 نشاط مقارنة بالدورة الماضية، ومشيرا إلى أن هذه الدورة ستتضمن لقاءات ومسابقات وندوات فكرية يؤمنها عديد الضيوف من الدول العربية والإسلامية. إلى موضوع آخر الآن، انطلق أمس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة في بلاغ لها اليوم إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000 في حالة تعدد ضد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب لا يتجاوز الحد الأدنى لطول سمكة اللامبوكا 35 سنتيمترا، مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني من تنامي 3 آفات فلاحية بولاية القيروان، اعتبر أنها أصبحت تمثل مصدر قلق للفلاحين، ودعا إلى اعتماد خطة جماعية واستباقية للحد من أضرارها. وحصرها المسؤول والرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني في 3 أسماء، وهي تتعلق بالخنزير الوحشي وطائر البزويش وذبابة الفواكه.
2: هو الحقيقة الأفات اللي تلحق ضرر بالمنتوج الفلاحي أصبحت يعني كبيرة برشا، ولا يمكن للفلاح بمفرده أنه إجابها. الأفات هذه أصبحت تأثر على المنتوجات الفلاحية بشكل كبير برشا، وتهدد حتى الأمن الغذائي متاع الفلاح. وذكرنا على سبيل الذكر أفت الخنزير البري أو الوحشي تكاثر بشكل كبير برشا بالخصوص في ولاية القيروان، وأصبح يضر بكل المنتوجات الفلاحية. الحاجة الثانية هي زي ما يسمى البزويش الفرخ ولا العصفور، كل جهة كيفاش تسميه، وهذا يلحق كذلك أضرار كبيرة برشا سواء في الحبوب ثم الذرة ثم يعني الفلفل ثم يعني النوار نتاع سواء اللوز أو التفاح. الحالة الثالثة هي تكاثر هذه الحشرات ذبابة الفواكه، وهي يعني تصيب تقريبا كل الغلال. الأفات هذه اللي هي يعني الفلاح من ينجمش يكافحها وحده، ولكن يلزم ثم خطة، يلزم ثم تنسيق، وهذا ما ينجم يكون كان من وزارة الإشراف وعن طريق المندوبيات حتى نحد من الآفات هذه والتكاثر بتاعها.
1: إليه ولاية المهدية. الآن من المقرر أن تشهد قريبا مختلف بلديات ولاية المهدية تدعيما من حيث تزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار، ستتوفر كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات. نادر إسماعيل تابعت الموضوع في المراسلة التالية.
3: أشرف والي المهدية السيد أنيس العذاري على جلسة عمل ضمت المعتمدين الترابيين والكتاب العامين للبلديات، وخصصت للنظر في الإجراءات المتخذة لمواصلة تنفيذ برنامج رفع الفواضل المنزلية والفواضل المشابهة بكل البلديات، ومتابعة برنامج التهيئة واستصلاح المصبات العشوائية للحد من الانبعاثات الكريهة. وسيتم بداية من اليوم الأحد 16 أوت 2026 التعهد بإسناد البلديات المعنية عند الاقتضاء بالتجهيزات الثقيلة من قبل المصالح الجهوية للتجهيز والفلاحة بالجهة. وستشهد هذه البلديات قريبا تدعيما مهما من حيث التزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار تم النجاح في توفيرها كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات من شاحنات ضاغطة وآلات رافعة وآلات حفر وجرف وعدد هام من حاويات النظافة سعة 770 لتر والجرارات والشاحنات القالبة، إلى جانب توفير كل بلدية لجزء هام من مواردها لهذه الشراءات، مما سيساهم في المحافظة على جودة الحياة بكل المناطق بولاية المهدية. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: ونختم هذه النشرة من ولاية نابل، حيث حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من وضعية وادي الباي ووادي سلطان، وطلب بجهرهما لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء، وبمزيد يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة حسب قوله.
4: واد البي واد سلتين العام اللي فات شفنا بعينينا شنو خلفت الفيضانات. واد البي عمل أضرار والمياه خرجت عن مجراها والبنية التحتية تضرت، فما أشغال جهر بلغت تقريب 60,000 دينار، وسنة زادة فما حوالي 80,000 دينار مرصودة من مندوبية الفلاحة للتدخل. الجهر لازم ما نختلفوش فيه، الجهر وحده هو الحل. إذا كان السنة صرفنا 60,000 دينار وبعد 80,000 دينار وبعدها 100,000 دينار وبعد المطر والفيضان يرجعوا نفس المشكلة. المشكلة متاع واد الباي مش كان في الفيضان، فما مشكلة كبيرة برش في التلوث. الواد ما يحملش كان مياه الأمطار، فما مياه ملوثة، فضلات، مياه صرف صحي. لازمنا نعملوا حاجة واضحة، نحصيه المصبات الكل، نعرفوا نعملوا تحاليل، نحدوا المسؤوليات، واللي مخالف يتحمل مسؤوليته. مش معقول دولة تصرف فلوس باش تنظف الواد وفي نفس الوقت تخلي مصادر تلوث متواصلة.
1: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. المنظمة التونسية للدفاع المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مواد الزقوقو الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللامبوكا، ووزارة الفلاحة تدعو لاحترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يحذر من تنامي 3 آفات فلاحية بالجهة تمثل مصدر قلق للفلاحين. نعود ونلقاكم في 7، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

هوايات صيفية. هوايات صيفية.

0: هذه ياسر المحنوش مستمعين الكرام، وصلوا معها للستة واحد وعشرين دقيقة من إذاعة المنسير. مرحبا بكم مرة جديدة في موعدنا لليوم من هوايات صيفية ويلتحق بي الثنائي الذهبي في ساعتنا الثانية سيد أحمد السوقي كريم سيالة. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مبحري إذاعة المنسير.
0: سي كريم نورتنا.
2: أهلا وسهلا هذيلي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير كالعادة.
0: كالعادة بعد شوية بعض النصائح والإرشادات للصيد السليم، كيفاش تخرج الحوت المزيانة بأقل مش التكاليف بأقل المجهود مع كريم سيالة. أما قبلها جولة جديدة لوحدة من أحلى الوجهات الشاطئية في بلادنا، واليوم الجزء الثاني بالنسبة لشواطئ بنزرت الجميلة في ديستنسيون. Destination. Destination. تفضل سيد أحمد.
1: المرة اللي فاتت هذه اللي حكينا على بنزرت، واحنا جايين من الشمال يعني جايين من تبرقة وراجعين في اتجاه بنزرت المدينة، وشفنا شطوط والثراء الموجود. كيف كيف بنزرت ما نجموش نحكيوا عليها في حسها بركة الماء، فيها شطوط وفيها ديستيناسيون، وحتى اللي ذكرناه ما يجيوش حتى 50% من اللي موجود. معناتها توا نرجع باتجاه تونس، الديستيناسيون تسماو القراب اللي فيه بزيادة كيف كيف تنجم تكتشف البحر وتنجم تكتشف الأصالة والحضارة اللي موجودة في بلادنا والثراء والتنوع التاريخي اللي موجود. كيفش نحكيو على الحضارة الأندلسية، توا الأكثرية الشطوط اللي نمشي لهم تتميز بالمعمار وتتميز بالتقاليد اللي موجودة غادي، اللي كيفش نبداو احنا من بعد رواد شط رواد بقمرت رواد في اتجاه تونس باش نمشيو. اول ما تعرضنا قلعة الأندلس، بعد قلعة الأندلس باش يعرضنا سيد علي المكي. سيد علي المكي برشا يحكي وربطينا بكوكو بيتش. كوكو بيتش هو الاسم الكوميرسيال والتجاري، لكن ما ننساوش لسيد علي المكي راي ثراء ايكولوجي كبير، راي الوحيدة مدينة رامسار اللي مسجلة. كي نقولوا سيت رامسار يعني رامسار هي بلاد في إيران، وعملوا اتفاقية لحماية المناطق الرطبة. وسيد علي المكي من المدن القلائل في العالم اللي تتوفر فيهم كما نقولوا السبخة، في تناغم مع البحر، في تناغم يعني حتى في الفلاحة متاعهم البطاطا يزرعوا فيها على الشط. يعني يقول لك بطاطا سيد علي المكي حاجة ممتازة، يخدموا في الفلاحة ديركت مع الشط، يخدموا في البحيرة زي ده كيف كيف، عندهم منتوج وعندهم بوري يامستوستين كيف. توا بليت نشاط كوميرسيال، ان شاء الله ما يغزوش على النشاط الطبيعي، وان شاء الله بالحرائق اللي صارت الاخرانيه تتعافى كما نقولوا الجبل نتاع سيدي علي المكي. نمشيو في اتجاه قلنا توا باتجاه بنزرت المدينه باش نلقاو رفراف بحذانا مقابلتها حجره بيلاو معروفه. اللي ما يحبش الزحمه نتاع رفراف ينجم يبعد على اليمين، فما جبل والبحر، واللي ينجم يكمل شويه كلك كيلومتر يلقى روحه في عين مستير. عين مستير بلاصة ممتازة جدا، في عين تجري، في عين تجري ما حلو، دي مهابطة في وسط البحر، وبلاصة صخرية رملية ممتازة جدا، وفيها زادة خدمات ذو ما نحكيه اللي هما اكسيسيبل وشطوط سهلة كيف كيف. فما شط مامي
0: بالنسبة لعين مستير، في ينجم فيها يصير فيها تخييم
1: شي تخييم، ولا ينجم فيها برشا زادة النشاط متاع كليكري دار للعائلة، خاطر كلهم الريزيدنس الموجودين فيهم بريسك اكسي للبحر، ونجم يصير فيها تخييم
0: اقامات مشرفه
1: على حتى اي حتى من عين مسيره نجم ترى حجره بيلاو على باتجاه اليمين. فهمتني. من بعد نلقاو عنا نمشيو لراس الجبل، راس الجبل نمشيو لشط مامي تحفون برشا كيف كيف، نلقاو كاب زبيب زاد كيف كيف، هذا من قبل ماهوش من الكاب اللي قبل ما نوصلوا للوحده. ما نساوش بعد نلقاو المتلين والجوابي نتاع المتلين بلاي الصخريه اللي فيهم الهوات القفز، نعرف كتحب
0: نقز مليح نقز مليح
1: لكن توخي الحذر سيرتو كي بدا هيش
0: قبل كل شيء السلامة. نعاود نأكد راهو مش بالضرورة تكون عوام وباش عوام وتعرف تعوم، انك في البلاصة ديك في الشط اللي باش تمشيله بانك باش نجم تتمكن منه وتعرف تعوم فيه، راهو لازمك تعرف الشطوط راه تختلف تماما كل شط والطبيعة نتاعه.
1: احنا الحقيقة خاطر تو في البحر بتاع الشمال برشا يقول لك عوام، عوام في المحيط نتاعك ممكن هو في التيارات المائية تختلف، لكن بحر الشمال راهو كاسح. بحر بحر نحكي لك السناعة ريكور من نص الموجة تجاوز 10 أمتار
0: صحيح،
1: باش تفهم التيارات المائية تختلف غادي. كان هنا عندنا خلجان في الساحل هما غادي ما تعرض كان سيسيليا
2: صحيح، واحنا الشواطئ الشرقية متاع بلادنا دونك يحكم فيها ريح واحد اللي هو الشرقي ولا الشمالي شرقي اللي هو بيزموع يخدمها شوية. اما ريح الشمال راه جميع الاتجاهات ما عدا الجنوبي باش تلقاه راكح, معناتها جميع الاتجاهات اذا الريح فاتت ال 20 وال 25 عقده مش تلقى الموجه بدات تطلع تفوت المتر والمتر ونص وتوصل حتى يكشي ال 5 امتار و 6 امتار اذا قويت الريح.
1: ما عندناش اوبستاكل احنا لهنا, حتى يقول لك البحاره بلغه البحر يقول لك يكنوا بحت جزيره كوريا كي يقوى النو ينجم يكنن غادي لا غادي
0: فماش حواجز طبيعيه تنجم تحمي مع مع مع تزايد قوه الريح
1: حتى في السباحه حتى التيارات بتكون انت بالنسبه لك بسيطه لهنا تكون تنقز مثلا من الحجر نتاع الميدا نقز في الجوابي تختلف عندها مالية وعند الناس اللي تفهمها
0: صحيح.
1: والحقيقه برشا حوادث صارت ان شاء الله ما نشوفهمش في البحور نتاعنا, توخي الحذر مش بالضروره تعرف تعوم يعني تعرف تنقز ولا تعرف تتعامل مع الشواطئ الصخريه. بزرت المدينه زاده كيف كيف هذيلي تبدا من الرمال وانت ماشي لشط سيدي سالم للكورنيش نتاع بنزرت للجروت
2: ناظور
1: ناظور حاجه ممتازه برشا وفيها زاده كيف كيف الكلوب دي بلونجي اللي حبي يمارس هوايه الغطس في بنزرت موجوده فيها الرياضات الشراعيه فيها في البرت ياخذوكم في جوله زاده كيف كيف بالفليك نتاعهم في الكانال يعني
0: باش تعيش تجربه ممتازه في بنزرت معنا.
1: بنزرت بالنسبه لي باستثناء اذا كان حكينا باش تدخل لراس الجبل ولا باش تدخل قلعه الاندلس ولا باش تلقى مدينه عربي ممتازه جدا باش تلقى الطابع الاندلسي موجود باش تلقى طاوله يقولوا العنب الزهري يبدا العنب كينو مطعم الزهر يعني باش تلقى حتى في في الغلال في الحاجات باش ترى حاجه جديده كينك انت سافرت بالزمن وشجعت الحضاره الاندلسيه من المآذن من الطرقات من العادات والتقاليد من قاويهم حاجه ممتازه برشا اللي هي راس الجبل قلعه الاندلس هذوما كلهم اللي بالحق نجم
2: متلين
1: متلين هذوما اللي نجم تشوف فيهم
0: بخلاف هذا الكل ناس محلاهم محلاهم محلاهم بالحق معناتها كرماء ويعاونوا ويفيدوك ان كان ضغط ولا
2: مضيفين مضيفين برشا بالخص الكوت الجنوبيه نتاع وليد بنزرت
1: مضيفين الشواطئ الكل امنه زاده كيف كيف ما تلقاش مشاكل وشواطئ واسعه وبنزرت ديما تقعد معناتها سياحيا وكل شيء مش واخذ الحظ نتاعها ما زلت
0: كيما برشا بلايص في بلاد
1: برشا من الحق
0: عندنا عديد المقاومات
1: بنزرت بالنسبه لي معناتها حاجه كبيره برشا وكيما قلت لك ما نجمش تستوفي الحق نتاعها وتجمع ما بين الجمال نتاع البحر الرملي وما بين الصخري تجمع ما بين الثراء الايكولوجي الموجود ترجع بين الحضاره والاصاله يعني في جوله ولا في عومه تنجم تغذي روحك برشا حاجات موجودة في مدينتنا الغالية بنزرت وفي تونسنا الحبيبة اللي هي تلم هذا الكل
0: وفيها حوت مزيان تنجم تصطاد ومعناتها تعمل 66 كيف هذا وأكثر
1: هذه اللي بربي اللي يمشي البنزرت زادة كيف كيف فما تمشي للمرشي متاع بنزرت تشي الحوت اللي حاجتك به تلقى مطاعم دايرين بحاجة بسيطة يشوي لك تاخذ من عندك السلطة زادة كيف كيف نجم تاكل حاجة فريشكة للعائلات وماهاش مكلفة
2: وفما بلاصة زادة فيها حوت بنين ورخيص زادة في بنزرت هي منزل عبد الرحمن
1: منزل عبد الرحمن
2: منزل عبد الرحمن البحيرة البحيرة متاع منزل جميل ومنزل عبد الرحمن مع أنت من
1: منزل عبد الرحمن البحيرة هي قائمة على خاطر بوم ماهيش في باش نجم تعوم لكن بالنسبة للكروفات ولا بالنسبة توا اللي نحكيه على المول وكل شيء جاي من البحيرة متاع منزل عبد الرحمن والبرطة متاعها تقول عليك في السواحل الإيطالية صغير صغير ظريف محلاه وأسعاره مستحيل تلقى أرخص منه في
2: ما تلقاش متلقاش في تونس ماذا
1: مستحيل
2: ما بالحق
1: مستحيل تلقى
2: ناس فلاحة تخرج بفليك تبيع حوتها
1: وتلقى مرشي صغير مرشي دقرود زايد معهم تاخذ ويعطيوك خاطرك انت جاي من برا ما يزيدوش عليك ويعني فما
0: يفرحوا به
1: منزل عبد الرحمن بصراحة يلزم كل واحد يتعدي يهز كلاسيير معاه على خاطر يروح بحاجات حوت باهي برشا من البحيرة ذيك كيف كيف ان شاء الله تو فما مشاكل متاع سلطعون الازرق اللي هو داعش نقولوا احنا كسح في بحيرة سيد علي المكي زاده كيف كيف في منزل عبد الرحمن كيف كيف ان شاء الله نبعدوا على الفزات التلوث على خاطر حتى الزراعه متاع المول اللي الناس تو تستهلك القوقعيات كيف كيف قاعده تتمس البلايس خاطر هو ستان اورجانيزم فلترور يعني من الكائنات المفلتره لازم يكون فما المكان متاعه نظيف ويزم يكون زاده ما فماش حتى رجاء معناتها حتى سكب لأي مواد كانت في البحور متاعنا خاطر الاقتصادنا الكل قائم على البحر وهكريتو معناتها حتى احنا كلك ديستيناسيون نحطوا فيها وما تحس التونسي معناتها علاقته قوية بالبحر ويزن اقتصاديا اجتماعيا نتلفتوا ما نعطيوش بظهرنا البحر وهو الثروة الحقيقية ماهيش ساعات تحط استثمارات كبيرة ما تنجحش، لكن في البحر دي ما يعطيك أكثر من اللي انت تحط وتستثمر فيه.
0: هذا هو إن شاء الله ربي يبقي السطر على بلدنا، هذا ما نتمناه. احنا بعد شوية موعدنا مع سي كريم سيالة باش ينورنا ويفيدنا بأغلى أنواع الحوت اللي على السيرفاس اللي نلقاوها يطفو، كيفاش نجم تصطادوا وشنو ما أنواع والموسم تاع الفترة هذه. بعد شوية هذا تلقاوها من خلال فقرة الصيادة. قبلها نرجع جو الإيقاعات والموسيقى، هذه ذات مول السيرفاس.

0: هذا روف ماهر. مستمعينا الكرام نوصل معاه للستة واربعة وثلاثين دقيقة، موعدكم مع فقرة الصياد.
1: الصياد الصياد
0: سي كريم سيالة، اليوم باش تحكينا على الحوت اللي يطفو واللي من المفروض يكون سهل، اما لا هو لازم تكنيك وخاصيات تقنيه.
2: بالضبط بالضبط،
0: معناتها ما سهله كما يظهر، معناتها الحوت هكا يغزل منه ليه وقريب، لا بالضبط. لازم تكنيك خاص.
2: بالنسبه للمصيد بصفه عامه، توا كما نقولوا احنا حكينا على الحوت القاع، وبرشا عباد تهبط تصطاد وين تمشي تقول لك الله غالب اليوم ما فماش حوت. اليوم ما فماش حوت، علاش ما فماش حوت؟ وقت اللي هو ديستيني ديرا في التكنيك، ديستيني معناتها المونتاج نتاعو ماشي للحوت، نقولوا احنا الوراطة المنكوس اللي يعيش في القاع.
0: أي.
2: ويلقى بجنبه صيد اخر معبي يسطلو بالحوت. بون، انا ديما نقول البحر ما فماش بحر ما فيهش حوت، البحر معبي بالحوت، اما انت لازمك تعرف كيفاش تطلعو.
0: صحيح.
2: به بالنسبة للحوت الطافف، نستعملوا دي زاستيوس صغار مش نزيدوهم المونتاج اللي كنا نخدموا به مونتاج القاع. به نركبوا دي زاكسيسوار، دي بيرل فلوتون نسميهم احنا، وإلا دي خفيفات صغار نسميهم بوب اب، باش يطفونا الطعم نتاعنا، الخيط يطفوه للسيرفاس. وكي نقولوا الحوت طافف، معناتها نحكيو توس كي بواسون بلو مسلى، دومي بيك، المولي المجل ولا البوري ولا الميلة ولا بأنواعها. فما
0: اللامبوكا مش تبع
2: بون هذوكم، تو احنا ديما نحكي ونصطادوا بالطعم
0: الموسم تاعها ما تقعش الفوق.
2: هو بون اللامبوكا تو بدا الموسم تاعها ديجا اليوم. اليوم تسمى اول نهار في موسم اصطياد اللامبوكا، معناتها
0: صحيح.
2: والماي نتاعها راهو المينيموم سي 25 سنتي،
0: واضح
2: واضح، معناتها الصيد اللي مش ياخو كعبة لمبوكة أقل من 25 25 ولا 30 مانيش مثبت في المعلومة،
0: 25
2: فهمت. دونك دو بريفيرونس يرجعها تعيش وربي ينوب عليه بملاك بر منها، راهو معناتها كل ما نستحضو على بحرنا راهو يعطينا مخير. بالنسبة قلت لك المونتاج اللي نستعملوه، دونك بلوز او موان يلزمنا نكونوا نعرفوا عمق البحر اللي قاعدين نصطادوا فيه، الشط معناتها البلاصه اللي نطيشوا فيها احنا المونتاج نتاعنا يجم يكون العمق نتاعو متر ونص زوز امتار، فهمتني؟ فما اكثر، دونك بلوز او موان تتحكر العمق نتاع الشط اللي تصطاد فيه، وتركب الخيط اللي فيه لامسون اللي مش ركبوا فيه الطعم، ونحطوا له احنا اكسسوار اللي تسمى بير فلوتون، فهمتني؟ وباش يطلع لنا يطفلنا الطعم نتاعنا الفوق. دونك اي صيد كان يصطاد بالمونتاج العادي احنا نقولوا العروبي، وباول مره باش يستعمل الاكسسوار هذا باش يلاحظ فما فرق كبير وفي تطور طريقه المصيد نتاعو. دونك وعلى فكره لي بيرل هذوما راهم دي بيرل اتراكتيف، معناتها حتى كعبه الوراثه كي تشوفهم راهي تمشي لها، معناتها تحب تكتشفها. بون يوسف يمشي توقات الدوده راهي باش تاكل ولا قات، فهمت؟ بون دونك
0: الطعم ما تصعبوش، معناتها
2: ما تصعبوش. انواع الدود نتاعنا المعروفين اليوم الشيطانه، الجروس، جروس بحيره، اي نوع نتاع دود، ونركب له الاكسسوار هذيا تو يطف
0: يطفو
2: فوق، معناتها يطلع يطلع في سطح الماء، وبحول الله ربي يجيب القسم للناس الكل. هذه بالنسبة احنا الحوت اللي نصطادوا فيه. البه يمكن تعرضنا في الوقت هذية في البريود هذية مش يعرضونا ديزاكسيدون، احنا نسميهم ديزاكسيدون بالنسبة لصيد عمره ما معناتها أول مرة يصطاد حوت طافف، وتصير له ساعة لساعة يبدأ يصطاد وشاف الكان متاعه عامل التوش يريكوبيري، تطلع له شطر كعبة حوت.
0: شطر كيفاش؟
2: فهمتني؟ شطر كعبة حوت هنا. دونك علاش فما مثل يقول لك حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. به توا موسم القراض،
0: وما
2: أدراك ما القراض. القراض راهو بالحق فما ديكاليبر تحوس في شطوطنا مهولة، وبالفرصة هذه نحب نهني صيادنا البطل مجد العكروتي على الركور اللي عمله في كعبة القراض اللي شد ما شاء الله 4 كيلو و 230 جرام.
0: وحش.
2: أنا الحقيقة وحش.
0: 4 كيلو 200 جرام.
2: 4 كيلو كعبة فهمتني بالنسبة لي له ريكور وحاو وأي صيد رو حاصده في الفرحة وفي الشيخة لشيخة باش طلع كعبة القرة ذيك
0: بارك الله 4 كيلو ومئتين
2: بالنسبة للحوتة كمان هذه لأي صيد ومغروم بالمصد ستان تروفي بالنسبة لي هو
0: وكاسحة وعنيدة في تطليحها
2: عنيدة عنيدة برشا خاصة التوش متاحة
3: رأي المرة اللي فاتت حكي لك يحطوا لك كابل نحاس خاطر تقص الكابل
2: صحيح
3: قوتها
2: دونك هنا ديما نقول نهار اللي يصير لك الاكسيدون هذي يزم يكون مونتاج القراض موجود عندك في البوتة متاعك مونتاج القراض متوفر في جميع
0: محلات
2: بيع صيد البحري تمشي تقول له عطيني اوتوماتيكمون الحوتة اللي مسك عليها ديريك تجبدها تقصها تحلها تعملها الفيليه تركبها في مونتاج القراض متاعك ومش تلقاه فيه خفاف خاطره هو سيتان بريداتور دو سيرفاس
0: يصطاد الفوق
2: يصطاد الفوق دونك ديما براتيكمون من احسن طعوم ليلو هو نقولوا شلبه نقولوا مسله نقولوا بوري مجل هذوما ثلاثه احسن اصناف بالنسبه ليلو هو فهمتني والمصيد نتاعو نجم نصطادوه في النهار اما نجم ماذا بيه هو بلاصه كالم راكحه دونك في الليل دونك في النهار كما قديم نقولوا احنا في الصيف ما نتمكنوش بالمصيد نتاعنا خاطر شطوطنا معبيه بالمصطافين دونك نمشيو له بالليل وبالحق راه ان شاء الله ربي يرزق اي واحد ماشي بالحق خاطر سونساسيون كبيره كبيره ما عندكش فكره راه معناتها كومبا نتاع كعبه حوت البيز بلوس كو 1 كيلو 2 كيلو راه الصياد لازم يحسها معناتها مهما كانت لسبيس وراتا قراض بوري راي شيخ شيخه
0: في التكنيك نتاعها توا مادام نحكيو في التقنيات نتاع الصيد محترف زوز كيلو هي تعاند فيك في الماء شنو باش تعبها يقول لك باش تعبها وتخليها تسلم شنو هما الحاجات الضروريه اللي لازم يقوم بها الصياد
2: دونك الحوت اخيب حاجه عنده هي شنية انك تخرجه من الماء دونك هي مش تبدا تريزيستي معناتها تحاول تعاند وتقاوم باش تملص من لامسون من الخطافات من السنارات نتاعها وانت ديما ايدك راقده سوا ديزون احنا الموليني فيه دراج نرخفوه شويه ونبداو ريكوبيريو فهمتني هي مش تبدا تجبد تسمعك تغزغيزه في الموليني بون طاح شويه جبد نكبس والريكوبيري فهمت تعمل دور نحطوه مرخوف دو بالليش يبداو دورتين صحاح في الموليني عملت ضربه اخرى تجي الدوره بفارغه باش نتفاداو انه تقطيع نتاع الخيط ولا خاطر راهي فاسيل انها ترشق خيط معناتها ديما في الخيوط الاسماك الكبيره ديما الدياميتر نتاعها نقولوا احنا من 28 واحنا طالعين
0: 28 ترخفلها وتخليها تجري شويه تقاوم تفلكح
2: نجم نقولوا بالنسبه للقراض ما يلزمكش تعطيه نفس ديما الخيط مقوم خليه هو يجبد بون يجبد شويه اما القصبه ديما ما انت مرجع عليه معناتها جبد شويه دير خف نرخف له شويه طيح هو سوا ديزون الفيتيس نتاعه ونعاود نكبس الدراج وريكوبيريهم هكا الطرف الخيط اللي خسرتهم بشويه بشويه بشويه بشويه وديما يدك راقده لوطا فهمتني باش تجي في الماء لخر موجه تجبدها وبيحاول الله تجي مسلمه ومثل نقولوها احنا بالاخص كي نمشي نصطادوا قراض جاه اللي خلقه تجي في حلقه
0: باهي جميل
2: هذه صيادة نتاع القراض كلهم يعرفوها نهار اللي مشي يمشي يصطاد القراض يدعي الدعوه هذه بجاه اللي خلقه ان شاء الله
0: وتو احنا في فتره
2: هذه الفتره نتاعو تو باش يبدا يربخ من اوت حتى كشي الفان سبتمبر راهو تو وقت معناتها حتى كي نمشيو للمارشي باش نلقاوه معناتها اللي كاليبر وانت تجم تكون تستهدف في سمكه القراض يجي يمسك لمبوكه تجم تمسك تشوله راهو ديما الشطوط راهي فيها لوحوش اما يزمك تكون حاضر لها انت معناتها فهمت وربي يرزق الجميع ان شاء الله هذا بالنسبه كما قلنا معناتها البحر راهو ديما فيه حوت اما لازمك تعرف كيفاش تطلعه مش راني ماشي معناتها هزز انا مونتاج معين راهو مش يصيد لي كان حوت القاع فهمتني صيد راهو بوليفالون حتى ما لقيتش سوا ديزون لي بيرلويت هذوما راهو طرف بوليسيتير
0: لا موجودين
2: موجودين في الشط تلقاه طايش تك تك نحي طريف حطه تو يطفف لك طعمك تو تعمل به ديفيرينس او تشيخ راهو بالحق تشيخ تشيخ معناتها
0: يعطيك الصحة سي كريم شكرا جزيلا الحقيقة شرحتنا على كعبة قراض 4 كيلو 200 ما شاء الله كما قلنا تو الفترة نتاعو كسكسي بالقراض ما لا يعلى عليه سيد أحمد
3: كيف بدا الكاليبر الجويد نتاع القراض مشوي كيف تخشيني ولي كسكسي لا ولا
2: صحيح.
3: اما ريت كي تبدا تو في الفلوكه تاكيد الكلام كريم كي تبدا بالفلوكه وريت حوت يوصل ينقص يطير عارف للقراض خالطوره
2: سي تام بريداتور وحش ما يرحمش راهو الحقيقه
3: ساعات راه في الحوت ينقص خيلو يلعب مش يلعب هارب هارب من القراض
0: ويعيش معناتها في كوميتي مع مجموعه
2: يعيش في كوميتي ويصطاد في كوميتي معناتها راهو كان شديد كعبه حضر روحك باش تطلع اختها معناتها ما
0: هكا علاش انت كتقول نمشي نصطاد على الشط وكنحضر ديما المونتاج نتاع القراض لازم يكون موجود غادي
2: يجم يكون موجود غادي
0: وفي الليل اكثر من في النهار
2: كما قلت لك احنا في الصيف دونك احنا ماذا بينا نمشيو له حتى في النهار ومعناتها يبدا موجود حتى في الشطوط في النهار بون الشطوط تلقاه سوا ديزون معناتها ما فيهاش مصطافين ينكسيسيبل اما يطلع كما يطلع في الليل يطلع في النهار اما كديما نقولوا احنا ماذا فما المصطافين نخليهم يعوموا عندهم نهار كامل لهم هما وبالنسبه للصياد باش يتفادى اي زاكسيدون اي معناتها احراج مع المصطفين يهبط في الليل يبدا الشط فارغ ويعمل يعيش غرامه على روحه
0: هذيك والفايده تعيش الغرام نتاعك وتعيش وتستمتع بالتجربه هذه وتحيه معناتها للناس المغرومين راهو بالمصيد راهو استثمار وقول لك حتى تنقل ونمشي لبعيد الفايده نعيشك اللحظه هذيك وما نصطاد شيء مش مشكله نصطاد الفايده نهرب ونعيش لغرام نتاعك
2: راهو كي تلانسي كي تلانسي الطعم نتاعك راهو راك هز معاه تعب وجوج مع نتاع جمعه كامله وستريس اللي عديته دونك راهي ريلاكساسيون كبيره بالحق سي دي كونيكسيون توتال هو نحكي على اي غرام اي انسان مغروم بحاجه وقت اللي يمشي يمارس الهوايه نتاعو راهو باش يعمل دي كونيكسيون هذيك الساعه ولا الساعتين ولا الثلاثه ولا الليله ولا اللي هي فهمتني ومن بعد يعاود يرجع يرجع خفيف طريف
3: هذيك فما ناس تعدي ليالي في البحر تعدي ليالي اش بيك الحقيقه ما اعطيهم الصحه في الصدر معناتها شنو يقول لك هذيك قمه المتعه معناتها مستني هربت لي يحكي مع صاحبه تجبد حكايات في الليل انا صديقنا مشترك اسكندر با ما يقلقش رغم اللي ماشي تحت شيء ما يقلقش
0: لا ونوجه تحيه كبيره برشا صديقنا اسكندر العزي وحمود نابي الحقيقه ديما مغرومين ومستمعين اوفياء لفقره سكري اسكندر بحجوس نوجه له تحيه
2: سلموا عليهم الكل
0: بالحق معناتها مغرومين بالفقره هذه بالذات وكل مره كريم قال صحيح ويتبعوا لا ومش نقول لك ناكد لك هم مغرومين وعندهم سنوات يستناولوا في غلطه ما لقاولوش غلطه هكا علاش يسمعوا ما تعرفش التونسي انت
2: لا ما شاء الله على بعضنا نحبه
0: يمشي تبارك الله عليك كريم والحقيقه المعلومات اللي تفيد بها الساده المستمعين وهذوما فما صياده محترفين وفما صياده هوات وانت احنا الهدف نتاعنا انه نعيشوا الغرام وكما كما تقول انت
2: راهو احنا الصياده الهوات نحبوا ان يطور روحه ونهار اللي ما مشالوش طرح راهو كيما
0: ما يقولش انا ما نعرفش
2: ما يقولش انا ما نعرفش معناتها يحاول بالحق خاطر دونك نهار اللي مشي ما كانش يعرف البيرل ما كانش يعرف شمعنى خيط فلو كربون ما كانش يفرق ما بين نيلون هذوما دي زاستوس تو بشويه بشويه يتعلمهم ديك يولي وين يمشي يطلع كثلاثه لاربع كعبات حوت كل طرح معناتها بالمينيما كان ساعه يمشي طرح يطلع واربع طرح ما يشدش تو يمشي مش يولي يعمل ديما كل كعبتين ثلاثه لاربعه يزيد يتطور يولي لزوم يعمل في طرح مزيان يولي يروح بال20 وبال25 كعبه حوت
0: صحيح
2: يولي يعمل دي ريزلتا يولي يطول يولي يقصر يولي يتكنس يبدا كل ما يزيد حاجه ويلقاها عطاته كل ما هو مش يزيد يتغرم ويزيد كيما نقولوا احنا يتعمق في في في
0: هو في هذا الاثار
2: في دومين البحر
0: ولدنا لنا سؤال الناس المغرومه واللي يحب كيما نقولوا يتكون يتكون في صلب نادي ولا جمعية مثلا موجود عنا ولا
2: موجود ما شاء الله بالنسبة للجمعية احنا توا منطوين تحت الجامعة الوطنية للصيد البحري الرياضي والجمعيات موجودة من أقصى شمال الجمهورية لأقصى جنوبة في اللي كوت الكل فهمتني في تونس العاصمة موجود ما شاء الله من جمعيات في صفاقس موجودين تقريبا 3-4 جمعيات في مستير موجود قداش من جمعية في بنزرت موجودين في سوسة موجودين الجمعيات واللي تتأثر واللي تطور أي صياد يحب ينخرط تحت جمعية راهو فهمتني راهو موجودين يكتب يوسف يعمل ريشيرش ولا موجودين لكوميتي هذوما
0: في الفل نادي وين يسكن هو ينجم
2: يجم يسأل ويلقى. وبالحق راهي كوميتا نظيفة نظيفة ما عندكش فكرة عن ضفت معناتها. احنا كي نقولوا احنا ساعة لساعة نتلموا في جورني شامبيونا 400 صياد نوصلوا الناس كل تعرف بعضها والناس كل تحب بعضها وما فماش ستانس. هو في الاخر يولي سبور خاطر انديرانس معناتها فيه تقسيم مجهود فيه مخ يخدم برشا فيه زاد انت خمسة سوايع تتحرك على الرمل راك تعمل في مجهود كبير بالحق معناتها تبدا تحكي مع مع البحر زعما شبي ما مسنيش زعما اسكن طول له زعما قصر له زعما علاش زعما بالحق راهو معناتها ما عندكش فكره راهو غرام غرام كبير وكل طرح تمشي تعمله حتى tu ne gagnes معناتها on perd jamais معناتها si on gagne pas on apprend معناتها فهمتني ربحت حاجه.
3: فما حاجه اخرى هذه اللي تو بالنسبه للغرام نتاع المصيد كي تمشي مثلا للبورتو البلايص اللي تتركز فيها الصياده الناس تعلم بعضها في الدومين هذا فماش كلي يقول لك لا وخليه الناس كل نجم يسال اللي بدا مغروم يحط الماتريال يشوف الانسان تعرفه من الماتريال من ليكيبمون بتاعه تفهم اللي هو وصل ليفل معين لمرحله معينه ونجم يطرح الأسئلة ونجم ينصح ونجم يكون ونجم يأطر وخطره موصل واحد باش يكون معناتها للمرحلة متاع المصيد اللي عنده نوع من السجاس كيفاش نقوله
0: الحكمة
3: الحكمة وإنسان
0: والهدوء
3: والهدوء
0: والرزانة
3: بشي ناحي لقى وبشي ناحي للوحدة ويقعد في بلاصة برد ولا يقعد في السرد كان إنسان ما يكون عنده المينيموم السافوار عنده
2: بالحق راهو انا صحي مغروم معناتها مشى يصطاد هز معناتها خذا ماتريال جديد ومشى يصطاد في البحر يتلفت يمين ولا يسار ويلقى صياد اخرين بليزومو كيما قال سيد احمد من الماتريال وتعرفوا معناتها بلو معناتها
0: متمكن ولا
2: متمكن ولا لا تمشي له مثالش كان راجل كبير يا عمي كيفاش نعمل هكا كيفاش نطور هكا زعما هذي الحوت كيفاش نخدم له راهو مش ينصحك وبقلب
0: صافي وما غير مصلحه
2: وافي وما غير مصلحه في الاخر البحر هذيك رزق من عند المولى سبحانه ورزق حد ما ياخذه حد معناتها هو باش يعلمك كما يقول لك المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها فهمت
0: والفائدة والأهم استحفظوا على البحر استحفظوا على نظافته هذا هو المهم معناته استحفظوا على البحر استحفظوا على نظافته استحفظوا على الثروة السمكية واللي هو اقتصاد أزرق كما قال بكري أحمد سوقي رأوا في معناته بوادر استثمارية كبيرة وكبيرة باش إذا عرفنا نستغلوه إذا عرفنا نستثمره في هذا وفي الموارد البشريه اللي عندنا انك تكونها وتفهمهم وعلاش ليه راهو البحر يكون من المواد اللي تتقرى في التعليم الابتدائي وعلى المصغر. والحقيقه هذه امنيه نتمنى انه ينحيوا السنه الاولى يعلموهم قبل كل شيء كيفاش يقص كياس كيفاش يحترم الاكبر منه كيفاش ينظف داره كيفاش ينظف بيته كيفاش ينظف البحر نتاعو
2: يحط له التراج نتاعو ديما نظيف
0: هذاك ابدا انقش فيه القيم المجتمعيه والمواطنيه هذه والله لا تخاف عليهم صغار
3: احنا ناخذ الكتب مثلا نجيو للتربيه البيئيه حطوها من الاولى للسادسه من الاولى للسادسه ما تلقى حتى حاجه تشير للبحر ولا قداش كيلومتر ولا شعنا ولا قداش نملكو طول الحقيقه بدينا مبادره في الجمعيه حتى المسائل في الرياضيات ولينا خذينا وضعيات حياه ما احنا نقولوا احنا من الحياه نتاعنا وضعيات قريبه للواقع مش نحسبه كما قولوا قداش تملك تونس مساحات بحرية قداش تملك تونس في العمق قداش الأكسجين قداش البوزيدونيا كلهم يزمى تولي موجود في المناهج التربوية متاعنا حتى مش موجود في المنهج التربوي يزمى تصير كما قولوا الإقحام متاعهم ولا الانتجراسيون ولا الإدماج
0: صحيح.
3: على خاطر مهم برشا كما تحكي أنت إذا كان إنسان ما يعرفش هو بالنسبة لي البحر وسيلة باش يعوم والبرشا ناس للاسف حتى ادارات معناتها بالنسبه للبحر سي لا غروند بوبيل نتاع الكونتينون اللي هي نحطوا فيها الفاضل نتاعنا معناتها تصور معناتها انت لو ناس اللي هي تابعه وزاره البيئه وزاره البيئه اللي هي كلها الكل تحمي ونلقاو هيكل فيها يسكب في حاجه
2: يسكب
3: في البحر معناتها لهنا تولي مشكله عقليه ما عادش مشكله تصرفات فرديه لهنا مازالت عندنا عقليه عاطين بظهرنا البحر كي نلقاو احنا بلدان تونس باحتساب تو الناس الكل قعدنا متكونسين في 1300 ميل
0: 2200 تو
3: 2200 في التصنيف الجديد باحتساب الجزر والموانئ
2: 2300 كيلومتر
3: 2228 كي نحكيو على ذوما تو 2200 لوردون عامله معناتها عندها على اوفرتير نتاع 12 كيلومتر عامله بها القر منتجعات ودرا شنو. نشوفوا احنا الجزائر بجنبنا 1400 نشوفوا البون المغرب نجموش نقيسوا. لكن بالنسبه لنعطيك تونس شنو الحاجه الخاصيه اللي فيها بالنسبه للمعشبات البوزيدونيه كنقولوا الذريع هذاك هو الحياه في وسط البحر. صحيح. تونس عندها اكثر من 50% من المعشبات البوزيدونيه الموجوده في العالم الكل. يعني توا كان ناخذه من بحر القرعيه من المسير نمشيه حتى القوري 20 كيلومتر ونزيدوا فوق قوري لجبل الذريع 12 اسمه جبل الذريع
0: جبل الذريع
3: نزيدوا 10 كيلومتر اخرين والذريع ما يقصش.
0: اي واللي هو مصدر نتاع اكسجين
2: نتاع اكسجين.
3: هذا فما مشاريع قوانين في مجلس النواب فما مبادرات الحقيقه اما يلزمها تولي تترجم الى سلوكات تترجم الى
2: حتى القوانين. صحيح نرجع ديما احنا القوانين القوانين موجوده اما المشكله في تطبيقها.
3: الصياد يلقى كعبه الحوت وقتها زاده اللي جاي باش يعمل التوريزم يلوج على كعبه الحوت واللي جاي باش يصطاد واللي جاي باش ياكل واللي جاي باش يصور وكل بحار وتكون دوره اقتصاديه. وقتها نحكيو على اقتصاد ازرق ما نحكيوش على كلكوز اكسيون نحكيو على استراتيجيه نحكيو على منهجيه نحكيو على عقليه تبدا كيما قلت انت من جيل الصغير نعلمو ش عندنا في البوتنسيال وش عندنا ثراء ايكولوجي باش نجم يستحفظ عليه. وقتها نقولوا اذا كان احنا عملنا سلوكات خايبه وتغرست فينا فماشي ما يجي جيل جديد نخليه له معناتها الموروث اللي يعرف كيفاش يستحفظ عليه.
2: كما قلت نستحفظ على بحرنا وبالاخص معناتها تو الملوثات هذوما وكذا ما زاد فما سلوكيات زاد في البحاره ربي يهدي في الاخر ويسترزق ما ميسالش معناتها خلي ابعد ابعد سعره ولا قدر الله ديزاكسيدون معناتها الواحد يبدا يعوم يوحل في شبكه ترسيله فهمتني نحكي لك على 100 و120 متر على الشط معناتها شباك يجم طفل صغير لقدر الله يتلهوى في غزل معناتها ولا تصير فهمتني ربي بقي الستر
0: وربي يحمي بلادنا بحق معناتها وان شاء الله نعرف قيمه هاتي الثروه. يعطيكم الصحة نورتوني الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم كل عادة نصائح جديدة وجهة جديدة مع أحمد وكريم. كل عادة نحب نوجه تحية لكافة السادة المستمعين اللي تواصلوا وتفاعلوا معنا. تحية كبيرة برشا للنبر وانا أيمن الشابي في الإخراج التقني سعداء جدا باستقبال أبو إلاف نوجه له تحية كابيتان اللطفي المكي في الإخراج التقني معنا. بعد شوية موجز الساعة 7 للأخبار مع زميلي صديقي حاتم بالحوش. متابعة طيبة لبقية برامجنا إن شاء الله مستمعينا الكرام.

تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار التعريف بخصوصية الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم يوم غد بساحة الفنون بالمنستير يوما ترويجيا لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. وكشف المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذيبي في تصريح للأخبار أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 364 نشاطا بزيادة أكثر من 100 نشاط مقارنة بالدورة الماضية. وأشار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان إلى أن هذه الدورة ستتضمن لقاءات ومسابقات وندوات فكرية سيؤمنها عديد الضيوف من الدول العربية والإسلامية. انطلق أمس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل لغاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 من جانفي 27 2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمترا مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني من تنامي 3 آفات فلاحية بولاية القيروان، اعتبر أنها أصبحت تمثل مصدر قلق للفلاحين، ودعا إلى اعتماد خطة جماعية واستباقية للحد من أضرارها، وهي آفات تتعلق بالخنزير البري وطائر البزويش وذبابة الفواكه.

0: في أخبارنا الدولية وفي إيران، كشف تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 شهيدا، بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمذ ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء، يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرة، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا بكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن

0: يمكن بساعة رضا يحلها سيدك
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله وبدأ بالحفظ تدريجياً وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبدا بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادما من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى والذي كان يلقب بأمير الكمان، وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه فأعجب أمير الكمان بصوته كثيرا، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيج يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد وللأصوات الموجودة، بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هوني في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار أنه فخري بيج عرض على والدتي كانت معي أنه أنا أتوظف بالإذاعة شريطة أن أداوم على المعهد الموسيقي يومياً، وقلي حفلة في الأسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي اللي منعود هو في الشام. طبعا أنا والدتي عندي أب وعندي أخوة، قالت لي يا ابني والله مصر بعيدة وأبوك وأخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا أو يجوا لهون أو كذا، يعني بصير وجودنا هون أسهل من أن نروح لمصر، فأنا بفضل أنه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الأستاذ سامي أنت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
2: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، فبعرف حضرتك أنه الأصوات هي الحبال الصوتية جزء من الجسم عضو يعني ينمو، أثناء نموه معناتها معرض الاختلاف، مثلا هلأ عندنا الأوتار بآلة العود أو الكمنجة أو أي شغلة، بلاقي بيختلف غلظ الوتر من آلة لآلة وبالتالي بيختلف صوته. لذلك أنا كان صوتي بفترة تحول لأنه الحبال الصوتية تنمو وتكبر. هالفترة هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها أنه أنا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هاي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك مقابلين. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس تلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن، نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي الحقيقة. أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو بتقولي إعدادي هلأ، يعني للكفاءة. هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلأ أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلأ. هلأ اختلفت المعايير والمقاييس المبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بقوله عنه من مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو بدل، اشتغلنا سبعنا الكاراج لو بقوله، بس كنت عم بحاول أنه دائما العمل اللي بدي أخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كل يعني ياخذ لي كل وقتي. لذلك كنت أغير المهنة من جو إلى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم كنت أحاول بقى ألاقي الدوام الأقل مشان أصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لأنه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي أخذ راتب شلون بقولوا أعيش فيه أدعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدأ قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع على معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار القصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة، يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقولوا، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد دولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القس مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات، نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين ل يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، حقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكنت في مصر أو زرتها لفترات طويلة، رحت أنا فترات قصيرة كنقيب فنانين، مثلا دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، والمساحة كانت نقابة تقيمه، كنا نقيم فنانين، فقعد فترة أيام يعني الحقيقة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب، أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباطي، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، يعني هذا حلم يعني سعادة، لأنه هدول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحياة، بدليل أنه أنا علق بغني لهم ألحانهم. يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.

اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائط السمعية والبصرية في المتوسط كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب.

المطرب السوري صباح فخري. سلسلة الموسيقيون العرب مع رندا القاسم وعلاء فوزي وإخراج إياد سمندر.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، موضحة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الإيجابية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. حذر نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول موعد المولد النبوي الشريف، وقال أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جولة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكد نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك على ضرورة أن يقتني هذه المادة من المحلات المعروفة حتى يسهل التوصل للبائع عند ارتكاب المخالفات. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية إدونات بوانتين. في أحوال الطقس يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط، تتفرع محلية نحو الجهات الشرقية أي منطقة الساحل، ثم يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد، الريح قوية نسبيا وضعيفة معتدلة في مناطق الشمال، البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9، وأترككم الآن مع برنامج صدى الأوتار مع زميلي عماد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات صدى الأوتار. في لقاء ينطلق معكم الآن لتواصل إلى غاية العاشرة ليلة. سعيد جدا بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم وأيضا أراكم حول ما نقدم من فقرات فنية في صدى الأوتار. سهرة الليلة يمنح لكم لطفي المكي في إخراج مختلف فقراتي وأنغامي وعناصر صدى الأوتار. أي مدرعوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة بالأساس وشيقة وفيها بعض المعرفة. فقراتنا كما عودناكم البداية تكون بعد قليل بواحدة من أغاني جورج وسوف وهو في بدايته. اليوم باش نحكيو على فنان الشعب. كي نقول فنان الشعب أكيد مباشرة أذهانكم تمشي للسيد درويش. أي نعم، اليوم باش نحكيو على السيد درويش، عن هذا الفنان الذي لم تعرف أو لم يعرف سر وفاته إلى حد اللحظة، ولكن هناك مجموعة من التأويلات. من قتل سيد درويش؟ هل هو المستعمر أم الخونة؟ واحد من ألمع الموسيقيين والفنانين والملحنين في بداية أو بدايات الموسيقى العربية، السيد درويش صاحب الأغاني العاطفية والإنسانية والوطنية والتي لا تزال خالدة إلى حد اللحظة. أيضا باش نسمعوا السيد درويش غنيتين حلوين معروفين برشا، وباش نسمعوا الفيروز غنية مش متاحة بطبيعة، هي من ألحان سيد درويش. بعد فنان شعب كما عودناكم باش نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية. اليوم باش نسمعوا حلاق إشبيليا للموسيقار العالمي روسيني. بعد موجز الأخبار وفي الفقرة الخاصة بجهابذة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث عن الموسيقار العالمي راي تشارلز. بعد تالي ثم أغنية من الأغنيات الأمازيغية والقبيلية المعروفة برشا والمشهورة برشا، واللي الحقيقة فيها موسيقى جميلة ياسر ياسر. غنية ثم اللي يقول بابا إنوفا وثم اللي يقول بابا إنوفا. الغنية هذه اللي هي من تراث قبائلي، تراث أمازيغي، غنيها عام 1976 الفنان الجزائري إدير. الغنية هذه كانت في التراث الأمازيغي ثم سرعان ما انتشرت بعد أن قدمها إدير بطريقته. اليوم باش نحكيو على خلفية الأغنية هذية الأمازيغية اللي أضحت أغنية عالمية. آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما العادة مع الفن الشعبي. اليوم باش نرجع بيكم التالي ما مش برشا برشا، باش نرجعوا ظهر لي الآخر ثمانينات كان صدقني ربي أول التسعينات، لما خرجت أغنية محمد الروج علاش بدلتيني. معها إذا كانت بقى وقت زادة باش نسمعوا الفنان الراحل أشرف في أغنية خاينة ومعادن صفيك. هذه أبرز فقراتنا وأنغامنا الليلة في سهرة صدى الأوتار، أولى الأنغام في هذا العدد.

0: بالحسن لا بعدك ولا أبدي يا روحي
1: يا أمان
0: روحي كملت

كان هذا جورج وسوف في حلف الأمر. غدوة إن شاء الله في منوعة صيفي بين الخمسة والسبعة باش نسمعكم جديد جورج وسوف اللي صوته منذ بداياته شهد تقلبات عديدة عديدة جدا. آخر غنية هو كان عملها عندها تقريبا 3 سنين. الغنية هذيك ظهر أنه صوته تعب فيها برشا, لكن الغنية اللي عملها ما عنديش تقريبا أسبوع ولا 10 أيام, غنية أحلوة عنوانها طمني على الحبايب. الغنية هذه صوته يبدو أنه أوضح وفيه برشا سلاسة وفيه برشا راحة, خير من الغنيتين اللي عملهم في 2023 أو 2022. إن شاء الله غدوة نسمعكم طمني على الحبايب. نرجعوا كما قلت باش نحكيه على فنان الشعب اللي هو السيد درويش البحر, اللي تولد في عام 1892 تحديدا في 17 مارس وتوفى في 15 سبتمبر من عام 1923, يعني عاش تقريبا 31 عام بالضبط, توفى صغير برشا. سيد درويش يعتبر مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي, ولقب عودة إلى أنغامه وألحانه بفنان الشعب. بدأ في المغنى مع أصحابه من خلال حفظه وإنشاده لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري, والتحق بعد ذلك بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905, ثم عمل فنان في المقاهي الثقافية. نقولوا ثقافية لأنه نعرف جو المقاهي, وأكيد راكم تفرجتوا عليه في الأفلام المصرية القديمة. ثم بعد تالي مشي للشام, قعد فترة معينة, وفي عام 1912 رجع للقاهرة, وهناك كانت الانطلاقة الحقيقية لسيد درويش. السيد درويش خدم مع مجموعة كبيرة من الفرق المسرحية كما فرقة نجيب الريحاني, جورج أبيض, علي الكسار, وأيضا كون ثنائية مع بديع خيري. الثنائي هذا أنتج العديد من الأغاني التراثية الخالدة. السيد درويش باش نسمعوا غنيته الحلوة والمعروفة برشا بصوته أنا هويت وانتهيت, ثم بعد تالي باش نسمعوا عنصر مسجل يتحدث عن أبرز مراحل حياة هذا الفنان.

0: أساطين الموسيقى
1: سيد درويش
0: في فجر نهضة موسيقية مصرية حيث كانت الألحان التقليدية تتشابك مع رياح التجديد أطل قمر ساطع في سماء الإبداع يحمل اسم سيد درويش.
1: لم يكن مجرد موسيقي بل كان نبض الشارع المصري وصوت الشعب المعبر عن آماله وأحلامه وأفراحه وأتراحه.
0: بعبقرية فذة استلهم درويش من الفولكلور والأغاني الشعبية ألحاناً عذبة وكسر قيود القوالب القديمة ليقدم موسيقى حية نابضة بالوطنية والروح المصرية الأصيلة.
1: في أغانيه تجسدت حكايات البسطاء وهمومهم وارتفعت أصوات الحرية والكرامة لتصبح موسيقاه مرآة تعكس روح الأمة في لحظة تاريخية فارقة.
0: ولد السيد بن درويش البحر يوم 17 من مارس آذار عام 1892 بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحال. التحق وهو في الخامسة من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن.
1: وبعد وفاة والده وهو في السابعة من عمره قامت والدته بإلحاقه بإحدى المدارس، وهنا بدأت تتضح موهبة درويش الفنية من خلال المدرسة وحصة الموسيقى بالأخص.
0: قبل الاشتغال بالفن عمل درويش كعامل بناء، وقد لعبت الصدفة دورها في حياته عندما سمعه الأخوان أمين وسليم عطلة وهما من أشهر المشتغلين بالفن في ذلك الوقت، وقررا أن يصحباه برفقتهما في رحلتهما الفنية إلى الشام عام 1908.
1: وفي الشام تعرف إلى الشاعر الملا عثمان الموصلي الذي أعجب بموهبة درويش الفنية الكبيرة وقرر أن يرعاه فنياً، فحفظه التواشيح وعلمه الكثير من علمه.
0: بعدها عاد درويش إلى القاهرة وظل فترة من الزمن يتنقل بين عمل وآخر حتى تعاقد معه الأخوان عطلة وأصبح فرداً من فرقتهما الموسيقية. بعدها سافر مرة أخرى إلى الشام، وكانت هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرة درويش الفنية.
1: وكان أول ألحانه التي قام بتأليفها يا فؤادي ليه بتعشق، ومن بعدها انتقل إلى القاهرة وهناك لمع نجمه أكثر وزادت شهرته بعد أن قام بتلحين كافة روايات الفرق المسرحية في شارع عماد الدين أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار.
0: تنوعت ألحان درويش واختلفت مقاماتها وقوالبها، وقد كان هذا سبب تميزه وتفرده.
1: لحن سيد درويش أجمل أغانيه في مناسبة غرامية حرجة، وكانت الأغنية من مقام الحجاز. وقصة هذه الأغنية أنه بينما كان يعمل مغنياً على مسارح الإسكندرية أحب امرأتين، الأولى اسمها فردوس والثانية اسمها رضوان، فكان إذا تخاصم مع الأولى ذهب إلى الثانية والعكس بالعكس.
0: وصدف مرة أن هجرته الاثنتان معاً وبقي مدة من الزمن يتلوى من ألم الهجران، وفي إحدى لياليه خطرت على باله فردوس وهاج شوقه فقصد بيتها طالباً الصفح والسماح بالدخول عليها.
1: رفضت فردوس استقباله لعلاقته بالأخرى، فأقسم سيد درويش أيماناً مغلظة بأنها صاحبة المقام الأول في قلبه وجوارحه، ولكن فردوس أرادت البرهان بأن يغنيها أغنية لم يسبق أن قالها أحد قبله، فأنشدها سيد درويش في الحال قصيدة شفعت له عند فردوس.
0: اشتهر اسم سيد درويش وذاعت أغانيه حتى وصل إلى سمع رائد المسرح الغنائي المصري سلام حجازي الذي حرص على زيارته في الإسكندرية والاستماع إليه شخصياً في عام 1914.
1: أبدى حجازي الإعجاب بأسلوبه الفني في التلحين وتنبأ له بمستقبل كبير، ثم عرض عليه الانتقال إلى العاصمة القاهرة للعمل معه.
0: ترك سيد درويش الإسكندرية واستمع جمهور القاهرة إليه لأول مرة كمطرب جديد بين الفصول المسرحية.
1: لكن الجمهور الذي تعود على صوت سلامة حجازي كان استقباله له فاتراً، مما جعل الشيخ سلامة يخاطب الجمهور دفاعاً عنه قائلاً: هذا الفنان هو عبقري المستقبل.
0: لكن الشيخ سيد قرر أن ينهي المهمة ويعود إلى مدينته في اليوم التالي.
1: في عام 1917 يعود سلامة حجازي إلى سيد درويش بعرض أقوى، وطلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي فيروز شاه، وعندها انتبه الجمهور له ولموهبته
0: كما انتبهت إليه الفرق الأخرى، وأيقنت أن فناً جديداً قد أتى وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها.
1: حرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها، ثم أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر، متفوقاً بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني وغيرهم.
0: يعد درويش من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة الاجتماعية، فنجده غنى في مناسبات عديدة مثل أغنية قوم يا مصري التي غناها أثناء ثورة 1919.
1: أيضاً له نشيد بلادي بلادي الذي اقتبس فيه بعضاً من كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، وأغنية الحلوة دي التي غناها تضامناً مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: اثنين واربعين دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء في إذاعة منى السير وفي صدى الأوتار، بعد ما أخذنا فكرة عن حياة أو جانب من حياة فنان الشعب سيد درويش، وفكرة عن مراحل حياته الفنية، باش نسمع تسجيل يعطينا بعض المعطيات، ولو أنه ديما نقول الحكاية فيها تويلات، عن سر مقتل فنان الشعب، هذا الفنان اللي أحرج في فترة من الفترات المستعمر الإنجليزي وأيضا حتى السلطة آنذاك. باش نسمعوا التسجيل ثم باش نسمعوا أغنية أخرى للسيد درويش.
3: سيد درويش اتولد من أسرة فقيرة الحال، توفى والده وهو صغير، كان عمره يعني 12 سنة، اضطر ان هو يشتغل في البنا، فلما شافوه كده وبيغني راجل قال له اقعد ما تشتغلش في شغل البنا وكده، واقعد غني للعمال، لان لقاهم فعلا العمال فرحانين جدا وانتاجهم بيزيد. جدد الموسيقى في انه نقل الموسيقى من التطريب الى التعبير، عمل المارش العسكري اللي بيحلك بالحماس، زي ام يا مصري مصري دايما بتناديك، خد بنصري نصري دين واجب عليك. لما اقول انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين، وقفنا الكون. كلمة الكون دي، الكون، بص هنا انا عايز اوريكم سيد درويش بيصور الكون، كون بالموسيقى، هو ده سيد درويش. بيعبر عن العصفورة لما بتغني في لحن وش الحبيب، بيعبر عن الفلاح المصري لما بيشد الحزام، الشيالين طبعا، على وسط غير وما يفيدك، لابد يوم برضو يعدلها سيدك. في لحن تاني برضك بتاع الأولى للإناوي لما يقول ايه، مالي حجاوي الجلال الإناوي، رخيصة جاوي الجلال الجناوي. كان في فقر وكان في جهل وكان في استعمار، كل ده للأسف أثر عليه يعني من جوانا نفسيا، فكان نفسه ينهض بالمجتمع، وكان نفسه البلد كلها تفوق وتعرف ان في احتلال عايز يرجعه لورا. كان كل مصر بتردد في ثورة 19 ألحانه، عايزين يخمدوا روح الثورة شوية ويهدوا الشعب، فرجعوا سعد باشا من المنفى، فراح يستقبله في اسكندرية، وعمل بروفات كتيرة، مصرنا وطننا سعدها أملنا. فالملك فؤاد بعت له قال له قول مصرنا وطننا فؤادها أملنا، فسيد درويش بعت له قال له لا زعيم إلا سعد، مصرنا وطننا سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، نجمع هلالنا ويا صليبنا في حبك انت يا حرية. حاولوا طبعا يقتلوه بخنجر، يقتلوه بأي حاجة، للأسف فشلوا، لأن هو كان يعني كان ضخم الجسم وكان كده. فلقينا ورقة في البيت عندنا مكتوبة لصديقه اسمه محمد الأصابجي، ده كان عازف عنده، عازف في الكمانجة، عازف كمانجة، بيقول له آسف إن أنا ما جيتلكش علشان حصلت حادثة قدامي. فهم كانوا عايزين يتخلصوا منه في اليوم اللي قبل ما يموت فيه. اتعزم على أسرة معاونة للاستعمار الإنجليزي وحطوا له زيت الزرنيخ في الأكل، وفعلا توفى. وسبحان الله يعني هو عمل اللحن وما استقبلش سعد باشا، أخمده روح الثورة.
4: يا ورد على فل وياسمين.
3: كان جواه موسيقى كثيرة قوي غزيرة جدا، اللي هو للأسف يعني عمره الفني كله 8 سنوات، وقدر في الـ 8 سنوات دول إن هو يغير مجرى الموسيقى مش المصرية بس.

0: لما تتركني ما
1: بعد فنان شعب سيد درويش باش نتحول للحديث عن واحد من أبرز الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم وهو الإيطالي جواكينو روسيني اللي تولد في عام 1792 وتوفي بباريس في عام 1868. كتب العديد من المؤلفات الأوبرالية أبرزها السيدة الإيطالية في الجزائر أو الإيطاليانا إن ألجيري في عام 1813، أيضا الموسيقى الشهيرة حلاق إشبيليا، أيضا عطيل في 1816 والكونت أوري في 1828 وويليام تيل في 1829، لكن تبقى حلاق إشبيليا من أبرز الموسيقات التي ألفها جواكينو روسيني. جواكينو روسيني اللي تولد من أب يعمل عازف ترومبيت ومطرب في ذات الوقت، ومنذ بلوغ الثامنة من عمره كتب أول أوبرا له، وأول تكليف له جاء قبل بلوغه سن 18، يعني عام 1812 كان لديه عمل عرض في لاسكالا وهو أكثر دار أوبرا محترمة في إيطاليا أنذاك. وفي العام التالي ثبتت تاكريدي وإيطاليا في الجزائر أو إيطالية في الجزائر اسمه خارج إيطاليا. من مختلف الموسيقات الأوبرالية اللي ألفها روسيني باش نسمعوا أشهر موسيقى له وهي حلاق إشبيليا.

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في الساعة 9 مساء في موجز الأنباء. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت الحالية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ووضحت أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية إدونات بوانتين. وجه عدد من فلاحي ومنتجي التين الشوكية الهندية في معتمديات تالا وفوسانا والعيون من ولاية القصر نداءات عاجلة للسلطة المركزية والجهوية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسات الهندية التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار الواسع للحشرة القرمزية. صابت الهندي هذا العام سجل تراجعا حادا، حيث انخفض الانتاج من 250 ألف طن خلال العام الماضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بنباتات الهندية. أفادت وزارة المالية بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للثقافة بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامج الوظيفية على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض المقارن بالاعتمادات المرصودة. وقالت الوزارة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد بقيمة 5 مليارات، في حين أن نتائج طلب العروض قدرت ب 13 مليار. في أخبار العالم، المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة رغم عودة أغلبهم إلى المغرب، ولكنهم في مدينة سبتة الإسبانية ما زال هناك تقريب 8000 مهاجر يتمسكون بالذهاب إلى أوروبا. وقد نظموا مظاهرة تقول أنه لا عودة إلى المغرب وأنهم كلهم يريدون الذهاب إلى أوروبا. وقد أكد وزير الداخلية الإسبانية أن المهاجرين المغاربة الذين دخلوا بصورة غير قانونية لمدينة سبتة الإسبانية لن يسمح لهم بالبقاء في مدينة سبتة ولا السفر إلى إسبانيا ولا الحصول على وضع قانوني. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

ست دقائق بعد الساعة 9 مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سادة الأوتار. في الجزء الخاص بجهبدة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية، باش نتحدث وباش نسمع أيضا راي تشارلز في هذا العدد. أكيد الناس المغرمة بالكاونتري وبالبوب تعرف جيدا هذا الفنان الكفيف اللي هو راي تشارلز روبنسون، اللي تولد في 23 سبتمبر من عام 1930 وتوفي في 10 جوان من عام 2004، وهو يعتبر أحد العشرة الخالدين حسب المجلة الموسيقية رولينج ستون، وأيضا هو صاحب 13 جائزة من جوائز غرامي. راي تشارلز ولد بألبانيا، وهي منطقة في ولاية جورجيا الأمريكية. هو ابن لاريتا ويليامز وبيلي روبنسون، وهو عامل بسيط يعمل في شركة سكك الحديدية الأمريكية، وينحدر من عائلة فقيرة جدا. أصيب راي تشارلز بالعمى وهو في سن السادسة تقريبا، وهذه الإصابة كانت ناتجة عن ماء ساخن كان قد وقع فيه راي تشارلز في صغره، وبدأ المرض يأخذ منه تدريجيا حتى أصبح كفيفا بشكل كامل كما قلت وهو في سن السادسة. دخل إلى الكنائس وعمره 3 سنوات، كان مغرما بالتراتيل. ثم بعد ذلك وبعد تحوله صحبة والدته من جورجيا إلى فلوريدا، دخل عالم الموسيقى ودخل مدرسة خاصة ليتعلم العزف على آلة البيانو، والمدرسة التي ولجها آنذاك راي تشارلز هي مدرسة خاصة بالمكفوفي. لراي تشارلز عدد كبير من الأنغام نحاول نقدم أشهرها، وهي هيث رود جاك.

في عام 1947 انتقل تشارلز إلى مدينة سياتل الأمريكية، وهناك عرف عدة سنوات من الفقر والبؤس والكآبة. انتقل ليعزف البيانو في الحانات، وذلك قبل أن يلتقي المنتج كوينسي جونز في الخمسينات، حيث عرف نجاحا باهرا وسريعا. ويرجع الفضل لتشارلز في وضع موسيقى السول المشتقة من موسيقى البلوز، كما كنا نسمعه في الأغنية متاع هيت هيد رود جاك. في عام 52 من القرن الماضي وقعت شركة أتلانتيك للإنتاج الموسيقي مع تشارلز عقدا لتحقق أعماله أنذاك نجاحا كبيرا في العام التالي مباشرة، وقد بدأ تشارلز يؤلف الأغاني الناجحة الواحدة تلو الأخرى. أغانيه كانت جلها تمزج بين البلوز والجاز والبوب، وأيضا هناك مجموعة من أغاني الكاونتري. في تلك الفترة النجاح الذي حققه راي تشارلز جعله يدخل عوالم فنية أخرى.

لتشارلز أيضا مجموعة من الأفلام اللي بدايتها كانت في عام 1961 بفيلم سوينجينج لونج. أيضا عنده فيلم عمله في عام 1964 بعنوان بلادين بلو. عام 66 The Big TNT Show. عام 1980 عمل فيلم The Blue Brothers. عام 89 Line It Up. عام 1990 Listen Up. عام 1994 Love Affair. عام 1996 Spy Hard. عام 2000 Super Dave. مجموعة من الأفلام اللي قدمها راي تشارلز إلى جانب الأنغام والحفلات الكبرى. من أشهر الأغاني اللي تعرف بها راي تشارلز Mess Around, أيضا I Got a Woman, Hit the Road Jack اللي سمعناها قبيلة, وGeorgia in My Mind. لابد من ذكر أنه راي تشارلز كان من أكبر المدمنين, والإدمان متاعه تسبب له في مشاكل حيث تم اعتقاله في عام 1965 لحيازة الهيروين والمخدرات التي كان مدمنا عليها لأكثر من 20 عام. وكان أنذاك في 65 اعتقاله الثالث, ولكنه تجنب عقوبة السجن بعد الإقلاع عن هذه العادة في عيادة في مدينة لوس أنجلوس. توفي راي تشارلز في 10 جوان من عام 2004, وفي نفس السنة تم إنتاج فيلم راي عن الشخصية السوداء الخالدة في الموسيقى الأمريكية, راي تشارلز روبنسون.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة وكل دقيقة

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

أكيد الناس المغرومة بالموسيقى جيدا وخاصة الموسيقى القبلية أو الأمازيغية عرفت اللي الدخلة هذه متاع غنيت أفافا إنوفا.

أفافا هي نوفا غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المشهورة برشا برشا. الغنية تشكل جانب هام من تراث القبائل في الجزائر. الغنية دي ظهرت في عام 1976 من قبل الفنان الجزائري الأمازيغي الراحل إدير، لكن الغنية هي تراثية وعندها ربما فوق 100 سنة من اللي ظهرت عند الأمازيغ، واللي كانت تحكي على حياتهم وواقعهم الثقافي اليومي. ثم الجانب الأسطوري في الأغنية وثم الجانب الواقعي. خلنا نبدأ بالجانب الأسطوري، القصة أو خلفية أغنية أفافا إينوفا. الأغنية هذه تحكي قصة فتاة أمازيغية شجاعة جدا تدعى غريبة. كانت تخرج باكرا في البرد والثلوج في الجبال الأمازيغية لجلب الحطب وجني الثمار وإعالة أبيها الشيخ المريض وإخوتها الصغار. ومن شدة خوف الأب على ابنته غريبة كان دائما ما يعتني بها جيدا، خوفا من ماذا؟ خوفا من الوحش الذي كان يسكن الغابة والأدغال في تلك الجبال أو ما يسمى بوحش الغابة، لدرجة أنه الشيخ هذا ما كانش يفتح الباب بعد عودة بنته إلى المنزل، خوفا من الوحش وخوفا من أيضا بعض الزائرين والأغراب، لدرجة أنه اتفق مع غريبة أنها تعمل حركات بأسورها، يعني البراسلي متاعها تحركها باش يعرف هو اللي هذيك بنته مو شخص آخر قادم إلى المنزل. من شدة خوفه على هذه الفتاة اللي كما قلت رمز للشجاعة ورمز للإقدام، الإقدام اللي نلقاوها في مجموعة كبيرة من القصص الأمازيغية واللي تحدث على شجاعة الأمازيغ في الجزائر. وعلى فكرة الأمازيغ هما أساسا سكان شمال إفريقيا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الأقصى. ثم جانب أيضا منهم في ليبيا، لأنهم أساسا هما كما قلت السكان الأصليون لهذه المناطق. الأغنية أيضا إلى جانب هذا المنحى الأسطوري كانت تتحدث عن الحياة اليومية والاجتماعية عند الأمازيغ. كي تسمعوا الأغنية اللي يحب يسمعها جيدا، هي موجودة الترجمة متاحة في اليوتيوب، نجموا تاخذوا فكرة على الأغنية هذه. الأغنية كي خذها إدير من التراث وغناها عمل بعض الإضافات على مستوى الكلمات، لكن بقي محافظا على الأصل. حتى في الكليب تاع الأغنية نراو كيفاش المرأة الأمازيغية من شدة شجاعتها وإقدامها وحبها للعمل كانت تقريبا هي المحور الأساسي للمنزل، باعتبار أنها نهار كامل تقضيه في الغابة في الحقول في المزارع، جمع الحطب، جني الزيتون، الزراعة، الحصاد أيضا. ثم لا ينتهي العمل الشاق اليومي للمرأة الأمازيغية في النهار، بل يتواصل في الليل. فبعد عودتها إلى المنزل كانت تبقى بالساعات أمام المنسج لنسج الملابس ونسج الأغطية، والعادة هذه موجودة حتى عنا لهنا في تونس، المنسج القديم. ونذكر جداتنا كيفاش كانوا ينسجوا في الأغطية والبرانس، وحتى كلمة البرنس أو البرنوس اللي هي كلمة أمازيغية باش تظهر في الأغنية متاع أفافا إينوفا. ثم
المشهد الثقافي الاجتماعي اللي يقدمه يدير في الأغنية هذه يحكي على ليالي الأمازيغ لما تكون هذه الفتاة تنسج تكون بحذاها يا أما والدتها أو جدتها، ثم في ذات الوقت اللي هي تخدم فيه تتسلى بحكايات الجدة وخرافات الجدة عن تاريخ الأمازيغ، عن بعض الأساطير اللي تبرز قوة وشجاعة هؤلاء السكان. والمجتمع الأمازيغي في حد ذاته كان من المجتمعات في تلك الفترة، نحكي على الأقل على الفترة بتاع الأغنية، أنه فيه بعض التفتح، يعني المرأة كانت تقريبا على قدم المساواة مع الرجل وربما أكثر، لأنه الأتعاب اللي تقوم بها أحيانا أكثر من الرجل باعتبار الهم اليومي ثم الهم الليلي امتاحا. نقصد بطبيعة بالهم هو التعب والعمل اليومي والعمل الليلي. الأغنية في حد ذاتها تجسد الثقافة الأمازيغية وجات في قالب موسيقي قبيلي، يعني كي تسمعوا الموسيقى أنتوما من غير حتى ما نسمعوا الكلام ونسمعوا حتى كلمات الأغنية مباشرة أذهاننا تمشي للأمازيغ. ومش كان الغناية هذه برك تهزنا للأمازيغ كما غناية تكفاري ناس وغيرها من الأغاني الأمازيغية الأخرى. وكنت تذكروا كنت في إحدى الفترات تحكيت على الأغنية الأمازيغية وتقريبا موسيقاها كلها متشابهة، فيها ريحة الغابة، فيها ريحة الجبال، فيها بعض النغمات الميلودي اللي يحيل مباشرة على الشجاعة والإقدام والرجولة والشهامة. هكذا رأى الأمازيغ أنفسهم من خلال موسيقاهم. ما نطولش عليكم باش تسمعوا أفافا إنوفا.

هذه موسيقى زي الهواء الطفي اللي نخدموا عليها في سهرة سادة الأوتار. لموا عليها لأنه الموسيقى حلوة برشا، مش مشكل سمعوكم مقطع على الأقل صغير من الأغنية صحيح اللي حبيت أقدمها في حصة كنت حكيت فيها على عبد الحليم حافظ، لكن ما قدمتهاش.

باهي نكتفي بهذا القدر من زي الهواء. ان شاء الله ان شاء الله كما ما عدتهاش المعرفات ان شاء الله نوعدوكم انه نعديه على الاقل جانب منها كبير, او ربما الاغناء الكل بعد عمليه مونتاج للاستغناء عن بعض المقاطع الموسيقيه, ولو انه الامر يبدو احيانا غير فني, لكن موديما المتعه كيف تكون مقترنه صوتا وموسيقى تكون احلى وامتع. هكا مستمعين الكرام نقترب تدريجيا من نهاية العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار بالنسبة لليوم. نذكركم غدوة نطلق وإن شاء الله من 5 to 7 متاع العشية في منوعة صيفي, وفقرتنا الأخيرة ديما تكون من خلال الفن الشعبي. اليوم اخترت باش نسمعوا غنيتين كما قلت في الحصة, واحدة الأشرف والثانية محمد الروج. محمد الروج هذا الفنان الشعبي الكبير اللي ربما ملقى حظه كان بعد 2011 وشوية, لما وصل للسن معينة أنه ما عاش ينجم يعني يقدم حفلات ويغني. ما هذيك هي سنة الحياة, وهذيك هي سنة الفن الشعبي اللي ديما الحقيقة مظلوم, ديما ظلمين, لأنه ثم عباد تحسهم عندهم مشكلة مع كل ما هو شعبي, مع المزود, مع الزكرة, مع القصبة. مش عارف هذا تجني اعتبروا على الذات, لأنه هذه الموسيقى الأصلية متاعنا كما نراه في بعض الدول الأخرى اللي يحترموا الموسيقى القديمة والموسيقى الأصلية والشعبية متاعهم, كما يحترموا الوتري ويحترموا مختلف أنواع الموسيقى الأخرى. فبالتالي مشكل محمد الروج برشا مطربين شعبيين اللي خدموا في 70s, 80s, 90s وظلموا. الحمد لله أنه سامي العقربي وفادي الجزيري في 91 و 92 عملوا عرض كبير اسمه النوبة اللي رجع الفن الشعبي بأنواعه إلى الواجهة من جديد. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات. لطفي المكي في إخراج سدى الأوتار, عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم. حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسية من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف. وأكدت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكدت ثريا التباسي على ضرورة أن يتم اقتناء هذه المادة من المحلات المعروفة والواضحة حتى يسهل التواصل للبائع عند ارتكاب المخالفات.
1: اليوم في علاقة ببيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر. كذلك احنا نحذروا المستهلكين ونقولوا لهم راهي مادة الزقوق هي مادة حساسة، خاصة وقت ما نثبتوش مين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة الزقوق هذية تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاعها كيفاش وكل، حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية نلقاو صعوبة كبيرة باش تحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شرى منه الزقوق. وأحنا نفضل كمنظمة أنها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة متاعه ويشوف السعر والسعر المرجعي متاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف بالنسبة للزقوق المعلب من تبينوا مين ناخذوها وكيفاش ناخذوها، ما تكون السلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
0: يتوقع سليم بشي رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 500,000 على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية يتم ضبطها من قبل مصالح رسمية بعد اختتام التظاهرات. وبمناسبة هذه الاحتفالات تستعد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقيروان لتنظيم معرض للمنتوجات التقليدية، وذلك دعما لثقافة استهلاك المنتوج التونسي وإبرازا لخصوصيات الجهات في هذه المجال بمشاركة 98 حرفيا من 21 ولاية. أكثر تفاصيل مع طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقيروان.
2: إن شاء الله في إطار تنظيم الدورة 9 لاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نشكو فما تنظيم الدورة 7 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين. نعرفوا أنه المعرض هذا باش يجي في إطار ترسيخ ثقافة استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية ومواصل الخطة الترويجية للمنتوج التقليدي اللي قم بها ديوان وطني الصناعة التقليدية خلال سنة 2026. هنا حبيت حقيقة ثمن مجهود الديوان في التشجيع على الترويج من خلال التكثيف من التظاهرات والمعارض الجهوية والوطنية وحتى الدولية، كذلك إعداد برنامج شهري ترويجي متعدد القنوات للتعريف بالتظاهرات الترويجية والحفلات الترويجية في إطار تجديد وتطوير المنظومة التسويقية، كذلك دعم التسويق الرقمي من خلال التعريف بالمنتوج وتطوير المعلومة بصفحات التواصل الاجتماعي. اخترنا المناسبة هذه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نظرا للحركية التجارية تعرفها الجهة خلال هذه الفترة، كذلك إبراز خصوصيات الجهة في مجال الصناعه التقليديه والتعرف على خصوصيات الجهات الاخرى. كعلاش احنا اليوم مش كون حاضره معنا معناتها 21 ولايه، لجنه الفنيه للانتقاد تم اختيار معناتها 98 حرفي وحرفيه مقسمين على مجموعه حرف متنوعه مختلفه وذوما تجونا ان شاء الله من 21 ولايه.
0: انطلق يوم أمس يوم 15 أوت موسم صيد سمك اللمبوكا يتواصل لنهاية هذا العام 31 ديسمبر. وزارة الفلاحة أكدت أن الصيد المنظم يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، وأشارت في بلاغ لها اليوم لإمكانية التمديد في الموسم إلى غاية نهاية شهر جانفي من العام القادم في حال تعدد التقلبات الجوية. شددت وزارة الفلاحة على وجوب ألا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكا 35 سنتيمتر مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز ذلك 5% من الوزن أو عدد الإجمالي. سجل الاقتصاد الوطني وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة

0: تم بالفترة ذاتية من العام الماضي. مؤشرات تكاد تكون متطابقة مع أخرى توقعها صندوق النقد العربي مؤخرا، وتقدر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نمو تقارب تقريبا 2.6% خلال العام الحالي، مدعوما بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. معز حديدان الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية.
1: نسبة النمو حسب الإحصائيات المعلومات الإحصاء، الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في الثلاثي الثاني من سنة 26 2.3% بالاحتساب الانزلاق السنوي. ونذكر أن نسبة النمو إجمالي على كامل سنة 25 كانت 2.5%، هناك توقعات صندوق النقد العربي ب 2.6%، إذا كان نعمل إجمالا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هناك نسبة نمو ب 2.4% هي قريبة من 2.6%، ولكن في نفس الوقت هي بعيدة عن 3.3% اللي تحطت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 26. كعملنا في سنة 25 نسبة النمو 2.5 ومعدل السداسي الأول 2.4، هناك استقرار وليس تحسن. أعتقد أن هذا النسق سيتواصل إلى بقية السنة. الثلاثي الثالث نسبة النمو ستكون أقل من 2.4%، وأعتقد بش يكون معناها نسبة النمو الإجمالية تاع 2.6% صعبة شوية الحقيقة، بش يمكن نكون أقل شوية من 2.6 على كامل سنة 26. مش نستناو الثلاثي الثالث، الثلاثي الثالث هو اللي يخوف شوية لأنه فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة اللي كيفاش تكون عندها عواقب على نسبة النمو الإجمالية. على كل أنه نبقى بين 2 و 2.6%، هذا هو نسبة النمو الإجمالية اللي باش تكون أقل من 25 ولكن ربما في 27. التوقعات نتاع 2.7% هي ممكن إنجازها.
0: أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب في منطقة المردين من ولاية تمديد تمساك من ولاية سوسة، أن انطلاق الأشغال ستكون بداية الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية حددت تقريبا بعام وأربعة أشهر. منصف عمارة مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات بالوسط.
2: مشروع هذين درجة أن مشروع هو مشروع كبير، هو مشروع سوسة الكبرى اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شط مريم القنطاوي وقطب مساكين. مشروع هذين بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذين ثم مد قنوات جلب وقنوات ضخ. البارحة بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق مكننا معنا بتضافر مجهود بين الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملاك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا سنطلقوا فيه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، وتعرفوا المنطقة المسكنة حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع خاصة المناطق العليا من المسكن واللي هي خاصة الصائفة هذه والصائفة الفارطة الحق خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المسكن تعاني اضطرابات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة لمنطقة مساكن وأحواز منطقة مساكن إن شاء الله نكون الإشكال هذا سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذه والاضطرابات.
0: انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكرين من ولاية المنستير بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة رامية لتعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية التونسية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
3: في إطار المشروع الوطني لرقمنة مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، المشروع هذا اللي تخدم عليه وزارة التجارة منذ فترة كإدارة جهوية التجارة وسلطة جهوية تحت إشراف السيد الوالي. المشروع هذا دونك بدينا فيه تقريبا من السنة الفارطة، لقينا الحقيقة برشا تجاوب الأطراف الكل. كسوق جملة للمكنين اللي معتبر ثاني أكبر سوق وطنية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري، دونك تم إدراج السوق هذا في برنامج الرقمنة وانطلق بصفة فعلية منذ يوم 15 أوت 2026. البرنامج هذا عنده لحقيقة أهداف متعددة. أولا هو تكريس مزيد من الشفافية في المعاملة التجارية داخل السوق بين كل المدخلين، خاصة بالنسبة لوكلاء البيع الفلاح والتجار. كيف كيف احنا كمراقبة اقتصادية هذا من شأنه انه يسهل علينا العمل الرقابة الاقتصادية اللاحقة على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل، ويقع منها التثبت في مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية. البرنامج كيف يكون معناها عنده أهداف وطنية وأهداف زادة كيف كيف جهوية، وإن شاء الله من خلال الرقمنة هذه نتوصل للأهداف المرجوة اللي كنت متذكرها.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة الزجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انطلاق موسم صيد اللمبوكة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد. وانطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة في المكنين من ولاية المنستيرة. وختاما، الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
4: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.
5: انفذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7. 104.7.

Mirceto Severin. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

أجمل التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم جميعا معنا في مرساتي ساهري هذه الليلة التي تنطلق وإياكم إلى حدود انتصاف هذه الليلة، وربما سفينتنا الراسية على أذان مستمعينا الكرام. الزميل لطفي المكي، حلقتنا في الموسم الفارط كانت تهتم بالمفارقات أو الأسئلة الفلسفية الكبرى. في هذه السنة اخترنا أن نمضي في شأن آخر لنسلط الأضواء على ما اخترنا من قراءات من كتب من نوع خاص. هذه الكتب كانت تهتم بالقصص الذاتية أو حكاية مسيرة الناس أو ما يسمى بأدب المذكرات، لأن في ذلك منافع طويلة وكثيرة سعود إلى بعضها بعد قليل، لكن دون أن نفقد معنى النغم، معنى لمؤانسة كل من يسهر مع الإذاعة العمومية التونسية.

اختيارنا في مرسة الساهرين أن تكون حلقاتنا مقتطفات من ما اخترت لكم من ما دون من هم يعاصروننا أو عاشوا معنا في السنوات الفارطة القريبة من تجارب حياتهم وكتبهم في دعوة لمستمعين الكرام للاطلاع ومتابعة هذا النوع الجميل والطريف والمفيد حسب رأيي من الأدب وخاصة منه العربي. معظم من قرأت لهم كانوا عربا باستثناء بعض الكبار المفكرين أو كبار العلماء وأصحاب المال في العالم. كان الهدف من ذلك ولا يزال أن تصلوا إلى كامل المذكرات وتطالعوها، وقد اخترت في كامل الحلقات الفارطة أن أقدم مقتطفات من كتب في السيرة الذاتية لكتاب هي منشورة موجودة على شبكة الانترنت العامة بالمجان وبحقوق تنازل عنها أصحابها. لعلنا في الأسبوع القادم نبدأ في كتب من نوع ثان لن تكون مدفوعة للثمن مستمعي الكريم، لكنها ستكون لنمط من الرجال والنساء قرأنا لهم كنت قد استبعدته طيلة هذا الشهر والنصف من تقديم البرنامج، وقصدت بذلك مذكرات السياسيين والسياسيات عن حياتهم لأنها لعلها لها أبعاد خاصة واستثنائية، لكن ستطالعون معي إن كنتم في المتابعة في الأسبوع القادم إن كتب لنا الله أن نلتقي أن أكون أمام الميكروفون وأنتم بجانب المذياع أو وسيلة الاستماع، فستدركون ماذا كان وراء سبب اختياري لكاتب الأسبوع القادم الذي لازلت لم أمتلك كما ينبغي لأنقل لكم ما كتب عن حياته. لكن أسباب اختياراتي هي كانت أن هذا النوع من الكتابة، كتابة المذكرات، هي بالأساس لناس تقدموا في العمر والتجربة ثم يأخذون من وقتهم وقتا قد يطول سنة أو أكثر، قد تمتد إلى سنوات، ليدونوا لمن يقرأ عنهم ما وصلهم من تجارب، ما عاشوا من مصاعب وما استخلصوه كذلك من عبر لعلها تكون ملهمة لمن يتابع ويستمع. ولن يكون هدفنا أن نقارن أنفسنا بقيمة ما وصلنا إليه وما وصل إليه مثل هؤلاء. فالبعض قد علق عندما قرأته من مذكرات بيل جيتس كيف أن لعبة الشطرنج عندما تعلم فكرتها وحكاية مخترعها مع الملك الهندي وكيف تسبب سببت في موته، أن البعض قد سألني وهل سنبلغ إلى مرتبة بيل جيتس. ليس هذا هدفي مستمعي الكريم، ليست مقارنات بين حياتنا وحياتهم، بل هي مقارنات أو بحث عن جذوى التجربة وكيف يختار من حدث بسيط أفكارا عميقة ودلالات أقوى لمستقبل الحياة. لعلي أفسر بعضا مما قصدت بعد هذا النغم.

كتب المذكرات مستمعي الكريم التقليدية هي أن يتحدث شخص ما عن حياته منذ الطفولة إلى ما وصل له من أهداف حققها وأهداف تركها، ولكن هناك مجموعة من أنماط كتب الذكريات أو السيرة الذاتية الطريفة والجميلة التي لن نتمكن من قراءة مقتطفات منها، لكن أدعو من يريد التعرف على جمال صياغتها ومعناه الذي يهدف بالأساس إلى إشغال العقل في موقف ما وفي قراءات مختلفة لنفس الحدث دون تدخل كاتب. هي كتب تعود إلى ذكريات خاصة في مجالات مغلقة، مثال ذلك ما ينشر من مذكرات الأطباء في عملهم سواء كانوا في بلدانهم أو حتى في قاراتهم، كما حدث في الكتاب الأخير الفائز في جائزة كومار التونسية القيمة، وكان ضيفا بيننا في منذ أسابيع على مواجع إذاعة المنستير، بإمكانكم العودة لتفاصيل هذا الكتاب، أو كتاب لصحفي وكاتب حفيد لأديب وكاتب قصدت بذلك خالد الخميسي حينما أصدر لنا كتابا بعنوان تاكسي حواديث المشاوير. هذا الكتاب جميل، يأخذك إلى حكاياته عندما يصعد في كل مرة بتحديد اليوم والظروف في سيارة التاكسي لينقل ما عاشه من أجواء ومن حوارات مع سائق التاكسي ليظهرهم على وجههم الحقيقي. هم ليسوا فقط مقدمي خدمة نقل من مكان إلى آخر، بل قد يصل بعضهم إلى مرتبة الفيلسوف أو الملخص لوضع مجتمع، إما بنكتة أو حتى بكلمات لا تكون في سياق يمكن أن يذكر لا في إذاعة أو لا في كتب، لكن أوردها الخميسي في هذه المذكرات التي أدعو للاطلاع عليها لأنها متوفرة على شبكة الإنترنت، سواء كانت على شكل مكتوب لمن يود أن تسري وتجري عينيه على الحروف وتقرأها بنمطه، أو في قراءات صوتية كاملة يستغرق الكتاب بحوالي 3.5 ساعات للاستماع إليه بشكل صوتي. لكن من هذه المسألة أردت أن أشير إلى أن دعوتي لكم للدخول إلى المطالعة لمن يطالع أساسا في باب المذكرات هو دعوة لعدم البحث عن القدوة بالأساس، بل عن كيفية القراءة لأوضاع معينة وتجاوز الصعاب، أو كذلك التأكد في أنه في الكثير من الأحيان ما يكره المرء في يوم من حياته قد يكون خيرا في المستقبل. هذا ما تجده في بعض هذه المذكرات التي أذكر في هذه الحلقات السابقة ولعلها في القادمة، أو كذلك كيف يمكن أن نتعلم ألا نبحث عن ما يشبهنا في التجربة، أو أن يكون الكاتب أو البطل مثيلا لنا في القواعد الاجتماعية أو الأخلاق والأهداف، بل كيف يمكن أن نقرأ بأسلوب جيد للغاية الواقع. أنت الآن قد تكون في الاستماع إلي وأنت متجه على الطريق السيارة، فلعلك تلاحظ فيها بعض الإصلاحات، هذا جيد، لكنك قد تلاحظ أن الإصلاح بعد أن يتم بساعات تفتح الطريق لشاحنات كبيرة تدوسه فتعيده إلى خلل كان عليه قبل الإصلاح، فتتساءل لماذا؟ لعل ذلك يكون بابا من باب المذكرات، أو لعلك تلاحظ مستمعي الكريم كثافة هذه الشاحنات، وإن لم تكن تستمع إلي الآن ففي طريق السيارة لعلك تستمع إلي وأنت تتنقل بين مدينة وأخرى، فتلاحظ كثافة في عدد الحافلات التي تبدو من الخارج سياحية ولكنها في الداخل تحمل عمل بملابس العمل يعملون على مدار اليوم، ومعظم سائقي هذه الحافلات لا يبالون باقي مستعملي الطريق، هم أمامهم أهداف إيصال وإعادة في وقت وسرعة مطلوبة. قد تتذمر من المسألة، لكنك قد تقول يبدو أن هناك شيء يدور، شاحنات تعمل، مصانع مفتوحة، ونساء لعلها تحصل على حقها من تعبها.

في عصر اليوم أدب الحياة الخاصة وأخبار الحياة الخاصة بعيدا في الحقيقة عن الأدب، بل لعلها أقرب مما هو عكس له، هي غرام الشباب واليافعين وحتى الكهول والمتقدمين في السن فيما يخص لاعبي كرة القدم والنجوم والمطربين والمغنين على سبيل المثال. فأخبار أنغام التي كنا نستمع إليها وحكاياتها مع والدها الذي لحن النغم السابق وما وصلت إليه من سوء إلى حد اليوم لعلها أقرب إلى أذهان من يتابع الحياة الثقافية من حكايات تابعناها لأحمد فؤاد نجم عندما كتب في الفجومي كيف أن أخته وكانت وخالته قد تخاصما ضد مجموعة أخرى من النساء حول إرث مهم ودعي هو للشهادة بعد معركة بحضور مجلس عرب وأمه وكافة العائلة. حينما نطق أحمد فؤاد نجم الفجومي كما يطلق على نفسه بالشهادة الصحيحة وقال أن أخته وخالته هما المخطئتان، أطلقت والدته زغروطة طويلة وقالت له راجل يا أحمد من ظهر راجل، وكان ذلك سببا أدى به إلى كتابة قصائد أدت به فيما بعد حتى إلى السجن وبرضاء أمه.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين 17 أوت عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتتراوح الكميات من هذا الكراس المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس، والأسعار لن تشهد أي تغيير، حيث يبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، وسعر كراس 48 ورقة 950 مليم، و 1400 مليم للكراس 72 ورقة. وقد نفى المتحدث باسم صانعي الكراس المدرسية أي نقص في الكراس المدعم المدرسي، وقال أن 30% من الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي ما زالت موجودة في الأسواق.

في الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.tn. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلكين من انتشار ظاهرة بيع مادة الزجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أنه يتم الترويج على هذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد، وقد تم تعيين وزير التربية السابق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. التركيبة الأساسية لهذا المجلس تتكون من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيد ومحمد العبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. في أخبار الرياضة، قالت الجامعة التونسية لكرة الطائرة اليوم أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة كرة الطائرة قد قرر رسميا نقل استضافة كأس أفريقيا للأمم في كرة الطائرة في تونس 2026 والتي ستكون في شهر سبتمبر القادم. كانت من المفروض ستدور في كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر، لكن بأسباب الأوضاع الصحية في المدينة الكونغولية فقد تم نقلها إلى تونس بمشاركة 16 دولة أفريقية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل، ويعود إليكم زميلي شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.

0: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
1: نخي على الطبل هي بنت عم، دونك رجال عزودي الليل طول الحياه

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة ما صعبش عليك.

0: بالناس الما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجرة قلم قبلك رزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفي طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة لا مجروح لا نحس
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاي قداش المجروح يدس هاي هاي هاي

0: دهشت مس
1: قلبي كمخيوط الوتر وإيديك ريشة، قلبي كمخيوط الوتر وإيديك ريشة، وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة، ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضا، وما دام ترضيني الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.
0: عيون الغزل الحاج بهلال، فمك بقول قد الريال،

0: هاي هاي هاي هاي هالالالي وعيونك قداش تنس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني
1: الله
0: عنا

تغزل تغزل بلا مغزل والصوف وزنه بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل فوتني تعمل جميل.

0: حبيبي
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردة نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطر شية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.
0: ريتنا يا لا يا لا يا جمال شيعت عيالي الفوق.

نواصل مع مستمعي إذاعة المنستير في جزئنا الثاني من مرساة ساهري هذه الليلة التي نتحدث فيها في شأننا الخاص والعام ونتطرق له من زاوية أو من عدسة اهتمامنا بكتب المذكرات وقصص أصحابها لعلها تكون ملهمة لنا في حياتنا الخاصة والعامة والتفكير في بعض النقاط المهمة التي قد تهمنا نحن أو أبناؤنا أو أحفادنا. فمرحبا بالجميع. في الأسبوع الفارط والأسبوع الذي سبق الفارط في الحقيقة كانت مراسلة قليلة لكنها أسعدتني لمستمعين ومتابعين البرنامج طلبوا مني نسخا من الكتب التي أشرت أن جميع المذكرات التي ذكرت منذ بداية هذه البرمجة الصيفية إلى اليوم هي متاحة وبإذن من أصحابها وبشكل مجاني. تمكن هؤلاء من الوصول لي وأرسلت لهم الروابط بشكل مباشر. أتمنى أنهم قد أتموا مطالعة هذه الوثائق وهذه الكتب. فقلت هي فرصة أن أعرف المستمع الكريم كيف يمكن أن يصل إلى هذه الكتب المفتوحة دون الاعتداء على حقوق أي من المبدعين والمؤلفين، لأن الكثير منهم قد فتح كتبه برغبة منه للجميع وكذلك البعض من الأحفاد والورثة القانونيين قد فعلوا ذلك، وبعض هذه الكتب قد دخلت في مجال الحق العام للتقادم الطويل منذ نشرها. هنا لا يسعني في البداية أن أذكر بأهم المواقع السهل الوصول إليها عن طريق الأنترنت الذي نستعمله جميعا، 2% من الأنترنت المتاح دون الاعتداء على أي أحد أو دون الخوف من فيروسات. قصدت بذلك القاعدة الجبار التي أهم بكثير من ويكيبيديا لدقة وغزارة المعلومات الموجودة فيها، والتي تعرف بعد كتابة 3W.org archive.org. موقع archive.org تجدون فيه أفلاما وموسيقى وكتب وغيرها من المصنفات الثقافية التي اختار أصحابها أو ورثة أصحابها، أو كذلك هي سقطت من باب أنها تقادمت، أي أنها أصبحت ملكا مشاعا للجميع. هذا الموقع قد يهم على سبيل المثال من يصنعون المحتوى، إن احتجت إلى أن تستعمل موسيقى عايدة الشهيرة التي تستعمل في حكايات ألف ليلة وليلة على سبيل المثال، فبإمكانك أن تختار موسيقى لأوركستر سيمفوني عزفها مؤخرا وتجد أن ما قمت بنشره قد تم منعه بل عقابك من أجله. لكن إن ذهبت إلى archive.org فإنك ستجد نفس المقطوعة بتسجيلها الأصلي وتسجيلاتها التي تعود قبل الخمسينات والتي هي متاحة بشكل تقني عال. ذلك هو نفس الأمر بالنسبة للكتب والمؤلفات، وخاصة منها كتب التاريخ والفقه وغيرها من المجالات التي يهتم بها المستمع الكريم. بإمكانك إن لم تكن تحسن التصفح أو الدخول مباشرة في المواقع، لأنك عند الذهاب إلى archive.org بإمكانك أن تكتب كتب أو PDF أو عنوان الكتاب، بإمكانك أن تذكر أو تسأل جوجل بشكل مباشر الكتاب الفلاني أو العنوان الكتاب والكاتب وتكتب archive.org، سيعطيك العنوان وبشكل مباشر. فقط إشارة في archive.org ستجدون روابط متعددة. هذه الروابط على سبيل المثال في الكتب هي مختلفة لاختلاف الامتدادات. هناك كتب من نوع PDF، أي أنك تتعامل مع صورة جامدة كأنك قمت بعملية سكانر لنفس الكتاب الذي هو منشور، أو تجد صيغة الأبوب. صيغة الأبوب هي تجعلك على هاتفك أو على لوحك الذي تستعمله أو على الكمبيوتر تحرك الكتاب وكأنه ورقة بين يديك، بل هو يفتح لك إمكانيات أخرى أعلى بكثير، ومن أهمها أن هناك قارئ آلي تختار صوته ونبرته وطريقته ليقرأ لك بصوت عالي دون أن تتعب نفسك هذا الكتاب وبدقة عالية. لمن لا يحسن التعامل مع هذه التقنيات أنصحه بالPDF، ومن كان عارفا بغيرها من التقنيات فليختر الروابط الأخرى. الروابط دائما هي داخل نفس الموقع والحقوق مفتوحة، لم تعتدوا على حقوق أي كان.
كثير من هذه الكتب هي مستخرجة أو المنشورة اليوم هي مستخرجة من archive.org، لكن بعض المواقع الأخرى تضع عليها أسماءها، تشوش الصفحات وكأنها هي من تملكها، وهي في الأساس موجودة في هذا الموقع، ويبقى للعارفين المتطورين بوابة غزيرة من المعلومات والأفلام وغيرها. قصدت بذلك منصة الروسية فيكا، أو كذلك خاصة تيليجرام، البرنامج الشهير الذي يستعمله الكثير من أجل البحث عن صديق، التحاور مع صديق. لو كتبتم عنوان كتاب أو أت كتب أو أت مكتبة ستحصلون على كتب غزيرة، لكني لا أضمن أن كلها قد تم إرضاء أصحاب الحقوق الذي يمتلكونها من كتاب أو ورثة.

أطرافها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

أعجم رعا خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم أتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت عا أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

تنتظر بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر

تكوني قمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

يعق وين اخت الشمس شو بقله ولو ولو يا حبيبي على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل

0: ولو ولو
1: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
2: 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في كتابات المذكرات أو الرحلة الشخصية للشخصيات هناك عبق خاص في الدخول إلى تفاصيل الأسرار التفكير الداخلي، وفي بعض الأحيان إجابات عن أسئلة قد نطرحها نحن على أنفسنا لكن لا نجرؤ أن نشارك من بجانبنا من العائلة أو الأصدقاء في المقهى في التفكير في مثل هذه المواضيع. وبعض هذه الشخصيات هي مشهورة، بعضنا يبحث عن فيديوهات يتحدثون فيها عن حياتهم عن أسباب تفكيرهم، والكثير منها يذكر معلومات خاطئة وكذلك حتى عناوين لكتب خاطئة. فمثلا قصة مذكرات أو كتاب قصة حياة العالم المصري الشهير الراحل مصطفى محمود ليست كما يدعي البعض في رسالة إلى صديق الملحد أو غيره من العناوين التي هي بعيدة عن ذلك كثيرا، بل إن الكتاب يحمل عنوان قصة رحلتي من الشك إلى الإيمان. وهذا الكتاب منشور وموجود على شبكة الإنترنت، يحكي فيه الدكتور مصطفى محمود عن سنوات خلوته وتأملاته واللحظات الذاتية التي كان يجلس فيها في غرفة مظلمة يتأمل جسد إنسان في المشرحة أيام دراسة الطب، وكيف قاده هذا التأمل الصامت في الليل إلى إعادة اكتشاف الخالق بعيدا عن التلقين. في حين يتحدث الكثيرون على أن هذه المرحلة كانت متأخرة في حياة مصطفى محمود، في حين لو طالعتم ما كتبه عن نفسه لاكتشفتم العكس تماما. أما محمود آخر فهو يتحدث بشكل مختلف جدا في مذكراته عن نفس الموضوع عن الموت، وهو لا يتعامل معه بشجاعة وتأملات مصطفى محمود بل بخوف شديد. قصدت بذلك عباس محمود العقاد الذي يمكن أن تطالع مذكراته أو قصة حياته من خلال كتاب عنوانه أنا هو كتاب مذكرات عباس محمود العقاد الذي يعتبر قوي الفكر شرسا في تعبيري عن آرائه، لكنه يكتب في مذكراته بلسان عربي فصيح لحظة مرضه الشديد واقترابه من الموت، ويعترف لنا كيف أنه كان يخاف خوفا شديدا حتى من اقتراب خطوات الطبيب إليه، وكيف كان قلبه يدق رعبا كخوف طفل صغير أمام المجهول.

0: فقرة الختامية قبل أن أترك السادة المستمعين والمستمعات وأنا أحدثهم عن من له شغف بالمطالعة ولكن لا يجد طريقا للكتاب أو قد لا يجد وقتا ليجلس ويقرأ هذا المحتوى وقد لا يجد قدرة في الأعين لكي يركز لساعات لإتمام الكتاب الجميل. اليوم بإمكانك أن تجد كتب صوتية سواء على منصات الصوتية المختلفة البودكاست وغيرها، وأتمنى أن تصبح قريبا على مواقع وكذلك محامل الإذاعة التونسية كتب لتونسيين سواء غادروا أو بقيوا بيننا بأصوات رخيمة لأبناء هذه المؤسسة. لكن الموضوع الذي أريد أن أقول إما أن تبحثوا عن اقرأ لي أو عن كتاب مسموع واكتبوا اسم الكتاب، معظم الكتب الكبيرة في الأدب العالمي وكذلك الكتب العربية موجودة على هذه المنصات لكن آخر التقنيات، وبثمن كتاب قد تشتريه من السوق بمن يستطيع أن يتحكم في التكنولوجيا بإمكانك مستمعي الكريم أن تدفع حوالي من 10 إلى 50 دولار إذا اخترت أكثر من صوت أن تشتري صوتا بنبرتك أو نبرة أصوات مشهورة بمزج معين، وأن تطلب من جهاز الهاتف أو من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أن تطلب أن يقرأ لك هذا النص الكتاب الذي أرسلته بنبرة معينة وبموسيقى معينة وكذلك بشكل معين. يعني سأعطيكم مثل قبل أن أغادركم، سأترككم مع قراءة بصوت آلي مدفوع الثمن هذه المرة، طلبنا فيه أن يلقي لنا هذه القصيدة بشكل رومانسي باستعمال موسيقى كلاسيكية. كانت هذه النتيجة لعلها تدفع البعض منكم للتفكير أو لتنفيذ ذلك، ومن أراد ولم يستطع فإن الكثير من شبابنا في محلات الأنترنت والكمبيوترات يعني الشركات المبرمجة بمقابل مالي أعتقد فهمت أنه في حوالي 100 دينار يمكنهم أن يوفروا هذه الخدمة، بل هي تباع على بعض المواقع التونسية التي ليس هذا مجال لأن أقوم لها بإشهار، لكن تحية لأحمد وغيره من الشباب الذين يقدمون هذه الخدمات، وهذه الخدمة موجودة في مكتبات كبرى في تونس العاصمة كما سألت وأعرف. تصبحون على خير مع أجمل تحياتي، أنا شمس الدين هلال وهذا لطفي المكي يقدم لكم صوتا ذكاء الاصطناعي بموسيقاها يقرأ من الأدب العربي.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك وأخذني بعيدا. لم أختر الرحيل، الرحيل اختارني وأنا أقاومه بكل ما فيا، لكن الظروف لا تسأل القلب عما يريد. أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء، أعطيتني يديك، أعطيتني نظرتك، أعطيتني ورحلت، وهذا ما لا يغفره لي قلبي.

مدينة حللت بها كنت معي، في كل ليل ثقيل كنت الكلمة، حدثتك حين لم يكن أحد يسمع، حدثتك حين كانت الجدران هي الشهود. لم أنسك، النسيان لمن لم يحبك.

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت إلا هي.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك. كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها، ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. تنطلق اليوم الاثنين عمليات توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتتراوح الكميات من الكراس المدعم المخصصة لهذا العام بين 20 و21 مليون كراس. الأسعار لن تشهد أي تغيير. كراس 24 ورقة 430 مليم، كراس 48 ورقة 950 مليم، وكراس 72 ورقة 1400 مليم. كما أكدت غرفة صانعي الكراس المدرسية أن 30% من الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي ما زالت في الأسواق. اليوم الاثنين أيضا 17 من شهر أوت، الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أعلنت أنه آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية أنهم مدعون لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي، وذلك عبر اعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية عبر الشبكة التربوية ايدونيت بوانتين. اليوم أيضا يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية برئاسة محمد علي البورديري وزير التربية السابق. في أخبار العالم اليوم، انتهت الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويقف العالم على أعتاب مفتوحة.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا اللي